0: marcia, marcia.
1: حلوة حلوة. استنتج
2: نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.
3: اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.
4: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: تصحيني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: خوف فوقوني يا خالي فوقوني خوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
2: خوف خوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني.
1: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

العقل نزور كرمة العشاق فتعالي فتعالي.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
2: صباح الخير من مدينة سخنين.
3: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من قرية دحف.
3: وأحلى صباح
4: والكانوا يجوا بدلوا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجد الشمس.
2: صباح الخير للبعنة الخضراء.
3: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
4: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
2: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 21 يونيو حزيران، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير. صباح الخير شيرين. صباح الخير لكل المستمعين. 21 حزيران هو بداية الصيف الرسمية،
0: صح صح،
1: واليوم هو أطول نهار
0: بالسنة.
1: فاللي عنده شغل هيك قد يستعملها على الضي.
0: الضي اليوم طويل، مش مشكلة.
1: الضي اليوم طويل، نتأمل يكون نهار مش بس يحمل الضوء الفعلي إن شاء الله، كمان الضوء المعنوي، وهيك ما يكون فيه قديش أقل أخبار سيئة. وبس شو بدنا نعمل يعني، مرات الحياة بدها هيك وبدها هيك، كله بده. يلا إلى العناوين. نائب الرئيس الأمريكي يتجه إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع إيران وسط إذن تصعيد في لبنان يهدد استمرار الاتفاق.
0: بعد طوبة الزنغرية تسفي سوكوت يخطط لزيارة استفزازية إلى مدينة أم الفحم، والأهالي يعلنون تصدي للزيارة.
1: وفي آخر وقائع المونديال المكسيك

0: كانت الألمانية تتفوق على منتخب ساحل العاج وترقب لمواجهة هذا المساء بين السعودية وإسبانيا. حلو اللعبة هاي
1: اليوم السعودية وإسبانيا.
0: بين السعودية
1: أنا بعدني مش عارفة ليش مش عارفة أتبع عادة يعني من هون مباراة من هون يعني
0: أنا مشجع غير وفي لإسبانيا يعني بحب إسبانيا بس إذا على السعودية أنا مع السعودية
1: يعني هاي في حاجة تحكيها أصلا
0: لا بحكيها
1: أنا بالنسبة لي المفهوم ضمنا بس ما بعرفش إذا بحضرها المباراة
0: ليه
1: يعني مش عارفة أهتم هاي السنة بالمرة
0: هاي الساعات الله يسهل عليها نروحوا على المكسيك وعلى وعلى كندا بس اليوم اللعبة على 7 يعني فإنه يعني بلشت الألعاب المهمة مناسب. تكون بكير على فكرة كم اللعبة كان أخذوا بعين الاعتبار توقيت العالم يعني إنه يكون في إشي مختلف طيب
1: جميل
0: طيب إذن يعني نعرج قليلا على أهم ما ورد في الأخبار على مدار مش بس نهاية 24 ساعة فقط إنما نهاية الأسبوع نحن يوم الأحد عادة ما نهتم بما حدث وكانت نهاية أسبوع ليست سهلة وتحديدا عند الحدود صحيح. اللبنانية تصعيد في غزة تصعيد في لبنان توتر بين الجانبين الأمريكي والإيراني بكل ما يتعلق ما يحدث في إيران واللي بالآخر يعني أجبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس على إعلان وقف إطلاق النار
1: يعني الجيش أعلنه رسميا بأنه هناك إعاز من المستوى السياسي بوقف إطلاق النار في لبنان بعد تراشق وبعد اتهامات أيضا مع الجانب الأمريكي في رأس وهذا هو الخبر الأول بالفعل أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كاتس للجيش بوقف عملياته العسكرية الهجومية في جنوب لبنان مع الإبقاء على قواته في المواقع التي يسيطر عليها حاليا وعدم الانسحاب منها في هذه المرحلة وأفاد تقارير إسرائيلية بأن القرار جاء بعد تنسيق مع الولايات المتحدة حيث نقلت التعليمات إلى القوات المنتشرة ميدانيا طبعا وفق التوجيهات الجديدة سيواصل الجيش الإسرائيلي التمركز في منطقة الخط الأصفر على أن يتوقف عن تنفيذ عمليات هجومية طالما التزم حزب الله وقف إطلاق النار
0: وميدانيا قتل 5 جنود من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان طبعا خلال نهاية الأسبوع وربما هي النهاية الأصعب منذ وقت طويل في أعقاب التصعيد الميداني شهد هجمات نفذها حزب الله ضد قوات إسرائيلية الجيش الإسرائيلي أعلن أن 4 جنود قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة هذه الطائرات التي لم يتم حتى هذه اللحظة إيجاد حل يعني عسكري لها في إسرائيل وأيضا هنالك مسيرة التي استهدفت الدبابة فيما قتل جندي 5 يوم أمس في اشتباكات لاحقة وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان يومي الجمعة والسبت أدت إلى مقتل 83 شخصا وتقريبا حوالي 141 جريح تحدث عن حصيلة كبرى وبالأمس يعني هذه الأرقام كانت يعني حاضرة في المفاوضات الإيرانية أو في التوتر الإيراني الأمريكي حول هذا التصعيد
1: صحيح طبعا تقارير كانت قد أفادت الليلة الماضية بأن لبنان عمليا إيران أو من احتمال إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل إذا استمرت الهجمات على لبنان مشيرة إلى أن أي رد محتمل سيبقى مرتبطا بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز وأمام حركة السفن كما نقلت وكالة تسنيم عن مقر خاتم الأنبياء أن القرار جاء بسبب ما وصف بعدم تنفيذ الولايات المتحدة البند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب
0: طبعا البند الأول هو عمليا يعني استعادة عمليا سيادة لبنان
1: وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان بالأساس صحيح
0: جميع الجبهات شو مع غزة هذا أيضا يشمل ولا
1: في الاتفاق نفسه اللي تم التطرق إلى تحديدا لبنان ومفهوم يعني ربط الجبهات تحديدا بين حزب الله وإيران لا أحد يتحدث عن قضية قطاع غزة لأنه المسار هناك مختلف ويعني لم يأتوا على ذكره على ما يبدو في المفاوضة
0: من جانبي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن تفرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما المنصوص عليها في التفاهمات الحالية طبعا جاء هذا في أعقاب حديث أنه في هنالك رسوم ستفرض على هذا الموضوع قال إحنا رح نفرض هذه الرسوم فقط لصالح الولايات المتحدة هذا خلافا لما يقال ويشاع في إيران وربما قد يتراجع الرئيس الأمريكي فيما بعد لأنه يعني أكمل التصريحات المتناقضة كان كبيرا على مدار الفترة الماضية. صحيح.
1: طبعا اليوم فراس تنطلق في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمشاركة

0: حركة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، كذلك الوفد الإيراني الذي يرأس قاليباف ووزير الخارجية، إلى جانب رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني اللذان سيشاركان في هذه المحادثات. طبعا أفاد دبلوماسي مشارك في هذه المفاوضات لسي بي إس بأن الجولة الجديدة من المفاوضات ستبدأ بجلسة طارئة لبحث التصعيد في لبنان في محاولة لمنع تأثيرها على مسار المباحثات، هذا وفقا لمطلب إيران على ما يبدو. نعم. وأضيف الجدول الزمني
1: واللحظة الأخيرة. نعم، هذه صحيح. الجلسة الطارئة. نائب رئيس أمريكي جيدي فانس الذي يقود هذه المفاوضات قال أن الدبلوماسية مع إيران لا تزال قائمة ولا مؤشرات على إغلاق المضيق. جاء هذا تعقيبا جاء تعقيبا على تصريحات بالأمس من قبل الحارس الثوري بإغلاق هذا المضيق. جيدي فانس أكد قبيل مغادرته واشنطن أنه يتوقع أن تستمر المحادثات في سويسرا يومين وترتكز على الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان وقضايا أخرى سيطرحها الجانب الإيراني، معربا عن أمله في إحراز تقدم معتبرا أن وتيرة التصعيد في لبنان بدأت تتراجع.
2: Barco and the entire team that did actively engage was told by Lebanon to place the headlines. Things are actually getting better there. Things have fallen down a little bit. It's going to be something we're going to have to continuously manage to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That fundamentally the goal is that we make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken neck problem where you just got to stop the scene until long enough to get a ceasefire to hold. That's what we're trying to do. We'll keep on looking at it, but things have gotten better.
0: إلى قضايانا المحلية، بلدية أم الفحم عقدت أمس جلسة طارئة بمشاركة ممثلين عن اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب وقسم المعارف في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن نية النائب تفيسو كود زيارة مدارس المدينة بادعاء وجود تحريض على العنف والكراهية، وأكد المشاركون رفضهم للزيارة معتبرين أنها تحمل طابعا سياسيا واستفزازيا، مشيرين إلى لأنها أيضا كانت متوقعة اليوم وتم تأجيلها.
1: طيب، يعني دوليا صحيفة أوبزيرفر تكشف بأنه كير ستيرمر رئيس الوزراء البريطاني قد يعلن عن استقالته غدا الاثنين في أعقاب أزمات داخل حكومته، وكانت آخره الكثير من العلاقة أيضا مع الولايات المتحدة، العلاقة مع يعني في ملفات إبستين في جزء منها، بأنه ستارمر يعني صمت في أعقاب تورط سفير بريطاني في الولايات المتحدة، تراكمت قضايا، فيش قضية واحدة التي قد تقيله من منصبه، ولكن قد يعلن هذا الموضوع. الخلاف بأنه إذا استقال من منصب في بريطانيا
0: شو بصير بهاي الحالة؟
1: رئاسة الحزب هي عمليا تعتبر وديعة بأيد الحزب الحاكم، رئاسة الوزراء، فعمليا هو يستطيع أن يستقيل، ولكن يستطيع الحزب أن ينتخب.
0: يعني فيش انتخابات للحزب. لا فيش انتخابات بينتخبوا رئيس جديد بحطوا رئيس
1: غيروا بأربعة وخمسة بالسنة. ولكن المهم أنه الاستقالة في بريطانيا يعني هي كثير نوعا ما تبديل رئيس حكومي بدأ سهلا في الآونة الأخيرة.
0: صحيح.
1: إذا نحكي على 23 ستة بعد بكرة عمليا هي ذكرى عمليا التصويت على خروج بريطانيا الاتحاد الأوروبي. من ما بدأ الحديث عن خروج الاتحاد الأوروبي لليوم صارت مغير شيء 6 رؤساء وزراء نظرا لعدم استقرار الحكومة حتى هذه اللحظة. سننتظر ونرى، ولكن هذا لا يعني بأن حزب العمال لن يحكم، راح يشوفوا شخصية ثانية.
0: شافوا شخصية ثانية. والله حلو عندهم، بس الحزب اللي يعني
1: الحزب
0: بخارج.
1: يعني أنت إذا بروح نتنياهو بيجي نير بركات مثلا، إذا بنتخبوا نير بركات فإنه ممكن أو ميرا راجب ممكن يصير رئيس حكومي. هنا المشكلة اللي تبعتهن في حزب العمال اللي في شخصية اللي أقروها وقالوا إن إحنا ندعمها، طلعت بالآخر مش منتسبة للحزب بشكل كامل،
0: مش عضو بالحزب، بدفعش العشرين
1: ما رحش ما سجلش أصلا، يعني
0: فكروه معهم طلع مش معهم. طيب على المونديال،
1: طيب على في مباراة كأس العالم 2026 حجز المنتخب الألماني مقعده في دور 16 بعد فوزه المثير على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، سجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع. وفي المجموعة السادسة حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بينما تلقى المنتخب السويدي خسارته الأولى

0: البطولة. وضمن مباريات المجموعة الخامسة انتهت مباراة الإكوادور مع منتخب كوراساو بالتعادل السلبي. ويعني الكثير من العناوين يعني سيكون معها أيضا مع
1: تونس واليابان أي ساعة؟
0: احنا كل المفروض الساعة 7 بلشت هي قبل شوي
1: خبرينا النتائج.
0: نعم اليابان صار جايب جول 1-0 في الدقيقة الرابعة.
1: اليابان
0: يبدو يشتغلوا يروحوا في كم من تيوتا بدين يعملوا
1: ما لحقناش نعرف انها بلدة.
0: بس ننسيش انه المغرب يعني اول دقيقة ونص الاول ابكر تاريخ في
1: ابكر هدف
0: في تاريخ المغرب
1: كان
0: يعني انت عم تحكي الساعة بعد فات دقيقة ونص وأحرزوا الهدف الأول هو ظلوا عليه لكل المباراة ولكن المغرب يعني هو عمليا الأمل العربي في المونديال هاي المرة.
1: يلا
0: طيب
1: يلا فاصل
0: ونواصل

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
4: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بأماجستير يركا، قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أماجستير يركا لا يفوتكم، حسب الأنظمة والشروط.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
7: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: نائب الرئيس الأمريكي يتجه إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع إيران، وسط تصعيد في لبنان يهدد استمرار الاتفاق.
12: وبعد طوبة الزنجرية سويس كوت يخطط زيارة استفزازية

0: مدينة أم الفحم والأهالي يعلنون التصدي للزيارة.
1: وفي آخر وقائع المونديال، الماكينات الألمانية تتفوق على منتخب ساحل العاج، وترقب لمواجهة هذا المساء بين السعودية وإسبانيا.
0: وفي الساعة الأخيرة يعني أهم ما ورد في المونديال، إذن تونس واليابان في مواجهة تاريخية تحمل الرقم 1000. اليابان تتقدم في الدقائق الأولى بهدف مقابل لا شيء. وطبعا للمتابعة مزيد من المتابعة أكثر، يعني نزلوا تطبيق ناس، نوافيكم أول بأول.
1: حملوا شو نزلوا هاي؟
0: حملوا يعني حملوا. أنت وقفتي لي على الدارة
1: على ساعة هالصبح
0: اللي قدامك. مو محلة من تبي. طيب إذن الآن إلى الصحف شيرين، إلى ما يحدث يعني. طبعا خلينا نبلش معك بهآرتس.
1: طيب هآرتس، طبعا الحديث بالأسف عن بقاء الجيش الإسرائيلي وتواجده في لبنان، والذي يحصد كما تقول هآرتس عددا من يعني أرواح عدد من الجنود، ويواصل التصعيد في هذه الجبهة، وطبعا دون هدف وجدوى كما يصف الحالة عاموس هرئيل في كل مواصلة هذه الحرب والتصعيد، التي قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تعليمات من الجانب السياسي بوقف إطلاق النار، بينما سيبقي على تواجده في المنطقة التي يسيطر عليها، التي باتت تعرف بمنطقة الخط الأصفر عمليا فراس. والكثير طبعا من التحليلات والحديث في هذا الإطار، إلى جانب ما يجري وربط ما يجري كذلك في بالأساس بجبهة إيران. سبيبر إيل يقول إنه الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز قبل يعني بدء التفاوض في سويسرا يؤشر ويدلل على الصعوبات السياسية التي يواجهها النظام والقيادة في إيران.
0: في دعوة أحرنوت الوضع هيك كله يتعلق في لبنان، وكل العناوين تتحدث عن هذا الموضوع. في العنوان الأول طبعا صور الجنود القتلى في إسرائيل، وهذا أيضا عمليا ربما النقطة الحساسة جدا للمجتمع الإسرائيلي في هذا الموضوع. هي كانت النقطة الحساسة شيرين في العام 2000، قبلها من 82 إلى 2000 عندما أيضا بدأت المواجهة مع حزب الله لم يكن قائما قبل 82. وهنالك من يتحدث عن، يعني أنا أقول رونين بيرغمان يلخص هذا الموضوع بشكل كبير بكل ما يتعلق في ما يعرف في المناطق العازلة التي دائما إسرائيل تسعى إليها.
1: صحيح.
0: رغم فشل هذه الرؤية الاستراتيجية والعسكرية على مدار سنوات سابقة، هي تتبعها في سوريا، تتبعها في لبنان، والآن في غزة وكل هذا الموضوع. ويقول رونين بيرغمان بأن المناطق العازلة التي تبدأ عادة ك يعني كأمر من أجل إبعاد التهديد، تتحول فيما بعد إلى منطق عمليا جغرافي، وهي بالأساس ترتكز على الجنود الذين يبدأون الدفاع عن الخط عمليا على المنطقة العازلة، أكثر من أن المنطقة العازلة تحافظ على المواطنين،
1: هي التي تدافع عن أمن المواطنين أو توفر لهم الحماية. صحيح.
0: وبقول إذا لم نتوقف في الوقت المناسب سندفع الكثير من الأثمان، منها التهالك ومنها الفقدان في إسرائيل. وأيضا قد تأتي السؤال، يعني أيضا يتحول إلى الجمهور، يتحدثون كثيرا عن المناطق العادلة، وأيضا يعني بشكل كبير هذا الموضوع يعيد إلى الكرة كل موضوع الفشل الاستراتيجي الذي كان في لبنان من 82 إلى 2000. في سوريا ما حدا عم بيحكي عنها، ولكن هذه الجبهة أيضا يعني اليوم عندما تنهي إيران هذا الموضوع وتدخل تركيا على الخط، يعني ما بدي نسأل شو عم بيصير بسوريا، في جنوب سوريا لماذا تتواجد إسرائيل هناك؟
1: صحيح.
0: إن هذا أمر تتحول القوات الإسرائيلية الهدف شرعي للقوات السورية، وبعد يمكن أن يبدأ التوتر لا ينتهي، نتحدث عن دول محيطة. وجيدي فانس تحدث الإسرائيلي قال لا يمكن أن تأخذ مسار القتل كلات وكل الوقت، وأنه هذا سينهي القضايا،
1: مفيش حلول ثانية
0: وحلول أخرى.
1: صحيح. طيب أيضا في سياق هذه الحرب المستمرة عمليا، ليزا روزوفسكي فيها آرتس تقول على نتنياهو أن يقرر إما مواصلة المجازفة في لبنان وتعريض الجنود للخطر، وكذلك العلاقة مع ترامب، أو التوافق والموافقة على الانسحاب الذي سيعني الاعتراف بالإخفاق وبالهزيمة. وطبعا في ظل كل ذلك تراجع

0: في الشعبية إسرائيل ورئيس الوزراء في وطبعا في الولايات المتحدة، وهناك حملات رسمية إسرائيلية للاستثمار أكثر فيها، استثمار الملايين لحملات للتأثير في الرأي العام الأمريكي ومحاولة يعني التغيير باتجاه أو حلحلة الموقف حيال إسرائيل.
1: كيف يتحول إلى عنوان كبير هذا الموضوع حتى يعني صمت نتنياهو؟ في هنالك من يراه منطقيا أنه عمليا يعني التوافق الاستراتيجي بيصير، لأنه عندما تتوافق الأهداف، لما ما تتوافق الأهداف خلافا لحكومة بايدن كان الانتقادات خلف الكواليس بيطلعوا بعدين بأفلام وثائقية وبيحكوا عنها، ولكن في الوقت المناسب لا يخرجون إلى الناس للحديث عنها. إدارة ترامب مبنية دي إن إيه تبعها يختلف، كل المشاكل بيحكوها برا قبل ما تصل بيت الأبيض، فبالتالي يعني
0: بنشروا كل الغسيل قبل ما بالفعل يعني ينحكي عنه في الكواليس.
1: ما هو نتنياهو وضع التصريحات جي ديفنس اللي كانت في الآونة الأخيرة غير مسبوقة لرئيس أمريكي، يمكن من وقت جيمس بيكر لما كان في وقت حرب الخليج الأولى. شيرين أنا بتطلع ومش مصدق إنه جي ديفنس يتحدث. أولا بارح سألوه، يمكن الإعلام لم يركز على هذا التصريح، قالوا له حزب الله وإسرائيل وما إلى ذلك، قال إن هاي قضية الدجاج والبيضة، إنه مين القبل. فبالتالي أن يتحدث نائب رئيس أمريكي أن يساوي بين الطرفين، بين حزب الله وبين إسرائيل، بقول لك اثنين لازم عشان هيك لازم يوقفوا، لا يتحدث عن إنه بالأول حق إسرائيل وما إلى، تعرف هاي الدباجة كل الوقت يتحدثون عنها الأمريكيون، ومن بعد انتقادات لحزب الله وبيجيبوا الانتقاد هيك مبطن. لما أنت تقول إنه زي الدجاجة والبيضة
0: بهذا الوضوح وبهاي الندية والتساوي، صحيح.
1: والشغل الثاني اللي قال إنه يعني أقترح على الإسرائيليين إنه لما ثلثين الذخائر والأسلحة، شوف المصطلحات، تصنع بأياد أمريكية وتمول من دافع الضرائب الأمريكي. أنا بفكر أن إسرائيل لازم تدور على يعني تزين تصريحاتها قبل. هذه تصريحات غير
0: فراس، تعرف أظن مرتبط هذا بكل الخلفية اللي دائما كنا نتحدث عنها عن جيدي فانس، لماذا اختير هو ومن هو، وأنه إيمانه أكثر بأنه أمريكا أولا ويجب إنهاء كل الملفات الخارجية. الآن هو يعيد طرح هذه الأجندة بوضوح أكثر، وعلى ما يبدو ترامب يتيح له المجال لذلك، يعني كمان أنه ما فيش عنده يعني مش مسكته، لأنه معني كمان أنه يكون هو في الواجهة وخلص خلصنا.
1: يعني بفكر انه في اشي اللي هو يعني متجه نحو، حتى الان فيش مشاكل بين الدول، ولكن متجه نحو توتر. نتنياهو ما عرفش حدود القوة عقبال البيت الابيض. شمير اللي كل رؤساء الليكود واللي كانوا عرفوا فهموا انه اي مواجهة مع الرئيس الامريكي قد تؤدي الى خسرته وفشلوا في رئاسة الحكومة. الوضع في إسرائيل الآن يختلف نوعا ما، لأنه نتنياهو اختلف مع كل رؤساء الأمريكيين، ولكن اختلافه مع ترامب بعد كل هذا الموضوع، بعد كل هذا الترويج له، بعد وصفه بالصديق، مجرد أنه في نقاشات بين الاثنين،
0: هذا قد يؤدي لخسارته كمان هنا بالانتخابات إذا ترامب قرر يقلب ويكون يتدخل بطريقة يعني أو أخرى، بصير مختلف في العلاقة مع نتنياهو بتبين. بدي أروح أنا فراس لبعض العناوين المتعلقة بالشرطة بعجالة. يعني الشرطة كما يقول بار بيليغ وجوش برينر في هآرتس، أيضا ساعدت أو شجعت سكان في حي رحافيا، الحي القريب من منزل رئيس الوزراء، بالتوجه للمحكمة العليا والمشاركة في ردود الدولة على قضية الإزعاج الذي تخلف التظاهرات في هذه المنطقة ضد سياسة الحكومة. تخيل المواطنين اللي عاديين أوكي منزعجين ممكن من مظاهرات السبت، ولكن وصلوا لأنه كمان يستخدموا في المحكمة، تستخدم آرائهم لتعزيز أنه ممنوع يكون هناك تظاهرات ويجب وقفها. بن غفير يواصل استغلال أفراد الشرطة في دعايته الانتخابية، والمفتش العام يصمت، وهذا طبعا هناك قرار من رئيس لجنة الانتخابات المركزية بوقف استخدام أحد الفيديوهات اللي فيها بن غفير في ميناء أشدود، وهو في قضية الصور المعروفة والفيديو المعروف مع نشطاء الأسطول، وفي هناك ظهر صور لأفراد الشرطة، وبهذا السبب طبعا منع القاضي سولبرغ نشر هذا الفيديو.
1: طيب بدي أخذك على على يعني أزمة دولية جديدة مش معروف كيف بدايتها، ولكن بين رئيسة الوزراء الإيطالية

0: وصح
1: جورجيا ميلوني والرئيس ترامب. بضحك
0: يعني بالشوم يعني انه
1: يعني
0: اول شيء ترجتني تتصور معي فكت عليها
1: وتصورت معها بسبب شعبيتها هيك حكى. المشكلة بلشت مع الحرب ضد إيران. ميلوني لم تخفي كان توقع أيضا من إسرائيل والولايات المتحدة أنه يعني بما أنها هي مدعومة أيضا من اليمين الفاشي في إيطاليا
0: صحيح.
1: أن تكون جزء من التحالف الإسرائيلي الإيطالي بما معناه
0: الأمريكي صحيح.
1: يشبه إلى حد ما هنغاريا وإسرائيل ولكن الأمور ما زبطت في إيطاليا رأي عام جدا قوي داعم للقضية الفلسطينية بشكل كبير. الأخرى أنه حتى في داخل الحكومة يعني النشطاء الإيطاليين اللي أجوا لهون كمان تعرضوا إلى يعني تنكيل بحسب الادعاءات وأيضا إيطاليا غضبت على هذا الموضوع صحيح. يعني أكثر من مرة يعني حتى لم تعالج أو لم يتم التعاطي مع إيطاليا كحليفة. فبالتالي ميلوني في نهاية المطاف أخذت
0: موقف الشق
1: الشعبي
0: غير تصريحات ترامب ضد الفاتيكان كمان وبابا الفاتيكان اللي أجلست شوي
1: بالفعل مع أنه أمريكي يعني بابا الفاتيكان. فميلوني بالأمس بطلع ترامب بقول بقمة الجي 7 ترجتني تتصور معي وأنا بالآخر تصورت معها عشان شعبيتها المتراجعة فهي طلعت بشكل استثنائي. هي قوية مش هويني
0: طبعا
1: طلعت بشكل استثنائي عملت فيديو وخلت له أنه مهم أنك أنت تهتم بأمورك الداخلية اهتم بشعبيتك.
0: أنا وإيطاليا منترجاش حدا كمان هاي الجملة يعني, يعني أنه
1: ما هي يعني قومية جدا هي جامعة اليمين القومي في إيطاليا. فبالنسبة بالنسبة لهذا الموضوع غريب شو بده بالقصص يعني طبعا يعني هذا قضية. موضوع آخر أيضا يطرق فيه دعاة أحرنوت الصحفي حسن شعلان على في صفحة 18 كامل على الجريمة التي حدثت في الجولان والعنف في المجتمع العربي أكثر من 130 قتيلا في المجتمع العربي ويتحدث عن أن عن الجريمة المزدوجة في الجولان التي أدت إلى بالفعل يعني أدت إلى مقتل مروان أبو شاهين وأيضا سعادي سعادي شاب من حرفيش شاب من بقعاثة أدى إلى مقتل. والإدعاء الأهم الذي يتحدث عنه أيضا في دعوة أحرنوت في كل مكان أنه رفضوا عمليا
0: دفع الخاوة
1: وهذا أيضا ما تحدثنا إلى حمد عمار أيضا النائب في الكنيسة وتحدث أيضا في نفس اللهجة. هو الذي أصدر بيانه وهو من قال بداية كشف تفاصيل هذه الموضوع. لنستمع إلى ما قالوا كنا قد تحدثنا إلو ربما بعد قليل. نعم
2: انت بتحكي على اكتر من 1000 قتيل. انت بتحكي على كل يوم بيقوصوا بيوت, على كل يوم بيحرقوا بيوت, على كل يوم بيحرقوا محلات مصالح. يعني انت بتحكي على وضع كتير كتير صعب. اليوم انت مجبور يكون في عندك طاقم طوارئ اللي يعمل على بيعمل في هاي الموضوع. لازم تفوت الشباك على الصورة. مجبور الشباك يكون معك في الصورة لانه احنا بنعرف القدرات الموجودة عند الشباك واللي بتقدر تجيب وتنطي حل هذا الموضوع. لما اليوم الشاب بيعرف حاله وعم بيعمل والعصابات الاجرام عم تقتل الانسان مش حدا عم بتوقف عم بقتل واحد ومش حدا عم بتوقف مش حدا.
0: طيب كان هذا النائب حمد عمار طبعا مرشح إسرائيل بيتينو في الحكومة المقبلة ربما لوزارة الأمن الداخلي. فراس سنكون بعد قليل مع زميلنا ودي عواد ودنا نغير شوي بشكل البرنامج. ضيفنا القادم دكتور سمير محميد يعني وقته لا يتيح إلا هذه الساعة. طبعا عقدت بلدية أم الفحم أمس جلسة طارئة وذلك في أعقاب الأنباء حول نية رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة فيسو كوت زيارة واقتحام مدارس في المدينة. يأتي ذلك ضمن سلسلة اقتحامات استفزازية للمدارس العربية كان الأخير فيها في شرقي القدس وقبله في طوبة الزنغرية. دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم صباح الخير.
3: صباح النور. السلام عليكم.
0: عليكم السلام أهلا بك دكتور. يعني جلسة طارئة نهاية العام الدراسي تستعدون لاحتمال أن يكون مثل هذا الاقتحام. ما الذي يريده تسفي سكوت من أم الفحم؟
3: أولا نبدأ احنا في موقف موحد مش بس لأم الفحم لكل مجتمعنا العربي. احنا مبارح من فحم البلدية جناح المعارف اللجنة الشعبية لجنة هاي الأمور طبعا احنا درك يعني اتناقشنا بكل الأمور اللي تعلق في الزيارة. طلع المدارس المدارس مغلقة, المدارس الإعدادية والثانوية مغلقة. يعني احنا بنعرف انه المدرسة المستهدفة هي مدرسة فوق ابتدائية رغم انه هي مغلقة يعني بده يجي. هذا اندل على إيش؟ بدل أنه فعلا الهدف هو استعراض إعلامي سياسي وليس إلا، فهم كيف؟ وهذا اللي كان في طوبة، هذا اللي كان في شرق القدس، وهذا اللي راح يكون في أم الفحم للأسف الشديد.

0: يعني احنا قاعدين نتحدث عن مكاسب سياسية على أكتاف طلابنا وطالباتنا. احنا مش رايحين نسمح بهذا الاشي، احنا كناها ومنكونها. احنا كبلدية ام الفحم نحترم نقدر العمل البرلماني، ولكن مش لما بيجي انسان اللي بده يستفز مجتمعنا. احنا في عنا تواصل، يعني عنا كان تواصل خلال هاي الفترة مع الدكتور سمير بن سعيد، مع السيد سيمون ديفيدسون من يش عتيد، وطرحنا الموضوع وناقشناه وبعثنا لهم كثير من المواد اللي تعلق في مستوى التعليم في ام الفحم. واذا فعلا الهدف هو هدف
1: سيخازو هنا مكلتت
0: إذا في هدف
2: دكتور
3: كانت سجلنا يا دكتور.
0: لا لا لا
2: تفضل للغلط
3: بالعكس احنا ما كله سمعنا
0: بس بطلنا لكم طوالي بطلنا
3: الله يسعدك
0: احنا والتكنولوجيا مش أصحاب. طبعا يعني في لم الفحم اعتراف، واحنا مش بحاجة لفي سكوت. ام الفحم السنة فازت في جائزة التربية والتعليم القطرية، احنا مرتين فزنا بها، ثلاث مرات فزنا في جائزة اللواء. احنا يعني ام الفحم اليوم قبل اسبوع تتبوأ مكان رسمي اعلى من اعلى 20 بلد في تخصصات العلوم المتقدم والتكنولوجيا. احدثنا ثورة في الخمس وحدات البقروت التكنولوجي، يعني في ارتفاع من 7.9 إلى 13.8 اليوم بال 2025. إحنا في عنا تحسن شامل بكل المعايير في ام الفحم. لذلك إحنا بنقول إذا فعلا الهدف هو فحص هذا، وأنا قلت له يعني كان اتصل لي يوم اثنين الفائت وقلت له بالحرف الواحد، قلت له يعني مع كل احترام، لما أنت بتدعي أن المجتمع العربي قاعد برب للتربية والتعليم اللي هي فيها عنف، من المفروض أنك تعتذر وبعدين تيجي ونفكر إذا زيارة هاي.
2: يعني هو بيحاول يجي منسق،
3: حكيت معه؟ نعم. يعني
2: بيحاول يجي بتنسيق لما بتقول اتصل فيه
0: بشكل مباشر يوم اثنين الفائت، وكنت وكلي بدي ازور من الفحم. قلت له مع كل احترام وتقدير بتقدرش تزور من الفحم طالما انت بتدعي انه مجتمعنا العربي واهالي من الفحم بربوا للعنف. انا مش ضد، قلت له اياها بالحرف واحد، انا مش ضد الانتقادات ومش ضد المراقبه من قبل الكنيسة، ولكن انا ضد انه يكون الامر سياسي. لذلك المفروض بيك تروح وتطلع وتعتذر لمجتمعنا العربي والأهالي ام الفحم، بعدين تفضل تعال اطلب انك تزور. وكان يعني طبعا نقاش بالكنيسة، انتم كلكم شفتوه يوم الاربعاء الفائت. للاسف الشديد انا يعني صح تاجيل الزياره اليوم هو بسبب ضغط من الوزير، ولكن انا كنت متوقع من الوزير، واحنا بنعرف بالوزير كيش وفينا تواصل معه، انه فعلا يطلب منه بشكل حاد مش بس تأجيلها إلا إلغاء هاي الزيارة.
3: دكتور يعني شو مقرر وانت يعني شو في ترتيبات؟ حكيت مع مثلا الشرطة لأنه إذا أجت بدك مين يعني كمان يعني ممكن يكون في تظاهر
0: الشرطة
3: ممكن
0: عند هاي اللحظة عادة هم يعني بوصلوا لي اليوم. أنا في عندي جلسة مع قائد الشرطة لموضوع ثاني، يعني لو في إشي بالشرطة بوصلوا لي أول بأول. بتمنى واتوقع انه يعني هو بقول كالها بالحرف واحد، حتى إلي بعث رسالة يعني نصية على التلفون انه الجلسة لم تلغى بل اجلت. يعني حس برضو اعضاء الكنيسة
2: انه مصر
0: لجنة التربية والتعليم ودوا لي انه الجلسة هاي.
2: طب دكتور
0: ولم تلغى.
2: يعني دور الوزير تقول امتنع حاليا او اجلت بسبب الوزير، شو موقف الوزارة من هاي الاقتحامات والزيارات؟ الى جانب انه هل مثلا بادرتم لدعوة نواب في لجنة التربية والتعليم لأنه التصدي لاجتماع موازي؟ شو اللي ممكن ينعمل؟
0: قلت في عنا تواصل وتواصل مستمر مع أعضاء الكنيسة، يعني من التيار المقابل مش من
2: صحيح. وحكوا منشوف فيديوهات اللي بنددوا فيها.
0: يعني تحدثت عن ديفيدسون اللي يعني كثير متعاون مع الدكتور سمير بن سعيد. لزيمي كان يعني مرحلة المراحل عضو الكنيسة، نعم لزيمي كانت مرحلة المراحل يعني بتواصل. اليوم أقل، يعني في عنا تواصل، وإحنا بالعكس إحنا بنرحب بكل ضيوفه، لكن مش ضيف اللي بتدعي مسبقا إنه المجتمع العربي بربي للعنف. أخرى مرة إحنا بنقولها، إحنا نحترم ونقدر الكنيسة لجانها، ولكن إذا في نقاش وفي نقاش مفروض يكون طاولة اللجنة هي المكان اللي إحنا مستعدين نحضر، مستعدين نجيب ونعرض أرقامنا. وإحنا كلية يعني ام الفحم وجهاز تربية وتعليم بها يعني الكل بيشهد له. يعني اليوم مدارسنا إحنا حاضن للقيام للأخلاق، في عنا أضخم منظومة تطوع موجودة في مركز الجماهيري من خلال

0: المجلس الطلاب، القيادة الشابة، يعني في كثير أشياء اللي قاعد بنفهم اللي بنقوم بها بكثير بكثير بلدان، حتى بالمجتمع اليهودي مش قاعدين بنقوم بها.
1: صحيح.
2: طيب إذن يعني بالفعل إحنا سنتابع هذا الموضوع في حال كان هنالك يعني إعلان عن يوم آخر عن موعد جديد، سنوافيكم بالتفاصيل أعزائي المستمعين، ونشكرك جزيل الشكر دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، شكرا لك. مفضل يهتموا كمان يعني وضع بدل ما يخفوا علامات التقييمات، تعرف
1: وزارة التربية والتعليم يهتموا في هاي الأمور. رئيس اللجنة بيعمل
2: رئيس اللجنة اللي قاعد يستفز يوم بطوبة يوم بأم الفحم، تقول قاعد
1: ومش بحاجة يعني. كان على فكرة دكتور سمير ذكر أشياء اللي يعني مش بحاجة أصلا لإثباتها لا في أم الفحم ولا في غيرها بالمدارس العربية، إنها لا يعني تربي ولا تؤسس لثقافة العنف اللي
2: أكيد مش سكوت اللي بيضر يعني لا أم الفحم ولا لطوبة ولا لغيرها. طيب إذن ينضم إلينا الآن للحديث حول نفس الموضوع أحمد يوسف محاج رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم. يسعد صباحك أستاذ أحمد.
3: الله خير لكم جميعا.
1: أهلا بك.
2: يعني كأب ورئيس لجنة أولياء أمور، عندما تسمع أنه في هنالك كان من الممكن أن تكون زيارة هي أجلت لم تلغى، لتسفي سكوت تعقيبكم كمن مكانكم المسؤول يعني؟
3: طبعا احنا نرفض اول شيء هذه الزيارات، والهدف من هذه الزيارات دائما الاستفزاز لمدارسنا واستغلال مدارسنا للحملات الانتخابية في التيار العنصري. طبعا احنا جلسنا امبارح مع الدكتور سمير مع اللجنة مكونة من اللجنة الشعبية واللجنة أولياء الأمور وقسم المعارف، واحنا طلعنا في قرار موحد في رفض هذه الزيارة، وسنمنع هذه الزيارة إن كانت ونتمنى أنها ألغيت ولم تؤجل.
1: يعني هي أجلت على ما يبدو كما فهمنا من الدكتور سمير، هيك حكى له سكوت. بهاي الحالة المدارس كيف حكى الدكتور سمير يعني مسكري في عطلي في كيف ممكن أنتوا شو دوركم الآن بترقب أي زيارة أو حدث قد يحدث في أم الفحم؟
3: احنا امبارح كونا لجنه لمراقبه هذا الموضوع المكونه من 3 جهات، 4 مع البلديه اللجنه الشعبيه ولجنه اولياء الامور. نحن نراقب وبتواصل مستمر مع البلديه مع الدكتور سمير في هذا الموضوع. صحيح انه في اليوم اغلب المدارس قد خرجت للعطله، نحن نتحدث عن بعض المدارس الابتدائيات في ام الفحم، سنكون في تواصل مستمر يعني إذا كان لابد أن يصل في هذه الفترة اللي هي فقط مدارس ابتدائية، سنعمل سويا على منع هذه الزيارة.
2: في تخوفات أن يصل على الابتدائيات أستاذ أحمد؟
3: نعم
2: في تخوف يصل على الابتدائيات اللي هن منح الأطفال يعني.
3: نعم يعني هذا هو يعني النقاش اللي كان داير في هذا الموضوع، إذا وصل على المدارس الابتدائية هناك يعني ذكر مدرسة معينة إعدادية ولكن خرجت إلى عطلة، ولكن إذا فكر أنه يجي في مدارس اللي هي لحد 30/6 فاتحة مدارس الابتدائية سنكون في قطر. لذلك كان في أحد الاقتراحات من اللجنة أنه في حال وصل فيها تأكيد في وصوله إلى مدارس الابتدائية وخوفا على سلامة الطلاب أنه نعلق الدراسة في هذاك اليوم في قرار جماهيري وشعبي، ولكن بعد ما عرفنا أنه مش جاي أو بعد ما تأكدنا بطرق معينه مع البلديه مع اعضاء كنيسه ألغيت اللجنه الزياره، كان علينا انه نبحث في اليات ثانيه لمنع دخول المدارس وتعريض طلابنا للخطر، وهذه كانت هي الرساله الاولى عدم تعريض طلابنا، لانه اي احتكاك يكون امام مدرسه من حاله نفسيه وجائز الشرطه تستعمل طرقها يعني تؤثر على طلابنا في المدارس. لذلك كان هناك اقتراح تعليق دراسي، ولكن مدام ألغيت كان علينا أن نحضر المدراء وتوجهنا إلى المدراء مع قسم المعارف لتحضير أي سيناريو حضوره بشكل شخصي حضوره بشكل مفاجئ. نحن حضرنا حالنا في بعض المدارس، تحدثت مع لجان أولياء الأمور في مدرسة في مدارس أم الفحم وهي عددها كبير لتحضير والتواصل مع المدراء وتحضير خطة باء في حالة حضور وماذا علينا فعله كطواقم تدريسي، وهذه هي الشراكة المتينة التي تربط اللجان أولياء الأمور في أم الفحم والمدارس.
1: مهم جدا. طيب طبعا نتابع هذه المسألة وفي حال تطور أي جديد بالتأكيد على تواصل أستاذ أحمد يوسف محاجني رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم. شكرا جزيلا لك. شكرا
3: لكم.
1: راس تذكر هذه الزيارات بما كنا قبل كم سنة، أنت بتتذكر قصة بن كفير ومارزل بدهم يجوا عم الفحم، بن كفير ومارزل جايين عن ناصري، تستعد وبتحضر وين جايين وعند أي دوار وين وصلوا ما وصلوش وين

0: خلص تذوت، وكأنه في هنالك معسك يعني منطقة يسكنها العدو أنا أخترقها، في هيك بالمفهوم تبع اليمين المتشدد، وكأنه يعني أم الفحم وطوبة هي مش جزء
1: أثبت السيادة فيها، مش يعني في يعني مش مجردة مش
0: تعالوا السيادة، تعالوا مشان الله حدا يثبت السيادة، يعني في حدا مثبت سيادة فيه، هو السيادة فكرك بس إذا بين كفير بفوت وبقعد بالسوق وبحكي مع الناس هاي سيادة، السيادة هي قانون وإنفاذ قانون وخدمات وإلى آخره كله، بس كله كأنه الرواية انبنت وكأنه فيه عدو بالنسبة إلهن ساكن، أنا بدي أروح ما عنديش مشكلة أتواجه معه،
1: بس هاي تاريخيا من أيام كهانة كمان أجع على أم الفحم،
0: مش بهاي الطريقة، مش بهذا الدعم، مش بهذا يعني
1: موجودين بالحكومة الآن، مختلف طبعا.
0: تعرف في بس شغلة واحدة بيحكوا عن اليمين اللي بيحكوا كيف وقت شامير وشارون، وقت شامير وبيريز، كان شامير اللي هو يميني لما أجا بدي يشكل حكومة بالثمانينات أو الثمانينات ما كان يقدر يشكل حكومة إلا إذا بدي يأخذ كهانة معه اللي هو السلطة 61، فضل يروح على حكومة وحدة وطنية مع بيريز العدو اللدود ويتقاسموا رئاسة الحكومة سنتين سنتين ولا يروح مع الآن مش بس رئيس الحكومة،
1: مدرسته مختلفة على ما
0: يشتغل من أجل إنجاح، يعمل بشكل كبير أكثر من إنجاح الليكود.
1: طيب. يلا فاصل وبعده نعود لوديع عواودي، يبقوا معنا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي، هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%، على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور، الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات، صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
7: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
9: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما،
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: أهلا بكم من جديد. فراس يعني هيك اختصارا للوقت بما أننا غيرنا شوي بترتيب الساعة الأولى بدنا نروح بعد الصحف لزميلنا وديع عواودي. سعد صباحك وديع.
1: صباح الخيرات شيرين وفراس وكل المستمعين.
2: نعتذر لمحبينك هذا الصباح أخرناك 10 دقائق اليوم لأسباب طارئة.
0: استنوا بالسيارات معلش
1: يلا المرة
2: سماح. يلا ماذا في الجعبة يا أبو محمود؟
1: والله لساني الحال يا أستاذ فراس أقول حالي بيهرب من حالي وبالي بيشرد من بالي
0: ولا
1: بالي مثل ما بقولوا على الكفوري. اليوم

0: بيبدأ يعني موسم الصيف تبدأ الصيفية رسميا، انتهى الربيع، ما عاد مجال نغني الدنيا ربيع والجو بديع وفي راس وشرين بيحكوا مع وديع، انتهينا.
1: حلو.
0: فأنا اليوم ممكن أروح على البحر، ولكن بدي أنطيك رسالة على الهواء، بما أنك بتقول في جمهور بسمعنا وكذا، ربما يبقى أيضا جزء من استحقاقات سماعه، أني أنا بصدد أتقدم بطلب رسمي للراديو أني أهرب لي من الزحمة كم يوم بسبب الصيفية ونعبي البطاريات ونرجع.
1: يلا إذنك معك أبو محمد.
2: أنا بستغنيش. أنا
1: وين انت هاي الحكي بدوسية؟
2: الله ما مسد هاي.
1: لا بدفن وين بدك تروح كمان، بحب أعرف تفاصيل أنا بعدين لما تحجز.
0: خلاص رح أنتيك كل التفاصيل بعد على النار الموضوع.
1: يلا جميل.
2: طيب إن شاء الله خير، أهم شيء تنبسط وتعبي البطاريات أبو محمود.
0: ايوه تماما تماما. فالدنيا ربيع كنت انا بدي احكي لو الوقت كان بسمح، 25 عام على رحيل سعاد حسني، وهي يعني ترتبط بالسياسه بس لانها القصه طويله والوقت ضيق بنكتفي بكلمتين. سندريلا الشاشه العربيه، وانت كمان لك صله في موضوعها من خلال انه يعني غابت قبل 25 سنه في لندن بظروف غامضه وكتب عنها الكثير، ولكن الحقيقه لم تنجلي بعد كما يجب. وهذا ينقلنا من يعني حديث السندريلا الشاشة العربية رأسا إلى ما هو ربما يكون أهم الآن، إلى جنيف، ما يجري اليوم في جنيف يوم مهم جدا، يصل لكاليباف وعركزي وفانس اللي غادر واشنطن طبعا، وكان قد استبق طيران بالقول أنه ينبغي على النار أن تتوقف في لبنان. كان مفروض اللقاء شيرينو فراس أن يكون اليوم للتوقيع والتوقيع الرسمي الاحتفالي والإطلاق مفاوضات 60 يوم، لكن إيران على خلفية ما حصل في لبنان أعلنت أولا عن إغلاق مضيق هرمز، والخارجية الإيرانية عادت وقالت أنه إحنا أوقفنا المفاوضات، أدول جماعتنا واصلين على جنيف كاليباف وعرقجي لمتابعة تطبيق الاتفاق، خاصة البند الأول بما يتعلق بوقف الحالة العدائية في كل الجبهات، وإسرائيل تخترق. وإيران ما بتقول إسرائيل، الإيرانيين يعني بثقتني بنفسي بيقولوا البروكسي الإسرائيلي هو عمل كذا وكذا،
2: البروكسي الأمريكي
0: بس المسؤول هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه إحنا بالنسبة لنا أي تصعيد إسرائيلي في لبنان هذا انتهاك أمريكي للاتفاق. وقبل الخوض في البند الثاني اللي بتعلق بهرمز، أول ينبغي البت في ذلك، وفعلا لبنان حق الألغام يعني من شأنه أن يهدد هذه المفاوضات بشكل حقيقي. موقف إسرائيل اليوم بدون طول سيري في رأسه وشيرين، الرأي العام في إسرائيل بواد والحكومة في واد، الرأي العام الإسرائيلي أكاد أقول الجنرالات الاحتياط، الكتاب المقالات الرأي، المحللين المتابعين اللي يعني أصحاب تجربة في هذا الموضوع يقولون نحن في ورطة استراتيجية، نحن في مصيدة، نحن في مأزق كبير، إما أن نوقف ذلك وننسحب ونتساوق مع الولايات المتحدة الأمريكية أو نحن ذاهبون إلى الهاوية. ويا ويل اللي بجرب المجرب، هاي الكلمة تكررت اليوم كثير، إنه بس مجنون اللي بنسى شو معنى الحزام الأمني في لبنان. عام سهرائيل في هارتس بقول إنه المكوت في لبنان يجب من الجيش ثمن ثقيل بالدم، ومن الصعب إيجاد جدوى في هذا البقاء هناك. طبعا يعني قبل شوي وانتم تتحدثوا مع رئيس بلدية الفحم كمان أعلن من جديد عن المزيد من يعني
1: الجندي الرابع، هوية الجندي الرابع الذي قتل
0: طبعا. وهناك أيضا حتى دافيد أزولاي رئيس يعني المجلس المحلي في المطلة وشخصية معروفة في شمال البلاد بقول أنه الجيش إذا عاجز عن محاربة حزب الله لازم يرجع للحدود، مش معقول اللي بصير. الجنرال بن روفين بقول احنا لا اقل من كارثة استراتيجية تتفاقم. وفي لبنان نعود على نفس الخطأ، ميخائيل ميلشتاين تحت عنوان في يدعو تحرنوت ورطي او مصيدة ذاتية، طبعا انا بديش ارد اكرر مين توصيف كل واحد من هؤلاء لانه بفترض انه معروفين، يتحدث عن انهيار الخيال، قصص الخيال والفانتازي الاوهام، يعني عن انه حكومة نتنياهو تبحث الان عن متهم جديد، والمرة اجا وصل دور ترامب إيش مدش يعني. وفعلا شيرين وفراس يتفوق فيه هذا الموضوع الواقع على الخيال، إنه إسرائيل الآن تجد نفسها تتهم حتى الولايات المتحدة الأمريكية وتتهم ترامب نفسه. ورونين بيرجمان يتحدث أيضا بهذا الموضوع من جديد، وكان قد يعني قدم الكثير من التصريحات الصحفية بالأمس، اليوم كاتب مقال طويل في دعوة أحرنوت اللي بتحدث عن الموضوع وبحذر أنه بكل المشكلة العملياتية في لبنان ليست جديدة، لكن على إسرائيل أن تعي كيف لا تنجر لذات الحزام الأمني القديم، يعني يشير مش بالتلميح إنما بالتصريح لما حصل. وافتتاحية آرتس بتقول لنتنياهو ضب كلابك، انه

0: طفل الورطة الكبيرة في لبنان، هاي المجموعة من الأبواق هون وهناك يوم بتهموا ويتكف بكوشنير إنه يهوديان كزمان، ودونالد حسين ترامب بقولوا له اليوم أو تشامبرلين العصر، تشامبرلين رئيس الحكومة البريطانية في حين اللي تعامل مع ألمانيا بخنوع وتنازل عن إقليم السودات التشيكي في تشيكيا في هذيك الفترة لصالح ألمانيا.
1: المقصود أبواق نتنياهو يعني معروف في هاي الكلمة أكثر
0: طبعا. ويقول إنه هذه لحظة مصيرية تقولها أرث بالنسبة للعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للأمن. والسؤال الكبير اللي نحن فيه، هل في راس وعشرين يكون موقف نتنياهو قريب من موقف الرأي العام في إسرائيل اللي قلق جدا مما يحصل سواء في لبنان أو سواء في يعني إيران؟ أنا بعتقد
1: ما يحصل في صندوق الانتخاب يعني مهم جدا بالنسبة
0: طبعا لأنه هذا ينعكس على هيبة إسرائيل ومصالحها. للتذكير فقط أنه كان نتنياهو كان يحلم باستنساخ اتفاق نوفمبر 2024 اللي أنطلى إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله وتغلب على حزب الله في الجولة السابقة، أنه تصول وجول متى تشاء وكيف ما تشاء دون حسيب ورقيب، وكان في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع. وجد نفسه أنه استخاف، تذكروا تصريحات كاتس ونتنياهو أنه حزب الله وقع بالفخ وفخ استراتيجي، بالآخر بيّن أن إسرائيل استخفت ووقعت هي في هذا الفخ. فهل يجرب المجرب؟ يبدو الكلام للوهلة الأولى أنه مش معقول يجرب المجرب، لكن نتنياهو أمام ما هو موجود، وكما ذكرت شيرين الآن أيضا الاعتبارات وحسابات الداخل في إسرائيل، ربما يتحول نتنياهو إلى مغامر مقامر في الكازينو من جديد، خسر كل شيء وربما يذهب إلى المزيد من التصعيد. ولكن هذا منوط كديش الولايات المتحدة الأمريكية بتكون صار من اليوم، وكديش إيران بتكون مصممة على منع يعني التورط في لبنان أكثر فأكثر.
2: إذن سننتظر اليوم يوم مصيري في كل هذا الموضوع. أشكر جزيل الشكر والزميل ودي عوادي، شكرا لك.
1: شكرا،
0: الله يصبحكم بالخير،
2: يعطيك ألف عافية. أحوال الطرق،
3: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
2: إذا شارع 85 غربا مزحم مفرق بلدة المكر حتى مفرق عكا الشرقي، شارع 70 مزحم من طمرة حتى مفرق نعمة، مقاطع من شارع رقم 6 المتجه جنوبا أيضا هنالك ازدحامات في عدد من المقاطع. بهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى، ولكن قبل ذلك ذكر وديع 25 سنة على رحيل سعاد حسني. يلا يا الياس هيك دخلنا سعاد حسني على حياتنا قبل الفاصل.

إذن كانت هذه سعاد حسني في ذكرى رحيل 25 سنة، ونأتي إلى نهاية الساعة الأولى. نلقاكم على رأس الساعة أنا وزميلة شيرين يونس. إلى اللقاء، يتجدد بعد دقائق.

0: نقاش بكأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة. يشرفني أن أدعوكم أنا دكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع

0: سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل. مكيف 1.5 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان انت زيي وبتقلدني انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان. احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
3: انا زيك بابا.
4: السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: نائب الرئيس الأمريكي يتجه إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع إيران وسط تصعيد في لبنان يهدد استمرار الاتفاق.
1: وطوبة بعد طوبة الزنجرية، تسفي سكوت يخطط زيارة استفزازية إلى مدينة أم الفحم والأهالي يعلنون التصدي للزيارة.
2: تصدي بشكل مباشر يوم اثنين الفائت، وكلي بدي أزور من الفحم، قلت له مع كل احترام وتقدير طرش تزور من الفحم طالما انت بتدعي انه مجتمعنا العربي واهالي من الفحم بربوا للعنف. قلت له اياها بالحرف واحد، انا مش ضد الانتقادات ومش ضد المراقبة من قبل الكنيسة، ولكن انا ضد انه يكون الامر سياسي.
1: كان هذا دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، وأحمد يوسف محاجني رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية تحدث إلينا أيضا هذا الصباح.
3: نرفض أول شيء هذه الزيارات، والهدف من هذه الزيارات دائما الاستفزاز لمدارسنا واستغلال مدارسنا للحملات الانتخابية في التيار العنصري. طبعا احنا جلسنا امبارح مع الدكتور سمير مع لجنة مكونة من اللجنة الشعبية ولجنة أولياء الأمور باسم المعارف، واحنا طلعنا في قرار موحد برفض هذه الزيارة.
0: ضمن وقائع المونديال، اليابان تسجل هدفين في شباك تونس في المباراة الجارية في هذه اللحظات، والمكنات الألمانية تتفوق على منتخب ساحل العاجر.
1: إذن دقيقة واحدة بعد الساعة الثامنة، راديو الناس 103.3 107.8 FM مستمرون معكم في موضوعاتنا وملفاتنا المختلفة. وطبعا كنا مع قضية أم الفحم، تحدثنا عما يجري هناك، هذه الزيارة لسفي سكوت من حزب سموتريتش عمليا، وهو الذي قام بزيارة إلى طوبة استفزازية أيضا في أم الفحم. قال له سمير محميد، دكتور سمير محميد، أنه مهم تدور على إنجازاتنا.

0: يعني
1: اعتذر أولا للمجتمع العربي وفيما بعد تنصح.
0: وأيضا قلنا قد تطرقنا إلى هذا الموضوع الأساسي حول التطورات الدراماتيكية المتلاحقة، حيث أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز ردا على الخروقات الإسرائيلية ومواصلة استهداف جنوبي لبنان. تحول هذا الملف شيرين من ملف إيراني أمريكي إلى ملف إسرائيلي أمريكي إسرائيلي داخلي من الدرجة الأولى، خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة لحكومة بنيامين نتنياهو. إذن على هامش القمة المنعقدة في زوريخ اليوم في سويسرا وصل الوفدان الأمريكي والإيراني، ولكن الحديث سيبدأ بالأساس عن قضية لبنان قبل الخوض في غمار كل القضية الأساسية والرسمية لهذه الزيارة. مش راح تبلش المفاوضات بشكل رسمي إلا إلى حل عقدة لبنان وشو ما تنحل
1: لبنان. ويعني أصلا جيدي فانس أوضح ملامح المفاوضات، قال ملف النووي ولبنان خلال يومين، ولبنان في جلسة أولى ستكون طارئة على الجدول الزمني لكل المفاوضات بسبب الإصرار الإيراني والتطورات الأخيرة.
0: إذن محمد القاسم مختص في الشأن الأمريكي والدول، يسعد صباحك.
2: صباح الخير شيرين، صباح الخير
0: لكل المجتمعين. يعني جيدي فانس بتصريحات غير خلينا نقول مألوفة من سياسي أمريكي، يندرج أيضا أنه هذا الرجل أيضا يقود المفاوضات مع إيران، ما المتوقع كيف يعني تبدو الأمور من الجانب الأمريكي الآن؟
2: يعني هي تصريحات استثنائية لم نعقدها بالسابق من أي مسؤول أمريكي بهذا المستوى، إن كان من نائب الرئيس أو من الرئيس الأمريكي نفسه تجاه إسرائيل. ولكن أيضا هناك تعقيدات كبيرة تواجه هذه المذكرة. لا ننسى بأنها ليست اتفاق حتى اللحظة، ربما يتمخض عنها اتفاق في نهاية 60 يوم، احنا في اليوم 57 او 56، ولم يعني وليس هناك اي تقدم فعال. يعني اول 3 ايام مليئة بالمصاعب والمشاكل والتحديات، من بينها استمرار اسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو في محاولة لإفساد هذه المذكرة وهذا الاتفاق للتهدئة ceasefire. والأمريكان يعرفوا ذلك، يعني يتم الحديث الآن وبشكل صريح وعلني في الإعلام الأمريكي بشكل يومي بأنه إسرائيل لديها فائدة أو تستفيد من انهيار هذه المحادثة. ولكن أيضا هناك انتقادات هائلة خصوصا من الحزب الجمهوري وحتى من الجانب الآخر الديمقراطيين، وإن كان لأسباب مختلفة، على اتجاه الرئيس ترامب. بداية الجمهوريين يعتقدوا بأنه هذا اتفاق سيء جدا، كارثة سياسية كما وصفه البعض في اليومين في الأيام الأخيرة الماضية من الحزب الجمهوري، وهي راح تسبب مشاكل لترامب في حال أنه أخذ هذا الاتفاق، إذا كان هناك اتفاق في نهاية المطاف، إذا أخذوا للكونغرس حتى يتم التصديق عليه ليصبح اتفاقية ثابتة. لأنه في القانون الأمريكي أو في أمريكا لازم الاتفاقيات الدولية هي من صلاحيات الكونغرس وليست من صلاحيات
1: تصديق عليها. طب محمد، إن كنا نتحدث عن يعني نهاية المفاوضات بعد 60 يوم، إن لم تمدد هذا سيحدث تصديق الكونغرس، ماذا عن المفاوضات مفاوضات اليومين كما وصفها ربما نائب الرئيس في النقطتين الأساسيات اللي هي لبنان وكذلك النووي؟ شو المتوقع الآن؟ تثبيت مذكرة التفاهم فيه؟ ممكن يكون نجاح هيك؟
2: يعني سؤال صعب شيرين في نهاية المطاف، لأنه إسرائيل حتى وإن قبلت في اتفاق تهدئة في لبنان دائما اتفاق مشروط، دائما يعني تجد ثغرة في كل اتفاق حتى ينهارها التهدئة في لبنان ويؤدي إلى الحرب ومحاولة استفزاز الجانب الآخر إن كان حزب الله وإيران للاستمرار، وهذا يؤثر بشكل مباشر. بالنسبة لملف إيران النووي، لا في نقطة لا يجب أن يعني تكون واضحة منذ البداية. يتباهى الرئيس ترامب بأنه إيران استطاع أن يضغط على إيران بأنه لا تريد أسلحة نووية. إيران عمرها في تاريخ إيران في 47 العام الماضي في تاريخ امتلاكها للبرنامج النووي لم تقل مرة بأنها تريد أن تمتلك

0: الثانوية، فيعني ما فيش إنجاز في هاي المرحلة. أعتقد الحديث الآن عن أين سيتم يعني إما إخراج الانريتشد يورانيوم أو محاولة تمييعه في إيران. النقاش مش على إنه إيران تريد أن تمتلك أسلحة نووية أو لا. أعتقد النقطة الأصعب هي لبنان. طالما إنه إسرائيل لا زالت تحتل أجزاء من لبنان 20% من الأراضي اللبنانية، وطالما إنه إسرائيل ونتنياهو إما لأسباب الانتخابات أو أسباب أخرى تريد أن تستمر في لبنان، لأنه فشل نتنياهو في كل الحروب اللي دخلت فيها إسرائيل في آخر عامين ونص، إن كان في غزة لم يستطع الوصول إلى كل ما الأهداف اللي تحدث عنها، في لبنان لا حتى اللحظة لم يستطع التوصل برغم كل الدمار، وأيضا في إيران الفشل الأكبر في إيران. فترامب يعرف ذلك، جي دي فانس يعرف ذلك، كل التصريحات النارية والانتقادية من سموتريتش وبينغفير وغيرهم أصبحت فعلا يعني تزعج الأمريكيين بشكل عام. والنقطة الأخرى اللي كنت بدي أحكيها من قبل أنه ليس فقط الجمهوريين ضد الاتفاق، ولكن أيضا الديمقراطيين، لأنه من 2015 وترامب بيحكي أنه إذا هو كان على رأس مشروع اتفاقية مع إيران حول برنامج النووي رح ينجز برنامج أفضل مما أنجزه أوباما. تفضل هذا الميدان وأنجز شيء فاشل يعني بنظر الديمقراطيين والأمريكيين، وهنا بيجي الانتقاد الآخر، وهون السبب ليش ترامب في موقف سيء جدا، ليس بسبب الأسباب اللي تحدثنا عنها في الأشهر الماضية أنه الاقتصاد الأمريكي والتضخم وكأس العالم والانتخابات النصفية وعيد ميلاده وعيد ميلاد أمريكا، كل هذه أسباب، ولكن السبب الآخر أنه الآن هو محرج، وإذا لاحظته في تصريحاته يحاول قدر الإمكان في كل خروج له للإعلام بأنه يتحدث عن أنه هذا أفضل إنجاز وأفضل اتفاقية وأفضل من اتفاقية أوباما، لأنه هذا البعبع اللي يؤرق نومه ويزعج طول اليوم لترامب. ولهذا السبب ترامب يريد لهذا المشروع أن ينجح. ترامب يغضب في حال إنه إسرائيل استمرت في في في في في الحرب في لبنان، لأنها في نهاية المطاف راح تؤدي إلى إما انهيار الاتفاقية أو المفاوضات. أنا لا أتوقع إن المفاوضات راح تنتهي في 60 يوم أو 57 يوم، راح يكون هناك تمديد وتمديد وراء تمديد، لأنه أخذت أكثر من سنتين الاتفاقية الأولى إنها تنجز. فليس يعني من غير المعقول والمنطقي إنه يستطيعوا إنجاز كل هاي الأمور في 60 يوم.
1: نشكرك جزيلا.
2: شكر.
1: زميلنا محمد القاسم مختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا محمد، يسعد صباحك.
0: شكرا.
3: يوسي ميلمان عيتوناي وبرشانة صفائي، بوكر توف.
4: بوكر توف.
3: ما יקרה בלבנון עכשיו? משלחת איראנית, משלחת אמריקאית, ישראל נוצרת את האש, נשארת ברצועת הביטחון, הכל כאילו הסתדר ברגע האחרון, אבל יש משהו שכמו חבית נפץ שעלול להתפוצץ בכל רגע.
4: זה נכון, אף אחד לא יודע מה יקרה. אני מניח שהעוצמה של ההתקפות של שני הצדדים, גם חיזבאללה וגם ישראל, תפחת. מתוך רצון לשמר את הפסקת האש, שאינה ממש הפסקת אש, אבל זה בהחלט לדעתי עלול לחזור שוב עוד יומיים, עוד שלושה, עוד ארבעה, כי העמדה של איראן היא ברורה, היא רוצה שישראל תיסוג מלבנון, לא רק שתפסיק לתקוף את חיזבאללה, וישראל אינה מתכוונת לעשות את זה. ישראל תישאר בלבנון, אני לא יודע לאיזה פרק זמן, אבל בוודאי ובוודאי עד שיושג הסדר הרבה יותר.
3: עד שיעבור ראש ממשלה יגיד אני הוציא את הכוחות מלבנון כקמפיין בחירות, מה שהיה עם ברק בשנת 2000.
4: לא, בדיוק להפך, לדעתי. בגלל הבחירות לא יוציאו את הכוחות מלבנון. אהוד ברק זה לא בנימין נתניהו. המצב שונה גם, אבל בהחלט יש התעוררות בקרב הציבור בגלל הקורבנות, בגלל הנופלים שנפגעים.
1: בדיוק יוסי, כאילו המשמעות של לא להשיג את ה, לא, כאילו לנסיגה מלבנון היא שנתניהו ממש

0: יכולה להביא להרחבת המערכה הזאת, אבל ברור שצהל יימנע מלתקוף בבירות, בדחיה, אלא עם משהו גדול, גדול מאוד.
1: מתרחש, כן. יוסי מילמן, העיתונאי והפרשן הצבאי, בוקר טוב, תודה רבה לך. שבוע טוב.
0: תודה לכם.
1: תודה.
0: שבוע טוב.
2: إذن يعني باختصار يقول يوسف ميلمان بأن هنالك نوع من المصيدة الاستراتيجية بكل ما يتعلق في وضع الإسرائيلي في لبنان، من جهة تريد الحفاظ على مصالحها والبقاء في المنطقة العازلة في لبنان، ولكن من جهة أخرى هي لا تريد مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل نتنياهو، ويقول بأن هذه الأمور لا تبدو يعني حلها في الأفق. حول التفاوض الإيراني الأمريكي، النفسية الإيرانية في التفاوض في هذا المكان، ينضم إلينا الآن دكتور عبد كناني، محاضر وباحث في جامعة تل أبيب في قسم الشرق أوسط. يسعد صباحك دكتور.
3: صباح الخير. صباح الخير لكم.
2: يعني في الآونة الأخيرة رأينا هنالك تصميم إيراني على إدراج لبنان بشكل كبير في المفاوضات، حتى أنه يعني أغلق مضيق هرمز بالأمس وأعلن عن وقف المفاوضات بسبب الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هذه العلاقة الإيرانية اللبنانية إلى أي مدى ستكون حاضرة بالفعل في الحل النهائي وفي من ضمن مذكرة خلينا نقول نهائية في حال التوصل إليها بين إيران وبين الولايات المتحدة؟
3: يعني أعتقد بأنه إيران في الفترة الأخيرة أعطت أكثر من مرة لكل المشككين في الموضوع مرة جديدة إثبات بأنها مستعدة أن تذهب إلى آخر الطريق من أجل ربط الساحات ومن أجل دعم حليفها الاستراتيجي والأساسي الذي ولد 3 أعوام فقط بعد انتصار الثورة الإيرانية الإسلامية، ما سمي اصطلح على تسميتها لاحقا بالإسلامية في إيران، وبأنه يعني هنا إيران لا تلعب يعني لا تضرب ضرب عشواء، يعني هي تستند على حسابات دقيقة جدا، وهي بأنه إيران تلعب على التناقض في المصالح ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل. يعني كان هذا الأمر واضحا حتى قبل أشهر، بأن إيران ترى بأن نفاذ الوقت يؤدي إلى تناقض واضح ما بين المصلحة للحكومة الإسرائيلية الحالية ومصلحة الإدارة الأمريكية، لذلك هي عضت على الجراح واستمرت في الوقوف والصمود من جهتها للوصول إلى بالضبط إلى هذه النقطة، وهي ترى الآن أنها تستطيع أيضا المطالبة وأن تضغط على الولايات المتحدة من أجل أن تضغط على إسرائيل في قضية لبنان.
1: دكتور عبد، يعني تحليل جميل بالفعل، ولكن هل استمراريا طبعا هل تعول إيران أو على ماذا تعول إنه صبر الولايات المتحدة وهذه الإدارة لا ينفد، إنه لا تغير أيضا الخطة؟ هل هي متوغلة إلى هذا الحد في تقديم يعني تنازلات لإيران؟
3: ما البديل؟ يعني السؤال الذي يطرح الآن، ما البديل لدى الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية تقريبا يعني توسلت لإيران من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق ومن أجل وقف الحرب خلال 60 يوم، يعني للدخول لمفاوضات خلال 60 يوم، وخلال هذه المذكرة التي خرجت إلى العلن من الولايات المتحدة ومن إيران. يعني نحن الآن لا نتحدث يعني عن أفكار أو عن يعني أمور غير واضحة، وإنما يوجد مذكرة واضحة تماما. هذه المذكرة لا تتحدث لا عن قطع العلاقات بين إيران وبين حلفائها ولا عن الصواريخ الإيرانية، لا بل كان يعني هناك تصريح من الخيال.
1: صحيح.
3: من الرئيس الأمريكي
1: بأنه
3: يحق لإيران كما يحق للآخرين في المنطقة بصواريخ بالستية. من كان يتخيل هذا الموضوع قبل عدة أشهر؟
2: نعم.
3: وهذا ناتج من أنه لا بديل لدى الولايات المتحدة. يعني 60 يوم القادمة هي فقط سوف تزيد الضغط على الإدارة الأمريكية، لأننا سنقترب 60 يوم أقرب إلى الانتخابات النصفية الأمريكية، وبالتالي سوف يكون مضغوط أكثر الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية

0: من قبل العامل الاقتصادي الذي هو في النهاية المحرك الأساسي في العملية السياسية الأمريكية، وأيضا سوف يكون مضغوط أكثر نتنياهو لأنه سوف يكون أقرب للانتخابات الخاصة به.
1: دكتور، يعني من يراقب موضوع المفاوضات بكل ما يتعلق في المطالب الإيرانية، هذا الحد البسيط اللي انت قلت انه محسوب بشكل كبير، دخول يعني لبنان وكل تفجير المفاوضات او على الاقل يعني اعلان موقف بسبب ما يحدث في لبنان، اي قضية صغيرة عمالها يعني هيك عم تخلي الإيرانيين يعيدوا حسابات في الكثير من النقاط، مجتبى خمينائي اللي حدا عن جد لسه شافه، ولكن رسالته قالت انا ما وافقتش، ولكن في كان هنالك ضمانات من بازشكيان من الرئاسة انه في نهاية المطاف هذه نابع مسؤوليته لا او المسؤولية تحمل مسؤولية عن قضية المصالح الشعب الايراني. كل هذه الامور توحي نوعا ما في تحليلات معينة بانه الايرانية يعني وضع اقتصادي سيء، وضع كمان تفاوضي بعد الحرب يعني ليس بافضل حاله، يعني انت عم تحكي على خسارات كبيرة كانت، وكل هذه الامور عم بتشوف انه ربما هذا التجديد والتصميم فيه نوع من المغامرة بحسب ما يقوله منتقدو ايران او حتى ناس اللي هي محسوبة عليه، بتقول انه مزبوط انه هن يعني على حق ويدرون المفاوضات بذكاء، ولكن في شعرة تفصل ما بين المنطق الدولي وما بين الاشي اللي هو بيختص فيه انه ممكن الامور تنفجر وبالاخر تعفر على راسهن في اخر لحظة.
0: يعني انا اسمع هذا التحليل وممكن انه في شيء من الحقيقه، ولكن يعني بالتجربه القائمه حتى الان على مدار 4 أشهر منذ اندلاع هذه الازمه الاخيره حتى الان استطاعت ايران ان تمشي ما بين النقط في هذا الموضوع. أضف إلى أنه بالفعل يعني النظام الإيراني هو ليس مبني من نوع واحد، وإنما يوجد أيضا آراء مختلفة حتى في داخل هذا النظام الإيراني الإسلامي يعني الأيديولوجي، ولكن يوجد أيضا به ليبراليين وبه محافظين وبه متشددين. على فكرة هنالك يعني تيار كبير في داخل النظام الإيراني ضد حتى هذا التفاهم الذي توصلوا له، يعني اعتبروا أنهم يقدموا بعد كل الأثمان التي دفعت من قبل إيران بأنه هذا الموافقة على هذه 14 نقطة التي توصلوا إليها مع الولايات المتحدة هو تنازل غير مقبول من قبل هذه من قبل هذا التيار. بالتالي يعني لا يوجد فقط جهة واحدة في داخل إيران. إيران تتلذذ في الوقت الحالي من الوضع ومن دق الأسافين ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وهي تنتظر يعني وتعتبر كما اعتبرت دائما بأن الوقت يلعب
2: لصالحها
0: لمصلحتها. نعم
2: دكتور. نعم. قبل أن نفترق سؤال أخير فيما يتعلق بالدولة اللبنانية، يعني نعم. ذكرت وحدة الساحات بالنسبة لإيران وأهميتها، لأي مدى قضية أنه أيضا تفوت الفرصة على المفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل هذه مهمة جدا لإيران؟
0: يعني أعتقد أنها مهمة جدا، يعني ما كنت
2: بستبعد
0: هيك لأنه هذه المفاوضات هي باب للتهريب يعني مصالح إسرائيل مقابل لبنان، لأن لبنان كحكومة هي الطرف الأضعف في مجمل الصورة في المنطقة، ولكن الآن صودرت هذه الأوراق من قبل يعني من أيدي الحكومة اللبنانية. الآن الساحة والملعب هي إيران والولايات المتحدة وليس إسرائيل والحكومة اللبنانية.
2: نشكرك جزيل الشكر دكتور عبد كنعان المحاضر والباحث في جامعة تل أبيب طبعا في قسم الشرق الأوسط. شكرا جزيلا، يسعد صباحك.
0: شكرا لكم.
1: بالفعل يعني هاي كله بيسأل على كل قضية. أنا سألته سؤال طويل لدكتور عبد بكل ما، بس المقصد إنه يعني كل الأمور على الحف وقف، إنه يعني صحيح. بتحس إنه بدها تزبط عاود تفكس إنه الإيرانية عندها القدرة إنه يضلوا على الطرف بشكل
2: في استغلال يعني وضع كبير. معين كما ذكرت
1: إنه كمان إنه التوقيت طبعا انتخابات نصفية كمان شوي، ترامب بده توصل إلى اتفاق على الأقل في معسكر وممكن يفيده. صحيح. ممكن ترامب يفاجئ كمان في انتخابات نصفية، أنا مش ضمنان يعني إنه الزلمة سيخسر كل شيء يعني. على فكرة وفي شوي بس هيك شغلة واحدة من الانتخابات الأمريكية على مدار سنوات كمان أوباما خسر الانتخابات.

0: نصيف أكثر من مرة وكمل بعدين. انتخابات نصفية ليس الوحيد اللي حافظ على أغلبية انتخابات نصفية هو بايدن ضد كل
1: يعني عكس التوقعات.
0: هو متوقع الرئيس الأمريكي أن يخسر، وبوش خسرها في ذلك الوقت. يعني التجديد أنه ترامب دي خسر الجمهوريين الانتخابات النصفية هذا أمر يعني مألوف جدا لدى الرئاسي، ولكن
1: مش محبذ ولكنه يتكرر.
0: بين شوي أنا داعم لترامب بس مش هيك الموضوع، أنا بشوي بحكي حقائق تاريخية في هذا الصدد. طيب فاصل
1: يلا.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: أنا زيك ماما.
4: كيف يعني زيك؟
3: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
4: يا روحي.
3: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
4: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك ماما.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
10: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
12: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: إحدى وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى العنف والجريمة، هذا الملف الذي يقض مضاجعنا جميعا. فقد شهد المجتمع العربي نهاية أسبوع دامية، حيث قتل مروان أبو شاهين من بلدة بقعاثة وحامد سعادي من بلدة حرفيش في جريمة إطلاق نار مزدوجة ارتكبت في بقعاثة بالجولان، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 134 ضحية، وهذا فيما تتواصل ظاهرة توثيق جرائم إطلاق النار على وجه الخصوص في سخنين، هذه الظاهرة منتشرة للأسف.

0: زميلنا ضياء حاج يحيى. يسعد صباحك ضياء.
1: صباح الخير لك شيرين وفراس كل المستمعين.
2: صباح الخير.
0: هات نرتب أوراق نهاية الأسبوع كما في بداية كل أسبوع يعني ضياء تفضل.
1: نعم يعني للأسف أيضا نهاية أسبوع دامية، يعني جريمة قتل مزدوجة وقعت في بلدة بكعاطة في الجولان، وقتل فيها سعادي حامد سعادي من بلدة حرفيش الذي تواجد هناك، وأيضا مروان أبو شاهين من نفس القرية من قرية بكعاطة. بحسب التفاصيل فإنهما تعرضا لإطلاق رصاص من مسافة قريبة على مدخل بيت، وهناك اضطرت الطواقم الطبية لاحقا في المستشفى أن تعلن وفاتهما متأثرين بالإصابة. طبعا بعد هذه الجريمة أولا الشرطة لم توضح خلفية الجريمة في بيانها، وقالت أنها فتحت تحقيقا فيما تفشل في الإعلان عن معتقلين حتى هذه اللحظات. ولكن بعد هذه الجريمة يعني أصدر النائب حمد عمار، وأيضا كان هنالك يعني مصادر في القرية أن خلفية الجريمة تعود على ما يبدو ما يسمى بالخاوة أو السوق السوداء، وهذه الجريمة أيضا مصادر في الشرطة تقول أنها تفحص أيضا هذه الخلفية. ولكن نتحدث يعني عن قرية على غير عادتها، والمنطقة كلها في منطقة الجولان على غير عادتها، يعني يسودها الهدوء منذ فترة طويلة وبعيدة كل البعد عن جرائم القتل وحتى العنف، ولم نسمع في أي جريمة قتل في السنين الأخيرة في هذه البلدة. ولكن هذا هو الإجرام، هو للأسف الشديد يعني أشبه بالسرطان يتفشى في كل الجسم، والجريمة وخاصة إذا تحدثنا عن الجريمة المنظمة تتفشى في كل مكان وليس لها حدود وليس لها زمان ولا مكان حتى، وتحديدا كما ذكرت إذا تحدثنا عن جريمة منظمة أو عن الجريمة الاقتصادية. طبعا الشرطة قالت أنها لم تعتقل مشتبهين، ولكن مصادر في الشرطة تقول أن هنالك يعني هوية مشتبه بهم، لم نعرف إذا بالفعل كانت الشرطة قد توصلت إلى اعتقالات أو لا، ولكن وفق بياناتها لم يصدر لأي بيان بذلك. طبعا سبق هذه الجريمة المزدوجة بيوم أيضا جريمة مزدوجة في مدينة قلنسوة، يعني فراس وشيرين يعني هذه يعني أيضا نقطة هامة جدا، وهو ارتفاع في جرائم القتل الجماعية أو جرائم القتل المزدوجة أيضا والجماعية في المجتمع العربي، وتحديدا في هذا العام أو قد نقول في العامين الأخيرين هنالك ارتفاع، وهذا يعني مؤشر خطير أولا على دموية المنظمات الإجرامية أو على دموية القتلة، وأيضا أنهم يعني باتوا لا يبالون حتى في طبعا حياة الأشخاص غير
2: لا يبالون يعني في الشو يعني القتل يعني بيصير بدون ولا أي اعتقالات ولا أي أنه يعني 90% تقريبا من هذه الجرائم لا يتم معرفة من هو الجانب
0: بين إشي بموضوع قلنسوي بالفعل بالجريمة في يعني نقاط جديدة بالتحقيق.
1: بس طبيعة الحال يعني الشرطة لم كما في غالبية الجرائم أيضا لم تتوصل إلى معتقلين في هذه الجريمة، ولكن يعني أيضا كان توثيق مصور للجريمة انتشر في أيضا في مدينة قلنسوة، يعني هنالك حالة من القلق شيرين وفراس قبل يعني يوم أمس أيضا كانت على ما يبدو يعني محاولة قتل في داخل محل تجاري في مدينة قلنسوة، أصيب من خلالها فتى 13 عاما يعني بجروح وصفت بالخطيرة، وأيضا والده أصيب بجروح وصفت بالطفيفة. ولم طبعا بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الفتى أصيب عن طريق الخطأ، ولم يعرف يعني المستهدف إذا كان شخص قد تواجد في المكان أو بالفعل والد المصاب. وفي الأيام الأخيرة يعني تشهد مدينة قلنسوة يعني على الرغم من قوات الشرطة التي تتجول في المدينة وعلى الرغم من الحواجز التي نشرتها الشرطة، لكن على ما يبدو يعني هذه القوات غير ناجعة وعمليات إطلاق الرصاص مستمرة، وحتى في هذه الجريمة التي وقعت يوم أمس لم تتوصل الشرطة في اعتقالات، وهنالك مخاوف كثيرة كما ذكرنا يعني في مدينة قلنسوة أن تكون هذه الجريمة المزدوجة تفتح أبوابا لجرائم أخرى
0: للأسف. نشكرك.

0: جزيل الشكر زميلنا ضياء حاج يحيى. شكرا ضياء.
1: قبلنا في عودة شيرين لهذه الجريمة المؤسفة التي حدثت في الجولان, هذا الجولان الذي نعرفه كان بعيدا كل البعد عن هذه المظاهر كما ذكر مراسلنا, وكما نعرف نحن يعني المكان الوادع. وأيضا يعني ينضم إلينا الآن الشيخ قاسم بدر سعادي, خالد ضحية سعادي, حامد سعادي من حرفيش, ورئيس المجلس العالمي للسلام والحوار بين الأديان. يسعد صباحك شيخنا.
2: صباح الخير.
0: تعزينا الحاج.
2: يعني صباح صعب جدا الجميع, ولكن تصليح للكلام قاسم بدر, أنا خال المغدور سعادي سعادي رحمه الله.
0: نعم هذا ما ذكرناه بالفعل. يعني تعزينا الحارة من جديد شيخ قاسم. الآن المتوفر المعلومات عن هاي الجريمة, شو ممكن تحكي لنا كمان عن المرحوم
2: سعادي رحمه الله؟ ابن 57 سنة, يعمل محقق في شركة التأمين, إنسان طموح وإنسان لديه ولد وحيد, 3 بنات, يدير أعمال, عنده مطعم كمان, إنسان وجه بشوش ملقى حلو, بحب الخير بحب الناس. سعادة طلع لعمله يوم الجمعة كمحقق لحادث طرق مع فتاة اللي هي بنت القتيل الآخر مروان رحمه الله كمان من الجولان, لحتى يحقق بالحادث اللي صار. ما عرف سعادة ولا مروان إنه في وراهن أو بجنبهن في سيارة عم بتراقبهن, وحتى تنال من مروان, والأسف الشديد اللي دفع الثمن هو سعادة ومروان. فإذا احنا بنشوف اليوم في علامة سؤال كبيرة حول عالم الإجرام اللي عم بيصير, ما عم نشوف إنه مجرم عم بقتل مجرم, احنا عم نشوف إنه في مجرمين عم بقتلوا أبرياء. في هون علامة سؤال كبيرة حول الحياة اللي احنا عم نعيشها يوميا, الدولة اللي احنا عم نعيشها. هل أصبحنا في دولة هناك فرق بين الدم والدم إذا كان دم يهودي أو دم عربي؟ هل هناك فرق إذا حادث قتل تم في تل أبيب أو حادث قتل تم في هضبة الجولان أو في قلنسوة أو في الطيبة؟ هل المعاملة مع هذه الحوادث تختلف؟
1: الجواب هو نعم للأسف يعني شيخنا, يعني هذا ما يحدث, وهذا ما يعني نسبة إلى عدد فك رموز جرائم القتل في المجتمع العربي. صحيح. نسبة لليهودي, الانشغال الشرطي في جريمة في المجتمع اليهودي مقابل انشغالها في المجتمع العربي. طبعا
2: فراس أعطيني شوي أنا أشرح طبعا. بعد إذنك أنا والأختي, أنا طرحت السؤال لأنه جواب معروف, أنا ما سألت سؤال لحتى أستنى جواب واحد يحكيني جواب معروف. هو نعم يوجد هناك فرق للأسف الشديد, آلاف حالات القتل التي تمت في القرى العربية, ما بدي أقول مين, دروز مسيحية إسلام, هناك آلاف حالات القتل ولم نصل إلى المجرم ولم يعاقب المجرم. هذا عم بيعطي يعني بيعطي عمل للمجرمين, أقتله لأنه ما في قانون بيعاقب. ولكن إذا إحنا وجدنا في دولة منظمة, وعلى سبيل المثال الإمارات, وإنت بتعرف إذا إنت عايش في الإمارات بدك تعمل أي عملية, أي خطأ, أي عملية إجرامية, بتعرف إنه خلال يوم أو يومين إنت بتكون بالسجن, وممكن تتعاقب, ممكن حتى يكون العقاب القتل أو الإعدام. إحنا عايشين في دولة ديمقراطية تنادي في الديمقراطية, ولكن نحن نرى إنه إحنا عايشين في غابة. إحنا أصبحنا اليوم في غابة. إذا الشاب من قلنسوة ومن بقعاثة ومن حرفيش بيطلع الصبح لشغله مش عارف إذا بده يرجع ولا لا, ابنك اليوم إذا بده يطلع بالشارع أو بنتك بده تروح على الجامعة أو ابنك له على عمل, وإنت ما بتعرف إذا ابنك بده يرجع على البيت, إنت كأب وإنت كأم إذا بدك تعرف أولادك تلهم, ما في عندك شعور من الأمان والاستقرار. شو أصعب شيء في الحياة إنك إنت تعيش ما في عندك أمان, إنك إنت تطلع من بيتك ما في عندك أمان. فأنا أعتقد اليوم إن إحنا موجودين أمام حرب, حرب إبادي, حرب وجودي. هاي الحرب فيها بس حالتين, إما الانتصار إما الاستسلام والخسارة. إحنا مجتمع منون استسلم, وأنا كرئيس لمنظمة السلام الدولية دائما أبث وثقافة السلام والتسامح حول العالم واحترام الغير. عندك لسان, إذا في عندك حق عند إنسان روح احكي معه, عندك حق عند إنسان روح عند هذا الإنسان بالذات وطالب بحقك في طريقة قانونية. أما أنت تروح ملثم في سيارة وتقتل ناس أبرياء, عدا عن هيك في أغلب الحالات عم بيصير عم نشوف إنه عم بقتلوا خال الفقيد وعم بقتلوا ابن الفقيد لحتى يوجعوا المجرم. شو حكي هذا؟
0: طب شيخ قاسم, يعني بالعودة للمرحوم سعادة, كان في إشي يعني قدرتوا أنتوا كعائلة, طبعا الشرطة حتى الآن ما في شيء إشي من بالتحقيق, ولكن كعائلة عندكم فكرة هل كان مهدد, شو اللي صار معه؟
2: سعادي
0: عادي بيشتغل شغله بيروح على البيت.
2: لم يتلقى تهديد أبدا ولا مرة في حياته. سعادي ما في عنده مشكلة ولا مع أي إنسان.

0: إنسان ما إله ولا أي علاقة في هذا. كمان مرة أنا قلت إنه الأبرياء هي عم تدفع الثمن، سعادي هو دفع الثمن لأنه نوجد في مكان خطأ بيأدي عمله، ولكن نحن كطائفة الموحدين الدروز من آمن في القضاء والقدر، سعادي ذهب إلى هذا العمل إلى هذا المكان في الزمان والمكان لحتى القدر يتم. ولكن نطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يحكم العدل، حكم عدله في كل إنسان مجرم قاتل قتل إنسان بريء ويتم أطفال. سعاد عنده ولد وحيد بأمس الحاجة إله، بناته ثلاثة بأمس الحاجة لسعادي مقبلين على الزواج وعلى سعادي ترك وراء، ولكن للأسف الشديد لهذا القاتل بتمنى أنه يكون القاتل سامع أو أحد أعرف أن الله سبحانه وتعالى أنت اللي من عملت هاي العملية، يمكن خفيت وجهك على الناس ولكن أنت وجهك ظاهر إلى الله تعالى. الله
1: أكيد.
0: تعالى سيحكم عدله في هاي الناس.
1: أكيد.
2: الشيخ قاسم بدر سعادي خالد ضحية سعادي حامد سعادي من حرفيش ورئيس المجلس العالمي للسلام والحوار، شكرا لك. مش مفهوم ضمن الشيخ تطلع وتحكي به، يعني بنتأمل عن جد أن تتجاوز هذه المحنة وإن شاء الله تكون خاتمة الأحزان لكم ولعائلاتكم ولأحبابكم. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: وأيضا لمواصلة هذا الملف أيضا للجولان ينضم إلينا الآن دكتور علي أبو عواد ناشط اجتماعي وسياسي من الجولان. دكتور يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك يا رش.
2: يعني بداية هيك، يعني ليس مألوفا أن يكون هنالك جرائم قتل في الجولان المعروف نوعا ما بالقرى الوادعة نوعا ما الخالية من العنف والجريمة. كيف تلقيتم الخبر؟ شو اللي صار؟ كيف هيك هاي الصدمة الآن تعيشونها؟
3: للأسف أخي العنوان كان على الجدار، كانت المسألة مسألة وقت. نحن في الجولان كنا محميين بواقع سياسي اجتماعي وعلاقات عامة تمنع الجريمة في الجولان. تردي هذا الواقع، اللاعب الوحيد في الجولان بقي الاحتلال بأفعاله. والاحتلال مش بوضع عادي، حتى بالزمن الفاشي اللي دمر كل إمكانية لحياة طبيعية في داخلنا في داخل 48 تم نقل الجولان للأسف. للأسف نحن ما زلنا البعض، أنا بديش أحكي بس عن حكومة فاشية، ما زلنا نراهن على احتلال. أنا بظن جازم صرت أنه ضمن الدولة العميقة النظرة للمواطنين العرب بكل أطيافهم، حتى بما فيهم من يقدم الخدمة للاحتلال يعني إجبارا أو رغبة. ما يحصل في الوسط الدرزي، ما يحصل في الوسط حتى البدوي، شفنا إيش حصل بطوبة بالمرحلة بالفترة اللي فاتت. هناك مؤامرة لتدمير المجتمع ولإحلال الجريمة. الجريمة بيتم من خلال التسطر على الجرائم، من خلال السماح بانتشار السلاح، من خلال خلق أزمات اقتصادية، خلق مسألة الكسب السهل أمام مواقع اقتصادي صعب. وهذا للأسف
1: هذا ما
3: انزلقت أرجلنا في جولان إله.
1: يعني تقول عمليا جزء من خطة ممنهجة لضرب المجتمع العربي وكذلك أبناء الجولان. طب لو نعود إلى هذه الجريمة، المرحوم مروان أبو شاهين، تحدثنا عنه، ما الذي جرى معه؟ في إشي واضح للأهل للناس أكثر من ما هو للشرطة كمان؟
3: بتعرفين هاي المسائل ما قادر يحكي فيها تفاصيل، بس أنا بالنسبة للمرحوم مروان، أنا بالمناسبة أنا طبيب تبعه، طبيب أنا جراح كمان، أنا كنت اللي اشتغل في محاولة إنقاذه اللي كانت مستحيلة للأسف، لأنه القتلي متدربين على ما يبدو على هذا العمل المجرم. شاب مكافح هو أهله موحد الحقيقة. أنا
1: مفهوم طبعاً، مفهوم،
3: لأنه أنا الشاب بعرفه، ملقى طيب جداً، الله يرحمه، والصف من القادم في واقع ما بيتم تدارك الأمر في واقعنا بجولان أو الواقع العربي الوسط العربي. ونبقي على الانتظار على ما يقوم بتعويمه من واقع مرعب بوسطنا العربي، إن كان في الداخل وإن كان في جولان. نحن في خطر على على على أولادنا على أطفالنا، مش بس للي تدفع

0: المال السهل. السلاح اليوم اللي عم ينتشر للأسف، كمان المقتلي أبطال الناس بالشارع اللي ما لهم شأن يعني. الله يرحم اللي راح،
1: الله يرحم دكتور،
0: دماءهم من كان في أخونا اللي من الداخل أو مروان يكون إن شاء الله آخر الأحسان بهاي المقتل الرهيب اللي عم يتعرض.
1: يعني أنت تقول بأنك أنت كنت طبيب ويعني ويعني شهدته بعد هذه الجريمة، يعني إذا هيك بترجعنا للتفاصيل، ما الذي كان فعلا يعني بهذا المحل؟ لأنه يعني بتعرف هيك مظلومين اللي بتعرف بالمجتمع العربي نتيجة ما حدث.
0: في التفاصيل أنا استدعيت للبيت بعد ما حصل من المجزرة، وصلت كانوا الاثنين يعني بوضع ما يؤوس منه تقريبا. حاولنا جهدنا بس لله ما أعطى ولله ما أخذ.
1: الله يرحمهن وبالفعل يعني جدا مش إشي هواي. دكتور علي أبو عواد ناشط اجتماعي وسياسي في الجولان، نتأمل أن تكون هذه خاتمة الأحزان والمآسي في الجولان وفي كل مكان. شكرا لك،
0: تحياتي.
1: يعني يعجز اللسان عن التعبير بعد مثل هيك شهادات صادمة بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. نخرج إلى فاصل ونواصل.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: سمعتوا صح، شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايماً رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
7: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
11: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
12: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: الزميل فادي مصطفى محرر الشؤون الرياضية ومقدم برنامج ناس العالم في شهر كأس العالم. يعطيك العافية فادي, صباح الخير.
1: صباحكم تحياتي.
0: أربعة يا زلمة, أربعة اليابان, 4-0, شو السير لسه؟
1: أنا قلت أحكي لك ثلاثة ولكن ما شاهدنا الرابع, وشاهدنا الرابع قبل قليل. ترى تونس قالت نريد أن نبدل المدرب القومي صبري الموشي لأنه يعني تلقى خماسية. جاء هيرنارد الفرنسي تلقى رباعية. ما بني خطأ لا يمكن 100 فرنسي أن صححه, فريق ضعيف كل تسديدة تقريبا. لو أنت حارس مرمى ممكن تلقى 3 أهداف, دفاع ضعيف, حارس مرمى أضعف. اليابان احتفلت, وطبعا هذا لا يمكن, يعني أنا متأكد أنه الآن يتم استدعاء جلسة تحقيق رسمية في تونس مشان يعرفوا شو اللي عم بصير. المباراتين حتى الآن 9 أهداف بتلقى, وغيروا المدرب. وتخيل أنه المدرب القومي يرفع قضية يقول أنا تم فصلي بطريقة غير مهنية واسمي كبير. ولكن هاي الأمور لما في 1000 واحد يقرر في الاتحاد التونسي, وبحاجة طبعا إلى إعفاء, وأنا متأكد ستكون لجنة تحقيق. ولكن بالأمس رأينا هولندا على الفريق البرتقالي, وشفت ما أجمل التشجيع لهذا الفريق. مسيرة كبيرة كله كان لابس برتقالي, 5-1 سحقت السويد. ألمانيا المثل بقول بلعب 90 دقيقة وفي النهاية تفوز الماكينة الألمانية, منقلب كبير. وأوندا في اعتقادي هذا الهداف الرائع اللي مع هدفين, ولا يمكن أن يكون بديل, يجب أن يفتتح في التركيبة. 2-1 قلبت النتيجة على ساحل العاج, فريق قوي جدا الفيلة من ساحل العاج فراس. ولكن النهاية كانت ما تنقصهم, عنيدين في الدفاع في الوسط وأيضا في الهجوم. وسجلنا تاريخ, كوروساو لما تلقى أي هدف مع إكوادور 0-0. أما تونس وأنت تقول النتيجة الصعبة على الجميع. الليلة في 7 إسبانيا السعودية, بعدكم في مباراة حامية لوتيس. إسبانيا تريد أن تثبت للجميع أن المباراة الأولى كانت هفوة ليس إلا, السعودية مع نقطة أيضا, هناك طبعا عائش تحلم في هذا البيت. في 10 بلجيكا وإيران, أيضا ملحمة نارية. الفريق الإيراني أيضا لديه نقطة, بلجيكا نقطة. أما الساعة 1 صباحا أوروغواي الرأس الأخضر, هذه المفاجأة الطيبة, الفريق الرأس الأخضر كامبيردي مع فريق الأوروغواي. وفي 4 فجرا نيوزيلندا مع مصر. شوف الترتيب في القائمة السابعة, البيت السابع والثامن, نيوزيلندا إيران بلجيكا مصر كلهم مع نقطة واحدة.
0: صحيح.
1: كل شيء مفتوح في المجموعة السابعة. أما الثامنة فمفاجأة من نفس العيار, أوروغواي السعودية إسبانيا والرأس الأخضر كل واحدة مع نقطة واحدة. في السابعة والثامنة في هالبيوت كل شيء متاح, كل شيء ممكن. إسبانيا الكبيرة اللي تعثرت وعملت واحد نتيجة يعني 0-0 الآن تجد نفسها بالتمام كما الرأس الأخضر التي طبعا تكون في المرتبة الأخيرة. فاليوم في هذه المباراة 3 نقاط قد تنقل وقد تكون الترتيب الصحيح والسليم. أما ألمانيا في الأمس قالت نريد أن ننهي في صدارة البيت حتى دقيقة 65 كانت 1-0 لساحل العاج.
0: نعم.
1: والقلوب الألمانية طبعا إحنا خفنا من مشجعين ألمانيا, ولكن القلوب الألمانية جامدة حتى النهاية مع هذا المنقلب. وعندف كان مع 2-1, واليوم في 6 حتى 7 في ناس العالم كل التلخيصات.
0: صحيح.
1: وكل طبعا الآراء اللي راح نسمعها حول الكرة المستديرة.
0: إذن سنتابع ناس العالم, وبالفعل قلوبنا يعني السعودية وإسبانيا, هذه لعبة اليوم خلينا نقول على 4. بعرفش إيش راح نحضر مصر, بس إنه منشوف شو
1: صحيك. أنا راح أصحيك
0: صحين الشو. يعطيك العافية فادي مصطفى محرر الشؤون الرياضية راديو الناس, شكرا لك.
1: تحياتي.
0: أحوال الطرق قبل أن ننهي.
2: أحوال الطرق برعاية, بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 4 مزدحم مفرق بن عامي حتى عين مفرات, طريق الساحل جنوبا مزدحم مفرق حفتسيلة حتى مفرق بوليك, شارع رقم 6 جنوبا مزدحم من مفرق وادي عارة حتى أيال. بهذا نأتي إلى ختام الساعتين من هذا النهار. الياس مرجي في الهندسة الإذاعية, ماجي علوت في الإنتاج, محمد مجادل, محمد زيدان, وأيضا مصطفى الزعبي, طاهر يونس في غرفة التحرير, ورافقتني الزميلة شيرين يونس, وإذا في الديجيتال عارين نصار وجواد العمر. بهذا نأتي إلى ختام هذا البرنامج, وإن شاء الله هيك يكون أخبار أفضل. إلى اللقاء نتجدد دائما وأبدا, كونوا آمنين, كونوا بخير, وإن شاء الله خير. إلى اللقاء.
3: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف, فهميني شو أجيب.

0: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
1: ريحتيني الله يريحك.
0: دايموند، حبي بيتك أكتر.
2: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من ستة كؤوس أسطورية.
7: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

في سخنين مظاهر إطلاق النار والإيتاوات التي تهدد أصحاب المصالح التجارية تعود إلى الواجهة من جديد. أهل النقب يخوضون احتجاجات رفضا لتصعيد الحكومة لسياسات الاقتلاع والتهجير. وصيادو الأسماك يواجهون تضييقات وتحديات تفاقم الأزمة الاقتصادية لديهم وتهدد مستقبل المهنة. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأحد 21 من حزيران يونيو، أسعدتم صباحا، أنتم مع غرفة الأخبار من راديو ناس حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والموضوعات. البداية مع جولة على أبرز الأخبار. قال رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد لراديو الناس إن مؤسسات المدينة أكدت رفضها لإعلان عضو الكنيسة تسفي سوكوت نيته زيارة

0: أشارت مدارس المدينة بادعاء وجود تحريض على العنف والكراهية. وقال محميد إنه يأمل من وزير التربية والتعليم وافكيش إلغاء الزيارة وعدم الاكتفاء بإرجائها.
1: اتصل بي بشكل مباشر يوم اثنين الفائت وقال لي بدي ازور من الفحم. قلت له مع كل احترام وتقدير بتقدرش تزور من الفحم طالما انت بتدعي انه مجتمعنا العربي واهالي من الفحم بربوا للعنف. قلت له اياها بالحرف واحد، انا مش ضد الانتقادات ومش ضد المراقبه من قبل الكنيسة، ولكن انا ضد انه يكون الامر سياسي. لذلك المفروض بيك تروح وتطلع وتعتذر لمجتمعنا العربي والاهالي من الفحم، بعدين تفضل تعال واطلب انك تزور. وكان يعني طبعا نقاش بالكنيسة. للاسف الشديد انا يعني صح التاجيل الزيارة اليوم هو بسبب ضغط من الوزير، ولكن أنا كنت متوقع من الوزير وإحنا بنعرف بالوزير كيش وفينا تواصل معه إنه فعلا يطلب منه بشكل حاد مش بس تأجيلها إلا إلغاء هذه الزيارة.
0: إلى ذلك قال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم أحمد يوسف محاجني، قال إن أهالي أم الفحم يرفضون الزيارة ويعملون على منعها.
2: نرفض أول شيء هذه الزيارات، والهدف من هذه الزيارات دائما الاستفزاز لمدارسنا واستغلال مدارسنا للحملات الانتخابية في التيار العنصري. طبعا احنا جلسنا امبارح مع الدكتور سمير مع لجنة مكونة من اللجنة الشعبية ولجنة أولياء الأمور باسم المعارف، واحنا طلعنا في قرار موحد برفض هذه الزيارة وسنمنع هذه الزيارة إن كانت، ونتمنى أنها ألغيت ولم تؤجل. إحنا مبارح كوننا لجنة لمراقبة هذا الموضوع المكون من 3 جهات، 4 مع البلدية لجنة الشعبية ولجنة أولياء الأمور. نحن نراقب وبتواصل مستمر مع البلدية مع الدكتور سمير في هذا الموضوع. صحيح أنه في اليوم أغلب المدارس قد خرجت للعطلة، نحن نتحدث عن بعض المدارس الابتدائيات في أم الفحم، سنكون في تواصل مستمر. يعني إذا كان لابد أن يطل في هذه الفترة اللي هي فقط مدارس ابتدائية سنعمل سويا على منع هذه الزيارة.
0: ومن الملفات المحلية إلى الإقليمية والدولية، نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس وصل إلى سويسرا ويشارك في انطلاق جولة المفاوضات مع إيران. وقبيل مغادرته واشنطن قال جادي فانس إنه يتوقع استمرار المحادثات ليومين وتركز على الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان وقضايا أخرى سيطرحها الجانب الإيراني، معتبرا أن وتيرة التصعيد في لبنان بدأت تتراجع.
3: Barco and the entire team have been actively engaging with Sultan in Lebanon to fight the headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're going to have to continuously manage to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That fundamentally the goal is to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken neck problem where you just got to stop to see until long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're going to try to do. We'll keep on working at it, but things have gotten better.
0: هذه تصريحات جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي. وعلى المقلب الآخر، أفاد تلفزيون الإيراني بوصول الوفد المفاوض إلى زيورخ، فيما أعلنت باكستان أن رئيس الوزراء وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات. دبلوماسي أفاد أو دبلوماسي مشارك في المفاوضات أفاد لشبكة CBS بأن الجولة الجديدة من المفاوضات ستبدأ بجلسة طارئة لبحث التصعيد في لبنان في محاولة لمنع تأثيرها في مسار المباحثات بين واشنطن وطهران. إسرائيليا، وزير المالية بتسليل سموتريتش قال إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي يسيطر عليها في جنوبي لبنان لسنوات ولن ينسحب منها حتى إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك. سموتريتش أضاف أن واشنطن تدرك الخطوط الحمر لإسرائيل، داعيا إلى إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان حتى بعد نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن ذلك ضروري لضمان حدود يمكن الدفاع عنها على حد وصفه. في المقابل، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس إلى الجيش الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية الهجومية في جنوب لبنان مع الإبقاء على القوات في المواقع التي تسيطر عليها حالياً، وعدم الانسحاب

منها في هذه المرحلة. تقارير إسرائيلية ذكرت أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن التعليمات تؤكد البقاء في منطقة الخط الأصفر مع الامتناع عن تنفيذ عمليات هجومية ما دام حزب الله ملتزما بوقف إطلاق النار ولم ينفذ أي هجمات جديدة. هذه التصريحات والتقارير تأتي في ظل واقع ميداني معقد، حيث قتل 5 جنود من الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني خلال نهاية الأسبوع في أعقاب تصعيد ميداني شهد هجمات نفذها حزب الله ضد قوات إسرائيلية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوبي لبنان يومي الجمعة والسبت ارتفعت إلى 83 قتيلاً و141 جريحاً.

0: وإلى الرياضة، ففي مباريات كأس العالم 2026 حجز المنتخب الألماني مقعده في دور 16 بعد فوزه المثير على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، إذ سجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع. في المجموعة السادسة حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بينما تلقى المنتخب السويدي خسارته الأولى في هذه البطولة. وضمن مباريات المجموعة الخامسة انتهت مباراة الإكوادور مع منتخب كوراساو بالتعادل السلبي. وضمن منافسات المجموعة السادسة فاز منتخب اليابان على المنتخب التونسي صباح هذا اليوم بنتيجة 4-0. إلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة مرتفعة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة دون تغيير يذكر، ويكون الطقس صافيا وحارا، أما خلال ساعات المساء فيصبح الطقس معتدلا ولطيفا. هذه إذن كانت أبرز الأخبار والأنباء الواردة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالأخبار المحلية الإقليمية والدولية وكذلك الأخبار الرياضية. أما الآن فنستهل هذه الساعة من غرفة الأخبار وما تشهده مدينة سخنين من عودة لمظاهر إطلاق النار بهدف فرض الإتاوات على الخاوة وتهديد أصحاب المصالح التجارية، وذلك بعد فترة من تراجعها بفعل الحراك الشعبي، ويأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم القتل وإطلاق النار في المجتمع العربي إلى جانب انتشار ظاهرة توثيق الاعتداءات المسلحة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ينضم إلينا الآن صاحب محل تعرض لإطلاق النار في مدينة سخنين الأستاذ عمر أبو ريا. صباح الخير أستاذ عمر، في بادئ الأمر لو تحدثنا شو اللي بالضبط صار معك.
1: صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. اللي صار معي صار أنا طبعاً قديم، مش جديد، مش الفيديو اللي عمالين يتكرر ونشوفه. هذا الفيديو طبعاً زي أي فيديوهات انتشرت قبل. بصراحة هذا الفيديو هو فيديو مزعج لكل إنسان طبيعي، لما نشوف صار سلاح وإطلاق النار يعرض وكأنه إشي عادي صار أمر مخجل، وهذا طبعاً بيزيد الخوف عند الناس. وأبو واصل رسالة سيئة لأولادنا وشبابنا، المشكلة عمال تكبر أكثر وأكثر، وإحنا طبعاً السياسيين والمسؤولين مش عمالين يحسوا باللي إحنا منحس فيه.
0: مش عم بحسوا أو عاجزين أمام اللي عم بصير؟
1: ممكن بحسوا وهن ملتيين بمشتركة، يوم في مشتركة أو فيش مشتركة. قبل ما نحكي عن مشتركة وعن انتخابات، طبعا بهمنا الأمر بالانتخابات، ولكن أهم إشي بالنسبة لنا الأمن. اليوم مصالحنا التجارية كلها أصبحت مهددة، بحكي لك بالذات بسخنين.

0: يعني أهل مكة أدرى بشعابها. أنا ما بدي أحكي عن الشاغور ولا عن الطيبة ولا عن أي بلد،
1: عن المدينة اللي أنت موجود فيها.
0: أخين اليوم فيش مصالح، أصبحت كلها أخي مغددة، واقع مؤلم. كثير من الناس باتوا يتجنبون دخول مدينة سخنين، وهذا بنعكس على أرزاقنا.
1: لما عم نحكي أستاذ عمر عن أنه فيش مصالح، ومن معرفتك في الشارع ومن الحركة التجارية، قديش اليوم ممكن يعني نتحدث عن مصالح أغلقت، عن مصالح فضلت ما تكون بمنافسة السوق بس بسبب الإتاوات والخاوة؟
0: أحكي لك إياها بصراحة، ولا واحد راح يتجرأ ويقول لك إياها، إنه أغلب مصالح سخنين ما يعني بآخر الشهر ما بيطلع راش إشي. المصروفات اللي عندنا الموجودة عندنا كبيرة، الشغل نزل، ما حداش بفوت على مدينة سخنين، اللي بفوتوا هن قلال. منحاول نخدم، منحاول نعطي، ولكن هذا لا يكفي. مش ولا أي نوع من أمن وأمان من حسه، لا كذبون ولا تصاحب مصلحة.
1: بالتحديد لما عم نحكي عن مدينة سخنين،
0: عمال نعم اليوم تفضل. عمال بطلنا نلاقي عمال، يعني
1: ما حدا بده يشتغل في هاي المحلات المعرضة للخطر.
0: هذا إشي أكيد، عمال ما فيش هنا عمال اللي توقف معنا، وإحنا اليوم بمشكلة، لمين نتوجه، كيف نتوجه؟ إذا إحنا منلاحظ كان قبل 5 و6 و7 أشهر كان في مظاهرات، كان في نحس إنه في ناس ورانا، كان فعاليات، كانت يفتحوا خيام، تيجي الناس نحكي نقيم، نزلت الطخ نزل. اليوم ما فيش حلول. الحل طبعا هو بس حل واحد بيد القانون، هو الجمع السلاح الغير قانوني، وبرضو إحنا علينا قسم كبير. التربية، التعليم، خلق فرص للشباب، المعالجة، لكن لازم يرافقها طبعا عمل مجتمعي حقيقي الكل. يعني اليوم الأهل،
1: وبما أنه عم نحكي عن العمل المجتمعي وذكرت مسألة الاحتجاجات اللي كانت تحديدا في سخنين وانطلقت من مدينة سخنين، كانت شرارتها المدينة، هل شعرت أنه يعني في خيبة أمل ربما من هذا الحراك، ما حققت أهدافها، تأثيرها على المجتمع، على سلاح المنفلت بالمدن العربية؟
0: أخي لو إني نكملوا كان أنا بلاقي اليوم نتائج أحسن. اليوم هني كلهم أخذوا استقالة، كلهم قعدوا باستراحة واتركوا هاي الناس تعمل شو بدها. اليوم كنا نسمع عن طخ، أما طخ مع تصوير أبصر أمر اللي هو مش موجود بدول إسرائيل، هذا موجود في جنوب أمريكا، موجود في لا في دول فيها قانون ولا عباله.
1: طيب بناء على اللي أنت عم تحكيه اليوم أنه الحراك توقف، الاحتجاج، الحراك الشعبي توقف بشكل أو بآخر، ما في عندكم أي عنوان واضح، مسؤولين محليين أو حتى مسؤولين قطريين سياسيين تتوجهوا لهن عبر الهواء مباشرة هذا الصباح، وأنت كصاحب محل تعرض لإطلاق النار في مدينة سخنين، ماذا تقول؟ شو الرسالة اللي بتوجهها ل خلينا نقول أصحاب القرار أو حتى السياسيين والقادة العرب في البلاد؟
0: بسيط جدا أخي، رسالتي هي واضحة لكل من يمثل الجمهور داخل الكنيسة وخارجها ومن بلديات ومسؤولين، أن يضع هذه القضايا في مقدمة اهتمامه، لأن أمن سخنين وأمن الناس وحياتهم أهم من أي خلاف سياسي أو انتخابي. هاي النقاشات حول مشتركة وغير مشتركة بقدر أتفهمها، لكن اليوم إحنا على أرض الواقع، المواطن بده حلول لمشاكل تمس في حياتي اليومية.
1: أستاذ عمر، يعني هل ممكن أفهم من حديثك أنه اليوم مسألة الجريمة وانفلات السلاح في المجتمع العربي مش موجود على أجندة الأحزاب العربية اللي عم تكون مشغولة في مسألة تشكيل المشتركة؟
0: أخي مسجلة وعلى الهامش، يعني مسجلة بقلم اللي هو بعديه 5 دقايق بالمحل حاله صراحة. مسجلي طبعا، مسجلي أخرى مرة بعيدة وأنا أرض الأخير، مسجلي لكل قائمي وكل عضو كنيسة مرشح أو موجود، ولكن اليوم بهمن أنه كيف يعمل القائمي المشتركي وبعدين بفرجها الله. يعني اليوم أنا لو أني محل بتركوا كل شيء، أول شيء الأمن والأمان. اليوم بسخنين انطخ، بعراب انطخ، في كل بلد صار في قتلة. اليوم طلع في الهضبي في قتلة، في كل مدينة صار في قتلة. اليوم عايش تستنوا انتو؟ شو بتستنوا؟ هذا الولد اللي طالع عمره 17 سنة وبده يطخ، فرقة معه انه يطخ على محل ولا يقتل؟ من بعد ما تصير الكارثة ساعتها احنا بنتحرك.

0: انا اليوم بناشد للجميع، نبلش في بلديه تخنين، نبلش في المدراء، نبلش في لجنه اولياء امور الطلاب، نبلش بالسياسيين، نبلش بالاهالي. احنا لازم نحن نتحرك على السريع انه نوقف هاي المشاهد اللي هي مقززه.
1: شكرا جزيلا على هذا الصوت وعلى هذه المشاركة. أستاذ عمر أبو ريا صاحب محل تعرض لإطلاق النار في مدينة سخنين، نتمنى الأمن والأمان بطبيعة الحال لجميع المصالح التجارية، لجميع أبناء المدينة وكذلك المجتمع العربي. شكرا جزيلا لك. أتحول مباشرة إلى رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الأستاذ مازن غنايم. استمعت إلى مقتطف أو جزء ربما من هذا الحديث مع أستاذ عمر أبو ريا، يقول بشكل واضح أنه لا أحد يستمع إلى أصحاب المحال التجارية، لا عنوان يتوجهون إليه. القيادات المحلية وكذلك القطرية منشغلة في كل ما يتعلق بالقائمة المشتركة وعلى أجندة القائمة المشتركة وأجندة الأحزاب العربية. أصلاً غير موجودة مسألة الجريمة وانفلات السلاح في المجتمع العربي بشكل أصيل. ماذا ترد؟
2: أول شيء يعني أنا فاهم ألم لأخونا عمر، وأنا تربطني معاه صداقة وعلاقة شخصية، وأنا فاهم الألم اللي هو فيه مش بس عمر، كثير من أهلنا أخوتنا أصحاب المحلات التجارية. يعني مؤلم جدا أنه أنا قلت في أكثر من مناسبة فيش حكومة أو فيش شرطة أو فيش دولة بتحترم حالها وبتوفرش الأمن والأمان للمواطن بغض النظر إذا هو عربي أو يهودي. الشيء الثاني أخي، يمكن في خط الدرج عند هاي المؤسسة عشان تغطي على الإنجازات الكبيرة اللي وصلوا إلى أبنائنا وبناتنا. يعني مبارح في حفل تخريج أنا قلت يعني استحقاق نسبة الجروت اليوم مش بس في سخنين، في مجتمعنا العربي قاعدة تصل ل 95% و97%. إذا بنأخذ اليوم الإنجازات الكبيرة، يعني مثلا إذا بأخذ أنا سخنين اللي حصلت في بجروت تيك على المرتبة الثانية على مستوى المجتمع العربي ومرتبة خامسة على مستوى الدولي، إذا بنأخذ مثلا أولمبياد العلوم اللي سخنين حصلت على المرتبة الأولى وكثير من قرانا ومدننا العربية، في عنا قلة قليلة اللي عمليا هذولا مستأجرين علشان يضوعوا هاي الإنجازات الكبيرة اللي قاعد يحصلوا عليها شبابنا وبناتنا.
1: أستاذ مازن، شو فائدة الإنجازات هاي في البقروت أو في امتحانات أخرى أو في تحصيل علمي آخر لما الشاب والصبي حتى قبل ما يطلعوا من بيتهن لتعليم أو لمسار مهني هن مش شاعرين بأمان؟
2: معاك في التحدي الثاني، أنا حكيت عن الإنجازات ولكن بحكي عن التحدي الثاني اللي كيف بدك توفر الأمن والأمان لكل مواطن، وبدون أمن وأمان لا يمكن المواطن اليوم لا يتهنى لا في شغله ولا في حياته اليومية. واضح اليوم وصلنا لوضع، وأنا بقوله بجرأة كاملة، فيش عنا لا حكومة ولا شرطة. للمجتمع اليهودي في حكومة وفي شرطة، للمجتمع العربي فيش لا حكومة ولا شرطة. يعني أنا كل يوم في عندي اليوم حديث مع قائد شرطة مزقاف، بنحكي مع اليمار، بنحكي اليوم مع المفتش العام، إيش ما سويناش. يعني برضو المواطن من جهة على حق، بس لازم يفهم رئيس السلطة المحلية ما بإيدي أنا عصا سحري اللي أنا هذول الناس اللي بيناموا كل النهار وفيقوا بالليل خفافيش الليل عشان يطخوا على إكس ويهددوا واي ويحرقوا.
1: أستاذ مازن، هاي نقطة مفهومة، ما في بإيدكم عصا سحري، القيادات المحلية والقيادات القطرية بطبيعة الحال. طيب السؤال اليوم، شو في بإيدكم؟
2: طلع احنا طبيعي اول اشي بدنا نرفع الراي البيضاء، وكل هدف من زي المفروض يقوينا ويزيدنا اصرار وعزم، لانه هاي القله القليله لازم نلاقي لها الحل. يعني مش كان يكون واضح ما نعطيش اليوم جائزه لهذول الناس اللي هن قله قليله اللي بيهددوا امننا واماننا وقاعدين اليوم ياخذوا الانجازات الكبيره اللي وصلنا لها. ولكن مشان احنا نكون صريحين مع انفسنا وصريحين مع الاخوه المستمعين، الشرطه المفروض يكون الى دور. ليش اليوم فينا تانية في شرطة في بير؟
1: بدهاش تأخذ دور الشرطة.
2: نعم.
1: طب بدهاش تأخذ الدور، من الواضح إنه بدهاش تأخذ دور يعني الشرطة أو غير قادر، ما بعرف شو يعني تفسيرها لهذا الموضوع. أنا عم بسأل اليوم أنتوا كقيادات عربية محلية وقطرية كذلك الأمر أستاذ مازن غنايم، ما في بإيدكم عصا سحرية، شو في بإيدكم؟
2: سؤالك طلع سؤالك قديش هوين وقديش الجواب عليه صعب. يعني حتى اليوم بعد المظاهرة الكبيرة اللي كانت في سخنين وفي تل أبيب، احنا رحنا عند أهلنا وأخوتنا في جديدي، شفنا الأعداد، كنا عند أهلنا وأخوتنا في اللد، شفنا، ولما نحكي اليوم على عصيان مدني على إيش ما حكيناش أخي، على إيش ما حكيناش، شايف يعني حتى اليوم كل رئيس سلطة محلية
1: ما بتفكر اليوم. إنه المشكلة إنه بس نحكى على الموضوع ما طلع لحيز التنفيذ؟
2: لا مش بالعكس، يعني أي إحنا ما خليناش، يعني الطريقة الوحيدة اللي بعدنا ما استعملناه هو العصيان المدني. بس السؤال إذا هذا السلاح الأخير أخي أمير وفشلنا فيه هاي كارثة. فعشان هيك اليوم أنت عشان تروح على عصيان مدني المفروض تحضر له بشكل مهني اللي هذا العصيان المدني ينجح، أما إذا ما نجح هاي قمة الكوارث لمجتمعنا العربي، لأنه هذا السلاح الوحيد اللي ظل بإيدينا. طبيعي رئيس سلطة محلية اليوم لمن كل يوم عنده اجتماع اليوم، يعني أنا سمعت أخونا عمر لمن بيحكي اليوم على قسم الرفاه الاجتماعي وبيحكي على السياسيين وبيحكي على إعادة بناء القائمة المشتركة، هذا مهم لإلنا كلياتنا، هذا مش سر يعني هو بيحكي، وطبيعي هذا حقه. يعني رئيس السلطة المحلية لمن كل يوم بيسوي اليوم طاولة مستديرة وبدعي مدير قسم التربية والتعليم ورفاه اجتماعي والكبار كل هاي الناس بدعيها، بس وصلنا لوضع أخي مشان نكون صريحين مع أنفسنا إنه في معلمين وفي مدراء مدارس صاروا يخافوا من قسم من الطلاب اللي هن مسؤولين عنهم، يعني وصلنا لهذا الوضع. إحنا الأخو صار يجيب، أنا عارف هذول الناس اللي الطقيقة لأخوه، الابن عم صار يجيب لابن عمه، يعني إحنا قاعدين نعالج قضايا اللي صعب جدا تستوعبها. يعني في الماضي اللي كان يميزنا هو الروابط الاجتماعية، كيف الصغير يكن الاحترام للكبير، كيف الإنسان المسن،
1: وهذا الواقع تغير، هذا الواقع مناقض تماما اللي منعيشه اليوم أستاذ مازن، هذا الواقع مغاير تماما اللي عم نعيشه اليوم ومستمر في مختلف مدننا وبلداتنا العربية في البلاد. لكن الجزئية ربما والسؤال الختامي لك في هاتين الدقيقتين، نحن نتحدث بشكل واضح عن احتجاج بدأ، كانت شرارته في مدينة سخنين توقف، لماذا توقف هذا الاحتجاج؟ والمقلب الآخر من السؤال أو الشق الآخر هو أنه لما عم تحكي عن يعني أي طريقة أخرى مثل عصيان مدني أو ما إلى ذلك، أنا استمعت على مدار أشهر طويلة من سياسيين وقيادات عربية أنه يتم التباحث فيه والتحضير له ولم يخرج إلى حيز التنفيذ ولا أي شيء.
2: لأنه أنا قلت لك شغلي، علينا مسؤولية كبيرة أخي، ممنوع ولا أي واحد مننا لا رئيس سلطة محلية ولا مربي ولا أبو ولا أم ينسب من المسؤولية. اليوم إحنا أمام تحدي كبير، واللي مسيطر على المشهد هو قصة العنف والجريمة وعدم وجود الأمن والأمان في قرانا ومدننا العربية، هذا الإشي واضح لنا. جربنا كل الطرق، يعني احتجاج أمام مكتب رئيس الحكومة، المظاهرات، مسيرة السيارات، الاجتماع في أكثر، إن كان في بيت رئيس الدولة، إن كان مع رؤي كحلون المفوض من قبل بيبي نتنياهو، المفتش العام، إيش ما خليناش اليوم أي طريقة إلا ما استعملناها. قلت لك سلاح الأخير لإنا هو العصيان المدني، إحنا اليوم المفروض نحضر له بالشكل اللي ننجح فيه. إذا إحنا لا سمح الله فشلنا في هاي الرسالة أو في هذا السلاح الأخير، عمليا وضعنا راح يكون سيء. في عنا شغلة ثانية أخي اللي أنا بدي أقوله، وكثير من الإخوة راحين يلوموني، لازم هاي الحكومة تروع على البيت، لأنه كل الوقت اللي هاي الحكومة موجودة وبن كبير وهو اللي بدي يوفر الأمن والأمان للمجتمع العربي، هاي الكارثة. في عنا فرصة تاريخية إنه نطلع ونصوت دش القائمة المشتركة، مش قائمة مشتركة، فيه إذا كانت القائمة المشتركة إحنا منبارك وإحنا راح نسوي المستحيل عشان إعادة بناء القائمة المشتركة.
1: أستاذ مازن أنت تعيد التركيز الآن، والمستمعون الآن يستمعون إلى هذا الحوار، أنت تعيد التركيز في ختام هذا اللقاء إلى المسألة السياسية، الانتخابات، القوائم العربية وما إلى ذلك، بينما الناس يتهمون بشكل واضح أنه مسألة الجريمة وانتشار السلاح ليست على أجندة القيادات العربية، وللأسف هذا ما قاله عمر أبو ريا قبل قليل، وهذا ما يقولونه كثيرا ويرددونه كثيرا في المجتمع العربي.
2: صدقني أخي أمير، يعني من جهة أنا فاهم ألم أخونا عمر وفاهم ألم أبناء مجتمعنا وبلدنا وكل هاي، بس من جهة صدقني اليوم بتعرف كيف، يعني أنا قلت أمام المفتش العام في مركز الحكم المحلي، بتعرف شو كيف يعني رئيس سلطة محلية بيبدأ يومه أخي أمير، ومهم جدا كل الإخوة المستمعين يعرفوا، أنا بفيق الساعة 6 وأمرار 5:30 بروح دغري على التلفون عشان أشوف مين هددوا، وين حرقوا، لمين طخوا، هاي حياة رئيس سلطة محلية أخي. رئيس سلطة المحلية ينتخب علشان يطور بلده، عشان يجيب ميزانيات ويسوي المستحيل عشان يوفر الأمن والأمان لكل مواطن، بس بدون الإيد الثاني اللي هي شرطة إسرائيل، لأنه هي اللي معها القانون. أنا شو الصلاحية القانونية اللي معي أجي لأي واحد واقول له انت انسان عنيف واحنا بنعرفين، صدقني احنا بنعرفين، البوليس بيعرفين،

0: الأهلين بيعرفون حتى لما تتوجه للأهل. وأنا صارت معي أكثر من مرة لما تتوجه للأهل بتقول له ابنك كذا وكذا بلا. أنت جاي زدت التهمة علينا، يعني بيطلعوا عليك بالعالي إن بيحموا ابني من جهة، واسمحوا لي على التعبير يعني بذنبوك من جهة أخرى، إنه أنت شو جاي على عنا على البيت، يعني زدت التهمة على ابننا، ابننا بري وابننا ساكن كذا وابننا كذا وابننا كذا. يعني حياة رئيس سلطة محلية صارت جدا صعبة. ولما أنا أقول الجملة إنه راح يجي يوم أخي أمير وذكر هاي الجملة، البلد راح تترجى أي واحد من شان الله تعالى انزل عشان تكون رئيس سلطة محلية. لهاي الدرجة إحنا
1: وهذا عم بصير في كتير من بلداتنا ومدننا العربية بشكل أو بآخر، وشاهدناه في الانتخابات، انتخابات السلطات المحلية الماضية. أشكرك جزيل الشكر رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الأستاذ مازن غنايم، شكرا جزيلا.
0: يعطيك العافية.
1: طيب، وبعد هذا الملف نتحول إلى محطة إعلانية أولى، ومن ثم نواصل الساعة الأولى من غرفة الأخبار وراديو الناس. ابقوا معنا.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
11: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

32 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهات نبي راديو ناس، أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا عن عودة ظاهرة إطلاق النار على المحال التجارية بهدف الإتاوة أو الخ

0: وتحديدا في مدينة سخنين وانتشار ظاهرة توثيق الاعتداءات المسلحة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تحدثنا إلى أحد أصحاب المحال التجارية الذي تعرض لإطلاق نار. كذلك تحدثنا إلى رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في هذا الشأن. والآن إلى النافذة التحليلية اليومية في غرفة الأخبار وزميلة شيرين يونس. صباح الخير شيرين.
1: صباح الخير أمير.
0: كلمتين ورد غطاهم. مما يختبئ نتنياهو؟ المفاوضات في سويسرا ستبدأ اليوم بين الأمريكي والإيراني من جانب آخر. هناك حديث واضح وخطاب واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن شكل تصرفات إسرائيل في الفترة المقبلة وكيف يجب أن تكون. إذا مما يختبئ نتنياهو؟
1: نتنياهو لا يريد هذا الاتفاق ولا يريد له أن يكتمل اتفاق الإطار ليتحول إلى اتفاق نهائي، لأنه ببساطة لا يخدم مصالح إسرائيل، وبالأحرى لا يخدم مصالحه تحديدا عندما يتحدث عن استمرار جبهة لبنان حتى توفير الأمن للإسرائيليين، وهو يريد أن يواصل على الأقل في هذه الجبهة وصولا ربما إلى الانتخابات، ليقول إنه هو من يحقق الأمن ووفق استراتيجية بعد أن أخفقت إسرائيل في إملاء شروطها على المفاوضات في قضية إيران فيما يتعلق بكل الشروط التي وضعتها. ومن الواضح أن تصريحات دونالد ترامب وكذلك جيدي فانس باتت أوضح من أي وقت مضى فيما يتعلق بهذا الاتفاق والشروط التي وضعتها إسرائيل، خاصة عندما قالت الولايات المتحدة تحديدا ترامب أنه يحق لإيران مثلا كغيرها أن تمتلك الصواريخ البالستية، أحد البنود الأساسية اللي روج لها نتنياهو في هذه الحرب على إيران. لذلك لا يريد لهذه المفاوضات أن تنجح، وهناك بعض التقارير التي تقول أنه يحاول التأثير هذا داخل الولايات المتحدة والأروقة المؤيدة أكثر لإسرائيل بين الجمهوريين، وهذا ما نراه أيضا من خلال ما وما نسمع من خلال الصحفيين والمقربين من بنيامين نتنياهو. اليوم أمير تفرض مسألة لبنان تحديدا التي تؤرق نتنياهو على جولة المفاوضات في سويسرا، ملف إضافي ليس ملف أساسي، لم يكن أصلا مدرجا ضمن هذه المفاوضات، لكن على ما يبدو الضغط الإيراني يعني أتى أكله وبالتالي أيضا أثر في الولايات المتحدة وأدى إلى إدراج قضية لبنان. تحدث عن ذلك جيدي فانس، قال إنه الملف النووي وقضية لبنان أساسيان في هذه المفاوضات، وصفها بأنها يعني تنتهي ربما خلال يومين. وإسرائيل مجبرة الآن على وقف إطلاق النار في لبنان، جاء ذلك على لسان وكأنه الجيش الإسرائيلي قال نوقف إطلاق النار بناء على قرارات المستوى السياسي وإعازه، لكننا نبقي على القوات، لن ننسحب وسنواصل مهاجمة أي أهداف لحزب الله في حال كان هناك أيضا مهاجمة من جانب حزب الله.
0: هذا التوجه الإسرائيلي بشكل أو بآخر لا يخفى على إدارة دونالد ترامب والمسؤولين في هذه الإدارة الأمريكية، لكن من المثير للاهتمام أنه إذا دونالد ترامب اليوم لديه رؤية معينة بشأن المشهد السياسي الإسرائيلي على ضوء هذا التوتر مع إسرائيل، قبل قليل نتنياهو طلب من وزرائه ضبط التصريحات تجاه ترامب وسط توتر موجود وحاصل ويتعمق، آخذ في التعمق مع واشنطن. في المقابل السفير الأمريكي في إسرائيل مايك أكابي يقول إن حزب الله عدو مشترك للبنان وإسرائيل ويجب التصدي له. نشعر وكأنه أكابي معزول تماما عن الإدارة
1: الأمريكية. الإدارة الأمريكية وعن التصريحات، لأنه موجود في إسرائيل يسمع من الإسرائيليين، وهناك أيضا ربما استراتيجية في تعامل الولايات المتحدة، الرئيس ونائبه يقولان شيء وبالتالي الدبلوماسيون يحاولون تخفيف وطأة التصريحات. اكسر وجبر بالضبط، تتعلموا من العرب على ما يبدو، أنه ضبط التصريحات أكثر لكي لا تشعر إسرائيل بأنه باتت معزولة بالفعل، لكن نحن نصغي إلى ما يقولوا بتفاوت طبعا الرئيس ترامب لأنه يغير اليوم. أمير في سياق أيضا قضية لبنان تحديدا وهذه الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة. كان قبل قليل معنا دكتور عبد كناعني وقال بالفعل شيء يعني يجب التفكير فيه بشكل يعني لأنه جدير بالاهتمام. قال إنه إيران

0: باتت تلعب على التناقض الآن في المصالح المصالح الأمريكية والإسرائيلية حيال ما يجري في لبنان وإيران. الولايات المتحدة تريد وقف هذه الحرب لكل الاعتبارات اللي الكل يتحدث فيها. نتنياهو تحديدا يعني يمثل الحكومة الإسرائيلية تريد الاستمرار في هذه الحرب، وإيران تناور بين وتحاول شد يعني بين الشد والجذب لكل الخيوط في هذه اللعبة، لأنه تدرك أن الولايات المتحدة التي تفاوضها بشكل مباشر اليوم تريد بالفعل التوصل إلى هذا الاتفاق، ويمكن أن تتنازل وتقدم مزيد من التنازلات. وهذا رأيناه في يعني مجمل التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية اللي بدأ وكأنها تراجعت عن فكرة ربط الساحات وباتت تتعامل مع أنه إيران بالفعل تتحكم بشكل أو بآخر بالملف اللبناني. والأساس أو الدليل ما ذكرناه أنه هذا الملف سيدرج اليوم كملف أول في كل هذه المفاوضات.
1: وحينما نتحدث عما يدور في الولايات المتحدة لا نتحدث فقط عن السياسيين والإدارة الأمريكية داخلية، وإنما نتحدث عن أوساط وقطاعات واسعة ضاغطة على رأي الرئيس دونالد ترامب في كل ما يتعلق بالملف الإيراني في هذه المرحلة. من الجدير ربما واللافت ما قيل في أحد الحوارات السياسية مؤخرا هو أنه من ضمن الوفد الإيراني هناك مختصين نفسيين يقرؤون النفسية الأمريكية وكيف يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أو بآخر، ولذلك هذا يتسق مع ما تقولينه أنه إيران اليوم تلعب على التناقضات بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية. لكن في سؤال ختامي شيرين، إذا ما نظرنا إلى الرأي العام الإسرائيلي في خصوص العمليات العسكرية المقبلة، هناك أغلبية تؤيد ربما تواصل العمليات العسكرية تحديدا في لبنان، هل سيكون لهذه استطلاعات الرأي هذه الثقل الأكبر في التأثير على نتنياهو وفق رأيك، أم الضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية؟
0: هناك تباين في استطلاعات الرأي. نعم هناك مناخ يميني، هناك مناخ بأنه حتى الآن هذه الحرب لم تحقق بالفعل إنجازات تحديدا على صعيد توفير الأمن لسكان الشمال، ولكن كما ذكرت أمير بالفعل يعني تأييد عادة بسبب التأييد للجيش، يعني أبناء الإسرائيليين موجودون في الجيش وبالتالي هناك دائما تعاطف مع ما يقوم به الجيش الإسرائيلي وإجماع. السؤال كيف يؤثر ذلك فينا نتنياهو؟ من الواضح أنه نتنياهو بجهة والشارع بجهة ثانية، ما يربط بين الجانبين هو المناخ العام. كيف سيؤثر ذلك في أداء نتنياهو؟ كيف سيلعب لمصلحته؟ أنه بالفعل اليمين يعني الشارع يتجه نحو اليمين لكن ليس بالضرورة لبنيامين نتنياهو. هاي المناكفة والمنافسة بينه وبين المعسكر الآخر، هو لا يصغي للشارع الإسرائيلي، هو يصغي فقط لما يعني تقول مصالحه الخاصة السياسية ومستقبله السياسي، وبالتالي في تشابك ويعني اختلاط بكل هذه الأدوار وهذه القضايا. الأساس مصلحة نتنياهو أمام مصلحة الإسرائيليين، ولكن الشارع الإسرائيلي حتى الآن على الرغم من معارضته للسياسي وإن كان يتفق مع الجو العام إنه يميني، لا يخرج إلى الشوارع ليقول كلمته ضد هذه الحرب.
1: وحتى حينما خرج إلى الشوارع لم يؤثر فعلا في قرار سدة الحكم الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. شكرا جزيلا الزميلة شيرين يونس على هذه القراءة، ومن النافذة التحليلية إلى محطة إعلانية، ومن ثم نواصل غرفة الأخبار وراديو الناس. ابقوا معنا.
2: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
3: يا ام حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف واحد قوة حصان إيفر

0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 44 دقيقة بعد التاسعة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم مع غرفة الأخبار بساعتها الأولى لهذا اليوم. شارك المئات من أهالي النقب يوم أمس في يوم التضامن مع تل عراد احتجاجا على محاولة اقتلاع وتهجير أهالي القرية، وفي ظل أوامر إخلاء وهدم تصدرها السلطات الإسرائيلية بحق منازلهم. ومن المقرر تنظيم مظاهرة واسعة الأسبوع المقبل أمام مكاتب سلطة التوطين وتطوير البدو في بئر السبع للمطالبة بوقف إجراءات الهدم والإخلاء. من سكان تل العراد ينضم إلينا الآن الأستاذ رشيد النباري. أستاذ رشيد صباح الخير. مرحلة جديدة من الاحتجاج بوجه سياسات الاقتلاع والتهجير، لو تحدثنا عنها.
1: صباح النور. نعم، هي المرحلة بدأت البارح في يوم تضامن، كان يعني يوم قاتل وحاشد من جميع مناطق البلاد، عرب ويهود جاءوا تضامن من سكان تل العراد. ويعني يوم التضامن هذا طالبت فيها ونادت فيه لجنة المجلس الأعلى للقرآن المصرف بها ومنتدى السلطات البدوية في الجنوب، وتقرر وتنصب عنه قرار بإقامة مظاهرة حاشدة يوم الخميس القادم أمام يعني أمام سلطة ما يسمى بسلطة توطين البدو في بئر السبع.
0: ما أهمية هذه الخطوة بهذا التوقيت بالتحديد؟
1: أولا الأهمية معنوية يا أخي، يعني إحنا تضامن الناس معنا و تواصلهم يوم عايش معنا لأطفال جانب نفس مهنتنا، يعني أول شيء الأهمية مهمية معنوية وشيء يعني يثلج الصدر أن يتضامن معنا كل هذا الكم من الناس. وكذلك المظاهرة يا أخي، إحنا يعني ليس لدينا سوى النضال ما يسمى النضال السلمي، يعني ليس لدينا أي إمكانيات أخرى، لذلك نأمل أن يعني هذه الخطوات تؤتي كلها في النهاية وأن تقوم سلطة ما يسمى سلطة توطين البدو بإيجاد حلول لنا. يعني تم إخلالنا من أرضنا بعد 70-75 سنة، هدموا بيوتنا ليقيموا مكانها قرية يهودية على الأقل، نأمل أن يجد لنا حل بديل. يعني
0: بالنسبة لكم، هل يكفي أن يكون هذا الحراك والاحتجاج في إطار محلي، أم عليه أن يكون كمان قطري في كل الجماهير العربية؟
1: يعني صحيح، يعني أصابنا نوع من خيبة الأمل من لجنة المتابعة، يعني لجنة المتابعة لم تنصفنا هذه المرة. يعني هذه كانت عملية الهدم قبل أسبوعين كانت أكبر عملية هدم في الجنوب ويمكن في البلاد حتى.
0: ماذا توقعتم من لجنة المتابعة؟
1: توقعنا على الأقل أن تأتي، أن تشاركنا، أن يعني صار الأمر يعني هدم 80 مبنى و40 منزل ضمن 40 بيت وترك مئات الناس في العراء، هكذا هدم بيوتهم من قبل السلطات، صار أمر عادي. يعني صارت هناك شرعنة لعملية هدم البيوت، يعني لجنة المتابعة لم تحرك ساكن هذه المرة. على الأقل كان لازم أن تجتمع، أن تأتي إلى سكان تل العراد، تقف إلى جنبهم، تجتمع، تقول كلمتها أو حتى التفكير في الإضراب.
0: رفعتم هذا الصوت؟
1: نعم أخي،
0: رفعتم هذا الصوت، تحدثتم بهذه النبرة وهذه اللهجة؟
1: تحدثنا يوم أمس نعم في الاجتماع، تحدثنا عن الدور غير الموجود للجنة المتابعة العربية. يعني يا أخي حتى هذه السياسات، حتى ما تتبقى هذه السياسات، يعني نحن في هذه البلاد يعني ضعفاء ولا نستطيع العمل الكثير، لكن على الأقل من ناحية جماهيرية ومن ناحية شعبية كان لازم يعني لجنة المتابعة أن تأخذ دورها

0: فيما يجري بخصوص أهلنا. صحيح احنا بعاد شوي عن منطقة مركز اللجنة، لكن احنا أيضا جزء منها. على الأقل كان لازم حتى يوم أمس لم يأتي منهم أحد يعني من لجنة المتابعة. لا أعرف هل هي يعني هي لجنة تابعة لجميع السكان العرب في البلاد أم يعني هي لجزء منهم. فنأمل أن تأخذ تقوم بدورها وأن تعود إلى رشدها حركة المتابعة.
1: هل تعولون على أن تنضم لجنة المتابعة ويكون الحراك قطري في المرحلة المقبلة؟
0: نعم نأمل يا أخي، لأن هذا المسلسل لن يقف أخي العزيز. هذا المسلسل لن يقف، يعني اللي هدموا الآن 80 مبنى ومنهم 40 بيت، ويعني في الأشهر المقبلة أيضا سيتم جميع سكان تل العراق 3500 نسمة جميعهم سوف يتم إخلاءهم. يعني هل تنتظر لجنة المتابعة حتى يتم هدم كل القرية بالكامل؟
1: طيب هذا فيما يتعلق إذن بالدور القطري، دور لجنة المتابعة والقيادات السياسية القطرية، إلى جانب هذه الاحتجاجات التي بدأتم بتنظيمها، ونتحدث عن يوم التضامن مع تل عراد، أيضا الاحتجاج المرتقب الأسبوع المقبل، هل هناك من خطوات إضافية يعني تقومون بدراستها؟
0: أخي العزيز، إحنا أول خطوة التي يعني قمنا بها هي أن بنينا خيام محل البيوت التي هدموها. يعني إحنا الآن نسكن في الخيام، نحن الآن نسكن في الخيام محل البيوت. هذا يعني إحنا في الواقع ونفرض سياسة الأمر الواقع، هدمتم البيوت سنسكن في خيام، ستهدمون خيام سنبنيها مرة أخرى. إلى أين سنذهب؟ لن نترك هذه الأرض، إحنا عشنا ولدنا هنا، أبي ولد في هذه المنطقة، أنا ولدت وأبنائي ولدوا في هذه البلاد في هذه المنطقة، إلى أين تريدون إخلاءنا يعني؟ بدون أي بديل، يريدون إحضار سكان يهود من المستوطنات وغيرهم ليسكنوا محلنا. طب على الأقل يعطينا بديل، يعطينا مكان آخر نسكن فيه. يعني بالنسبة لنا أن احنا رفضنا ترك المنطقة حتى لو هدموا البيوت مش مرة 10 مرات، لأننا نتحرك من هذه المنطقة إلا في حال إيجاد بديل عادل ومنصف للسكان.
1: يعني مقابل هذه المطالب، هذه المطالب بالتالي يعني أستاذ رشيد لم تطرح فقط اليوم أمام السلطات الإسرائيلية، مقابل هذه المطالب هل تمكنتم ربما من الحصول على رد، على إجابة من السلطات الإسرائيلية تحديدا في الفترة الماضية؟
0: أخي العزيز، الدولة يعني هذه الحكومة معنية في الهدم أكثر من الحلول، معنية لا يهمها كثيرا أين ستذهب. تحدثنا معهم مرارا، يعني نريد حلا جذريا لمشكلتنا، تريدون إقامة بلدية يهودية، إلى أين سنذهب نحن؟ نحن أيضا مواطنين في النهاية، يعرضون علينا حلول جزئية، حلول لا يعني لا تسد رمقنا، لا تكفي
1: هنا، أو أنه يطالبون السكان بالهدم ومن ثم بدء الحديث.
0: نعم، والحلول التي حلول وهمية، حلول غير يعني غير منصفة، حلول غير عادلة، يريدون تقسيم هنا في بلدة
1: نعم أستاذ
0: نسيج المجتمع هنا موجود منذ أكثر من 70 عام، نريد الحفاظ عليه، لا نريد التجزئة، لا نريد تقسيمنا، لا نريد اقتلاعنا مرة أخرى. هم أتوا بنا لهذه المنطقة في سنة 1952 بعد أن هجرونا من أرضنا، الآن يريدون تهجيرنا مرة أخرى،
1: وبالتالي عملية تهجير ثانية من هذه المنطقة. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة أستاذ رشيد النباري من سكان تل عراد، شكرا جزيلا. وتحول إلى عضو الكنيسة السابق ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الأستاذ طلب الصانع. أكرر ذات السؤال أستاذ طلب، مرحلة جديدة من الاحتجاج بوجه سياسات الاقتلاع والتهجير، ما أبرز معالم هذه المرحلة؟
2: يعني كما تلاحظ أخي العزيز بأنه الحرب مع إيران قد وصلت كما يظهر إلى مراحلها النهائية، والحرب مع لبنان تتوقف في مرحلة ما، لكن الحرب على النقب لا تتوقف،
1: مستمرة،
2: بدأت منذ سنوات ومستمرة حتى اليوم بوتيرة تصاعدية. عائلة النباري الأعراض تم تهجيرهم أذان النكبة عام 1952 لمنطقة تل أعراض، والآن نكبة جديدة وتهجير جديد بفارق واحد، لأنه عام 52 أبان النكبة آنذاك هجروهم من أراضيهم وقال لهم اسكنوا هنا في تل عراد. الآن يريدوا أن يهجروهم من تل عراد بدون حلول بديلة، بمعنى أن الممارسات اليوم أسوأ حتى من الممارسات في 52 أيام الحكم العسكري، في ظل هذه الحكومة السيئة التي تعامل ليس بعقلية عنصرية كلمة

0: عنصرية لطيفة جدا إذا ما يحدث في النقب، هي علا التعامل بعقلية فاشية عدائية، وما يحدث هو يعكس الوجه الحقيقي عندما يتم إقامة تجمعات سكنية يهودية في تل عراد لليهود، والذين يعني هنالك أكثر من 72 تجمع سكني يهودي، قسم منها أصبح خالي لأنه سكان هذه التجمعات هجروا هذه التجمعات وعادوا إلى المركز، والمسنين انتقلوا إلى بيت المسنين وأصبحت هذه التجمعات خالية. ولكن
1: أستاذ طلب، في الفترة الماضية كذلك تمت ربما من أكبر العمليات هدم لعشرات المباني، عشرات البيوت كذلك الأمر، وهذا ما تحدث به أستاذ رشيد النباري قبل قليل، إلا أنه الحراك يبدو خجولا في هذه المرحلة. كذلك تحدث ضيفنا قبل قليل بأنه التضامن والمشاركة القطرية تبدو خجولة ولا ترقى لمستوى هذا الحدث. وعندما نتحدث عن المشاركة القطرية أستاذ طلب، نتحدث عن لجنة المتابعة عموما.
0: أخي أتفق معك أنه الحراك المجتمعي إذا كنا نريد أن نغير يجب أن يرتقي إلى مستوى الحدث، وإذا كنا نتحدث عن 360 ألف مواطن فلسطيني في النقب يجب أن نرى على الأقل 10% يشاركوا، وهذا أمر طبيعي. وعندما نتحدث عن 2 مليون عربي لا يوجد أي سبب أن لا يكون هنالك على خلفية قضايانا الملتهبة أن يكون هنالك مظاهرات بعشرات الآلاف، مئة ألف. لكن الآن نحن للأسف نتحدث ولكن لا يرتقي بشكل عام الحراك إلى مستوى
1: ما الذي يحول دون ذلك؟
0: ونعم، ولكن واضح بأنه كما تذكر في النقب كان حراكا ممتاز عندما شارك أكثر من 20 ألف مظاهرة الكرامة وبعد ذلك مظاهرة المسكن. الآن نحن سنبدأ بيوم الخميس بمظاهرة الأولى ولكن لن تكون الأخيرة، بعدها سيكون هنالك مؤتمر النقب، وبعد ذلك سيكون خيام اعتصام أمام سلطة التهجير، ومظاهرات قد تكون أمام أماكن القرى المهددة، هنالك رأس جرابة مهددة، هنالك البقيعة وأمردون في تل في منطقة عراد مهددة، هنالك قرى بأكملها تواجه نكبة جديدة، قرى منكوبة إذا لم يتم الحراك ووقف هذه الجرائم ومسلسل الجرائم كما يظهر. هنالك جهات تريد إجراء الحملة الانتخابية على أنقاذ بيوت أهلنا في النقب،
1: وهذا ما سنتابعه في مقبل هالأيام. الأستاذ طلب الصانع عضو الكنيسة السابق ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: طريق الساحل جنوبا مزدحم من مفترق حفاتسيرت وحتى مفترق بوليغ، شارع 6 شمالا مزدحم من مفترق نحشونيم وحتى بن شمش. هذه كانت أحوال الطرق، وبها ننهي الساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم من راديو الناس. يتجدد اللقاء بكم عند رأس الساعة ونشرة إخبارية جديدة، ابقوا معنا.

0: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
1: من قلهم اربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه، من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
2: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
1: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: فكرت عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلا بأماشستار يركا، قطعة

0: بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. أما شستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قال رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد لراديو ناس إن مؤسسات المدينة أكدت رفضها لإعلان عضو الكنيسة تتفي سكوت نيته زيارة مدارس المدينة بدعاء وجود تحريض على العنف والكراهية. قال محميد إنه يأمل من وزير التربية والتعليم يوسف كيش إلغاء الزيارة وعدم الاكتفاء بتأجيلها.
1: اتصل بي بشكل مباشر يوم اثنين الفائت وقال لي بدي ازور من الفحم. قلت له مع كل احترام وتقدير بتقدرش تزور من الفحم طالما انت بتدعي انه مجتمعنا العربي واهالي من الفحم بربوا للعنف. قلت له اياها بالحرف واحد، انا مش ضد الانتقادات ومش ضد المراقبه من قبل الكنيسة، ولكن انا ضد انه يكون الامر سياسي. لذلك المفروض بيك تروح وتطلع وتعتذر لمجتمعنا العربي والاهالي من الفحم، بعدين تفضل تعال واطلب انك تزور. وكان يعني طبعا نقاش بالكنيسة. للاسف الشديد انا يعني صح التاجيل زيارة اليوم هو بسبب ضغط من الوزير، ولكن أنا كنت متوقع من الوزير وإحنا بنعرف بالوزير كيش وفينا تواصل معه إنه فعلا يطلب منه بشكل حاد مش بس تأجيلها إلا إلغاء هاي الزيارة.
0: أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 35 عاما بجروح خطيرة فجر اليوم في بلدة الشبلي في جريمة لم تتضح ملابساتها بعد. وأفادت فرق الإسعاف بتقديم العلاجات الأولية للمصاب قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العفور لاستكمال تلقي العلاج. وصل نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إلى سويسرا حيث يشارك في انطلاق جولة المفاوضات مع إيران. قبيل مغادرة واشنطن قال جودي فانس إنه يتوقع استمرار المحادثات ليومين والتي تركز على الملف النووي ووقف إطلاق النار في لبنان وقضايا أخرى سيطرحها الجانب الإيراني، معتبرا أن وتيرة التصعيد في لبنان قد بدأت تتراجع.
2: Marco and the entire team have been actively engaging with Sultan in Lebanon despite the headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're going to have to continuously manage to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That fundamentally the goal is to make the whole region safe and secure. The big problem is that you have somebody will shoot and then somebody will respond, and you kind of have a chicken neck problem where you've just got to stop to see until long enough to get the ceasefire to hold. That's what we're trying to do. We'll keep on working at it, but things have gotten better.
0: إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بوصول الوفد المفاوض إلى زيورخ، فيما أعلنت باكستان أن رئيس الوزراء وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات. فيما أفاد دبلوماسي مشارك في المفاوضات لشبكة CBS بأن الجولة الجديدة من المفاوضات ستبدأ بجلسة طارئة لبحث التصعيد في لبنان في محاولة لمنع تأثيرها في مسار المباحثات بين واشنطن وطهران. هذا وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير أمن إسرائيل كاتس إلى الجيش الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية الهجومية في الجنوب اللبناني مع الإبقاء على القوات في المواقع التي

تسيطر عليها حاليا وعدم الانسحاب منها في هذه المرحلة. وذكرت تقارير إسرائيلية أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأن التعليمات تؤكد البقاء في منطقة الخط الأصفر مع الامتناع عن تنفيذ عمليات هجومية ما دام حزب الله ملتزما بوقف إطلاق النار ولم ينفذ أي هجمات جديدة. قتل 5 جنود من الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني خلال نهاية الأسبوع في عقاب تصعيد ميداني شهد هجمات نفذها حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي. لذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوبية لبنان يومي الجمعة والسبت ارتفعت إلى 83 قتيلة و 141 جريحا. في مباراة كأس العالم حجز المنتخب الألماني مقعده في الأدوار الإقصائية بعد فوزه المثير على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، إذ سجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع. في المجموعة السادسة حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على السويد ب5 أهداف مقابل هدف ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بينما تلقى المنتخب السويدي خسارته الأولى في البطولة. وضمن مباريات المجموعة الخامسة انتهت مباراة الإكوادور مع منتخب كوراساو بالتعادل السلبي. وضمن منافسات المجموعة السادسة فاز منتخب اليابان على المنتخب التونسي صباح هذا اليوم بالنتيجة 4-0. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة دون تغيير يذكر، ويكون الطقس صافيا وحارا. أما خلال ساعات المساء فيكون الجو معتدلا ولطيفا. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة من الأخبار. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. لحظات ويتجدد اللقاء بكم في ساعة ثانية من غرفة الأخبار. إلى اللقاء.

تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سبع دقائق بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. مع بدء العطلة الصيفية وانتهاء العام الدراسي تتجدد التساؤلات بشأن مصير أيام التعلم التعويضية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم خلال العام، في وقت يواجه فيه الأهالي تحدي ملء أوقات فراغ الأطفال بأنشطة تربوية وترفيهية مفيدة من جانب وآمنة من جانب آخر. تنضم إلينا الآن المستشارة التربوية نسرين حمصي جبارين. أهلا بك سيدتي. طبيعة هذا التحدي الذي يعيشه الأهالي في هذه العطلة الصيفية.
1: يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين. هيك عنا تحدي طبعا زي ما ذكرت على عدة أصعدة. التحدي اللي ذكرته اللي هو إمكانية التعويض اللي غير واضحة لحديتها، يعني إيش رح يكون دفع الأهل، رح يكون فعلا في تجاوب؟ وإحنا بنعرف يعني الموضوع العطل الصيفية كلنا عالق في أذهاننا بشكل طبيعي واعتياد، وبالذات في أعقاب فترات الحرب اللي كانت، إنه إحنا طالعين العطلة، إحنا طالعين لراحة واستراحة بالذات بكل ما يتعلق في الجانب التعليم والأكاديمي. فرح يكون بالفعل رح تكون شكل من أشكال اللخبطة، عدم وضوح، عدم التزام. فالإشياء لازم تكون حسب رأيه مدروسة أكتر وبعمق أكتر، ونشوف أبعادها أثارها، وفعلا يعني إذا بيكون في إلها عمليا تجاوب وفي إلها عمليا كمان تأثير على الطلاب، فهذه الأشياء كلها لازم تدرس قبل، مش بشكل هيك مفاجئ بدون ما يكون في إلها تخطيط. خلينا نكون للإشي الطبيعي نرجع اللي هو العطلة وإيش مفهومها وكيف إنه الأهل هذا الدور تبعهم هن اللي راح يقوموا فيه طبعا خلال العطلة. كمان
0: قبل ما نتوسع ربما في مسألة ملء أوقات فراغ الأطفال بأنشطة تربوية وترفيهية مفيدة من جانب وآمنة من جانب آخر، خلينا نتحدث ربما عن يعني مسألة أيام التعلم التعويضية. يعني إحنا عم نحكي تقريبا قبل 9 أيام من انتهاء العام الدراسي على الأقل في المدارس الابتدائية، وما في إجابات واضحة. قديش من شأن هذا الموضوع أنه يعمل لخبطة بشكل أو بآخر عند العائلات، عند الأهالي اللي بدي يرتبوا أمورهن، بدي يرتبوا أمور شغلهن، لحتى يكونوا عارفين بالضبط على شو أبنائهن مقبلين؟
1: للأسف أمير إحنا عم بتشهد عنا حالة من الفوضى واضحة جدا،
0: في عبث بالصورة
1: في كل معنى الكلمة، بالذات في كل ما يتعلق في هذا الموضوع. لأنه كمان المفهوم الخاطئ أنه الطلاب أو الهندي بيطلعوا في عطلة يعني هني طالعين بس لجو من الراحة. وإحنا بنعرف إحنا طبعاً من الأشياء اللي معطيها دائماً من النصائح للأهالي، لا العطلة هي لازم يكون توازن ما بين وبين. بس إحنا بنعرف هذا الجانب الشق الثاني اللي اليوم بدها تحاول إنها تعود وزارة التعليم فيما يتعلق في الجانب الأكاديمي اللي تم فيه طبعاً تقليص أو إن الطالب ما حصل على المواد. أنا من وجهة نظري طبعاً الشخصية إنه ممكن تعويضه خلال أيامات الدراسية، يعني الدراسية كلها. فهاي القرارات زي ما حكينا هي
0: أيامات الدراسية قصدك في السنة المقبلة؟
1: بس المقبلة ممكن تعويضها، لأنه إحنا
0: يعني لحتى ما تختلط الأمور على الطلاب بشكل أو بآخر.
1: مضبوط، مع أنه طبعا هو الاقتراح البديل أنه تكون حتى التعليم يكون أكثر فيه تفاعلي أكثر جذاب أكثر، لا من خلال ألعاب، من خلال بالذات موضوع الذكاء الاصطناعي. هنا إحنا بدنا نيجي نهدم مفهوم سائد للعطلة الصيفية
0: بالنسبة للأولاد وأصلا
1: للأهل 100%. وبتنساش أنه الأهل كمان هني كانوا تحت ضغوطات كبيرة كتير، وهني كمان بيستنوا بهذا العطلة،
0: هني بيستنوا بهاي العطلة، ولكن كثير من المفاهيم على ما يبدو تكسرت أمام الطلاب تحديدا بعد الأزمات اللي عشناها، الحروب، العمليات العسكرية، الأوضاع الطارئة والاستثنائية اللي عشتها البلاد بشكل أو بآخر. إذا ما عرجنا ربما على مسألة أوقات الفراغ للأطفال في هذه العطلة الصيفية لمدة شهر، قديش اليوم التحدي أكبر تحديدا بعد كل الظروف الاستثنائية اللي عشناها، إنه الأهل عن جد يلاقوا طرق ومنافذ آمنة للأطفال؟
1: مهم جدا نتذكر إشي واحد، مظبوط المدارس تلعب في عطلة والطلاب تلعب في عطلة، بس الوالدية ولا مرة بتطلع في عطلة. الوالدية هي استمرارية، استمرارية لإيش عمليا؟ للتربية، للمراقبة، للمرافقة، لكل هذه الأشياء. إحنا مش الهدف إنه عن جد نخلي الولد كل الوقت مشغول في نشاطات وفعاليات من برامج، من مخيمات، دورات، شاشات، كل هذه الأشياء. مهم جدا جدا نعمل محالة من التوازن ما بين الراحة اللي إحنا فعلا بحاجة لها، ما بين الفعاليات والنشاطات اللي هادفة. فملي الوقت الولد مش معناته أنه أنا بديش أشوفه كل الوقت في حالة ملل. بالعكس ممكن مرات الملل هو اللي يخلي هذا الولد يكتشف اشياء عنده قدرات انه يكون مبدع انه بشكل حتى عفوي مش شرط انه بالاشياء المتوفره حواليه معاهم. فكتير مهم نكون حذرين وهم شيء اهم شيء عن جد المراقبه والمرافقه بالذات امام المخاطر اللي هي موجوده مش خارج بيوتنا اليوم صارت موجوده داخل بيوتنا.
0: قديش اليوم المهمه اصعب على الاهالي تحديدا سيدتي وانه اليوم يمكن بحاجه اكثر يشتغلوا بعد كل الظروف الاستثنائيه بحاجه يرتبوا كمان امورهم المتعلقه بالعمل بالوضع الاقتصادي وما الى ذلك.
1: بالفعل التحديات كل مالها ما بتزيد يعني سنه ورا سنه بس احنا بنعرف شيء واحد لما في عندنا والدي

0: معي بلدية مسؤولة، هاي لا شك في إلها بدي يكون انعكاس، مش معناته مش رح يكون عندي صعوبات وتحديات ومرات فشل كمان، بس في إشي واحد إنه أنا في عندي دايما صاحي، أنا واعي، من هون أجت كلمة والدي واعي، حتى لو أنا مش موجودة أنا موجودة في عملي، بس أنا عارفة ابني بنتي في هاي اللحظة عارفة إيش عم بيعمل مع مين عم بيكون وإيش النشاط اللي عم بيكون فيه.
1: قديش هون في دور للمؤسسات التربوية ونقصد المدارس بطبيعة الحال لتوجيه الأهالي بشكل أو بآخر؟
0: طبعا لا شك المدارس بيكون بالتزويق وزيد الإمام، بعض المدارس ممكن تكون بفعاليات ونشاطات أو حتى محاضرات في ختام السنة، أو إنها تصدر نشرات، يعني إسا مثلا وزارة المعارف بتكون في إصدار عدد من النشرات اللي هي بتعطي توعية وتوجيه للأهل في كل ما يتعلق في هذا الموضوع. بس هون بالأول وبالأخير إحنا بنعرف إنه الأهل هن بدهم يعتمدوا على ذاتهم، بيعتمدوا عمليا على الأشياء اللي كمان متوفرة لإلهم، وكمان كتير هون بحب إنه للأهل يعني إلهم بلاش تكون عمليا مقارنة ما إيش أنا بقدر أعمل أوفر لابني ولا بنتي ما بين مثلا جاري أو أخوي أو أختي إيش بيعمل يوفر لابني أو بنتي. الهدف من كل العملية هي إحنا نطلع على العطلة، هي استمرارية للنمو والتطور، أنا بإيش بدي ابني يتطور وإيش أنا بدي ينمو. بالإضافة طبعا النمو الأكاديمي طبعا هون إحنا شوي بتوقف، بس مش معناته بنقطع. ممكن أنا أعلم ابني إشياء متعلقة في مواضيع تعليمية من خلال نشاطات في داخل البيت اللي أنا وياها نعملها مع بعضنا، نعمل حسابات، نعمل نتعلم لغة، نقرأ قراءة قصة، نشاهد مسلسل أو برنامج تلفزيوني هادف، أو أهم إشي يعني كلنا الخطر اللي هو مؤثر اليوم بشكل صارخ، بحكي من محل طبعا كمستشارة تربوية، هو عدد ساعات الاستعمال الشاشات أمير، يعني هذا أكبر خطر اليوم لما الطلاب عم بيصلوا لمراحل حتى في خلال المدرسة والدوام، فكان بالحري إسا بالعطلة اللي مرات كتير كانت تتوصل مع الطلاب أكثر من 10 ساعات و12 ساعة،
1: وبالتالي الانكشاف على محتوى ومضامين هدامي بشكل أو بآخر
0: 100%. فهيك دورنا عمال زي ما أنت سألت إسا دورنا عماله بتضاعف أكتر وأكتر، ومسؤولية علينا كتير أكبر، مش معناته أنه إحنا كل الوقت بدنا نضلنا في حالة تأهب وخوف، لا، معناته أنه إحنا تعال نعمل إشي اسمه كل إشي فيه حدود، نظام، قوانين، إشياء واضحة للولد، كتير هذا بيهون علينا، مش رح تختفي بس على الأقل بخفف من المصاعد،
1: وبالتالي فتح أفق جديد لهؤلاء الطلاب اللي عاشوا سنة دراسية كاملة في ظل ظروف استثنائية. شكرا جزيلا لك المستشارة التربوية سيدة نسرين حمصي جبارين، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، وبتمنى للجميع طبعا عطلة آمنة، وأهم إشي إن شاء الله يكون فيها سلام للجميع
1: إن شاء الله، عطلة آمنة ومفيدة للجميع. مديرة التربية والتعليم العربية دكتور شيرين ناطور حافي، صباح الخير.
2: صباح النور. على
1: أكثر الأسئلة دكتور اللي عم بتبادر لأذهان الأهالي العائلات، تحديدا تلك اللي أبنائها بعدهن لم يخرجوا ولم يبدأوا العطلة الصيفية لهذا العام، شو مع أيام التعلم التعويضية؟
2: اولا بعد اذنك مهم جدا تنويه لاهالينا انه باللحظه اللي الطالب او الطالبه بيرجع مع شهاده بعد الفتره اللي عشناها، فتره الطوارئ وفتره الحروبات، نتقبل الشهاده زي ما هي، تقبل الشهاده والعلامات والتقييمات بمحبه، طبعا مع تحفيز لطلابنا انه السنه كانت سنه مليئه بس بالتحديات والصعوبات، ممكن يعطي دفعه لقدام. فمهم جدا، مهم كتير بهاي اللحظة اللي الطالب بيروح مع شهادة يكون استقبال مختلف بسبب الظروف اللي عشناها. أنا بفكر
1: وهاي رسالة واعية ومسؤولة، وكذلك الأمر بفكر الفرق التدريسية، المعلمين، المعلمات، المدرسين، المدرسات، عليهم ربما أن يلفتوا الانتباه عند الأهالي لهاي الجزئية.
2: صحيح انه احنا بنحكي اليوم عن تقييم مش بس من خلال العلامات، وانما تقييم مختلف، تقييم بديلي. لازم نعطي الطمأنينة والحصانة لأطفالنا انهم ممتازين بالموقع اللي هم موجودين فيه، نقطة كتير كتير مهمة. فأنا بفكر بدوري من عبر هاي المنصة أناشد أهالينا بالذات الأطفال وحتى في جيل المراهقة انه العلامات يكون لهم موقع، بس مش موقع اساسي في تقييمنا لقدرات طلابنا ولميولهم، ممكن من خلال جملة واحدة

0: الصراع ممكن من خلال جملة واحدة نهدم،
1: فعلا.
0: فهي كان مهم لي أحكي.
1: مع هذه الرسالة يعني هناك شعور بأنه ما في إجابات واضحة من قبل وزارة التربية والتعليم لشكل العطلة الصيفية، هل ستكون أيام تعلم تعويضية اللي تحدثت عنها الوزارة سابقا أم لا، أم أنه رح يكون على شكل ربما تعويض من خلال أيام الدراسة في العام الدراسي المقبل؟ هل في إجابات على هذا الموضوع؟ لا.
0: اسمح لي بس، الرسالة هي جدا واضحة. الرسالة هي كانت توجه للسلطات المحلية ليكون في دورات ويكون في مخيمات ويكون في أطر من رياض الأطفال للصف التاسع من خلال نداءات أرسلناها وبسيناها للسلطات المحلية. طلبنا يكون في تسجيل من قبل الأهل، إحنا ما بنقدر نفرض خلال عطلة الصيف عمل على المعلمين ولا نفرض على الأهل إنهم يسجدوا أولادهم بهاي الأطر. فبالنسبة للأطر الصيفية الوزارة وجدتها ووضعتها، هي موجودة متاحة لكل البلدات العربية. بالنسبة لتحضيرنا للسنة القادمة وكيف لازم يكون، واضح جدا أن تحضيرنا لازم يكون مهيئ بطريقة مختلفة بسبب الظروف.
1: سنأتي على ذلك دكتور، بس عشان نوضح للمستمعين السوء اللي عم بيستنوا إجابات ربما واضحة ما سمعوا عنها لا من المدارس ولا من المجالس المحلية، إذن في العطلة الصيفية وزارة التربية والتعليم ما بتقدر تفرض على المعلمين أو الطلاب أنه يكونوا في أيام تعويض أو تعلم إضافي في المدارس، ولكن هناك خطط أخرى لبناء برامج لشريحة التواسع على الأقل كما تحدثي. طب ماذا عن الشرائح الأخرى؟
0: طبعا إحنا بنحكي على مسؤولية تقع علينا جميعا على إنه يكون في عنا برامج لا منهجية ومنهجية خلال عطلة الصيف. إحنا بناخد جزء منها والسلطات المحلية لها جزء. إحنا بنحكي على مبالغ مش كبيرة اللي ممكن نأخذها من الأهل عشان نقدر نوفر للطلاب فعاليات خلال العطلة. فأنا يعني عن جد أناشد الأهل، بعرف قديش مرات بيكون الإشي مرهق، ولكن كتير كتير مهم إنه نحفز طلابنا بالذات بعد هيك فترة اللي صار فيها فجوات إنهم يشاركوا بمخيمات لا منهجية، بالمخيمات المنهجية اللي من خلالها ممكن مثلا في المرحلة الإعدادية إحضارهم للمرحلة الثانوية.
1: نعم.
0: من خلال برامج الهيتك الموجودة اليوم اللي بننمي فيها الذكاء الاصطناعي، فهي نقطة كتير كتير مهمة.
1: وهذا الموضوع يشمل كل المناطق وكل المدن والقرى العربية ولا شو بالضبط؟
0: صحيح، من الشمال للجنوب.
1: طيب جميل جدا. تحدثتي قبل لحظات عن مسألة أهمية بناء وملائمة بناء العام الدراسي الجديد، بنيته وهيكليته كذلك الأمر بما يتلائم مع كل الظروف اللي مرأتها المدارس والطلاب الأهالي الفرق التدريسية والتربوية كذلك الأمر. شو أهم المعايير اللي مفروض نستند عليها في بناء وهيكلة العام الدراسي الجديد؟
0: أولا إحنا بادرنا في برنامج عددنا له على مدار سنتين في موضوع بناء الحصانة عند طلابنا ومعلمينا وأهلينا. إحنا بنحكي على قديش مهم نعطي مكانة للبعد الجانبي والعاطفي عند طلابنا، ومش بس البعد التعليمي، ومن جهة تانية ما نهمل موضوع التعليم والتعلم والإنجازات اللي لازم نقود طلابنا إلها. طلبنا خلال السنة الأخيرة مشاورة مدراء أقسام تربية وتعليم، مدراء مدارس، مفتشين، أهالي، عشان نقدر نوصل لخطة شمولية رح تبدأ إن شاء الله ب1/9 من رياض الأطفال للمرحلة
1: الثانية. شو أبرز معالمها؟
0: أبرز معالمها إنه المعلم لازم ينتبه لوضعية الطالب من ناحية نفسية واجتماعية قبل ما يعلم مواضيع ومواد ويخلص المادة المطلوبة منه. فعشان هيك أنا لازم أزود المعلم بآليات اللي مش دايما موجودة عنده عشان يقدر يتمكن يكون في هذا المكان، ومش بس المستشارة تكون مسؤولة على البعد العاطفي والمربية تكون مسؤولة على البعد الاجتماعي، وإنما كل أستاذ وكل معلم يكونوا مسؤولين بالفترة اللي احنا عايشين فيها على تحفيز الطلاب مش بس من ناحية تعليمية. عشان هيك زودنا المعلمين بموقع فيه كل المواضيع التعليمية اللازمة، إننا نعمل استكمالات على مدار السنة. رح يكون في كتير مهم إلنا نشجع المدراء يكون في لجان أولياء أمور في كل مدرسة. الحوار مع لجنة أولياء الأمور جدا جدا مهم إذا بدنا نطور من جهاز التربية والتعليم.
1: وهذا يضاعف المسؤولية على الفرق التدريسية والتربوية بطبيعة الحال. وأنا أؤمن بأنه سنفتح هذا الملف وهذا الموضوع في الأشهر المقبلة قبيل طبعا افتتاح العام الدراسي الجديد مع كل تحديثاته. أشكرك جزيل الشكر دكتور شيرين ناطور حافي.

خبيرة المعارف العربية. شكرا جزيلا، صباح الخير. فاصل فاصل قصير ومن ثم نواصل الساعة الثانية من غرفة الأخبار وراديو الناس، ابقوا معنا.

0: ذكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلا بقماش ستار يركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 26 دقيقة بعد 10 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم غرفة الأخبار بساعتها الثانية. عقد منتدى تطوير الصحة في المجتمع العربي يوم الخميس الفائت مؤتمره السنوي تحت عنوان المجتمع العربي على خارطة الصحة في البلاد، وناقش المؤتمر مكانة المجتمع العربي في الجهاز الصحي وسبل تطوير الخدمات الصحية المقدمة له وتعزيز التعاون بين المؤسسات المهنية بما يسهم في تقليص الفجوات وتحسين مستوى الرعاية الصحية والطبية. تنضم إلينا الآن المختصة في الإدارة الطبية ومديرة عامة للمنتدى الأكاديمي لتطوير الصحة في المجتمع العربي دكتور عبير سليمان. صباح الخير دكتور. في بادئ الأمر، ما أبرز القضايا التي طرحت على طاولة منتدى تطوير الصحة في المجتمع العربي؟
1: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: صباح.
1: المجتمع كان بالأساس هو لمناقشة كل موضوع سياسات الصحة في البلاد وكيف ممكن ملائمة هاي السياسات للمميزات الخاصة جدا تبعيت المجتمع العربي. بدينا المؤتمر بالحديث عن كل موضوع ميزانيات الصحة وكيف يتم تخصيص ميزانيات الصحة على صناديق المرضى وكيف تصرف هذه الميزانيات على المرضى المختلفين وكيف أنه لازم يكون في تخصيص معين للميزانيات حسب احتياجات ومميزات المجتمع العربي الخاصة فينا.
0: في هذا المحور دكتور عبير، يعني لو تفصلي لنا شو المعضلة في هذا الموضوع، مسألة الميزانيات ومسألة خدمات الرعاية الصحية، وين المعضلة في هذا الموضوع في البلاد؟
1: المعضلة بهذا الموضوع في البلاد إنه الميزانيات المخصصة لصناديق المرضى هي ميزانيات اللي بتفوت على سلة واحدة لكل المتعالجين أو المؤمنين في صندوق المرضى، وصندوق المرضى يصرف هذه الميزانيات حسب سلم أولوياته. فمش بالضرورة إنه في سلم أولويات صندوق المرضى يكون المجتمع العربي أو ما يسمى بالمناطق النائية أو البيريفيريا اللي احنا بنسميها الجغرافية اللي هناك متركز.

0: المجتمع العربي، غير انه بما انه مجتمعنا العربي هو بيعاني من كثير اكثر امراض غير عن المجتمع اليهودي، فحاجه الفرد الواحد لهي الميزانيات ولهي المبالغ هي بكثير اكبر
1: من حاجة. فما في ملائمه يعني بطريقه او باخرى دكتور عبير، ما في ملائمه بين صرف الميزانيات والخدمات الصحيه المقدمه من قبل صناديق المرضى بشكل او باخر؟
0: لا، اليوم الملائمة هي ما بتخدم الفرد بالمجتمع العربي، ما في ملائمة، لأنه تخصيص الميزانيات ما بتعامل مع معايير الخاصة والمميزة للمجتمع العربي. المعيار الوحيد اللي هو موجود في معادلة تخصيص الميزانيات هو معادلة اللي ممكن تخص المجتمع العربي، هي معادلة وين ساكنين، يعني معادلة إنه في للناس اللي ساكنين بالمناطق النائية بتطلع لهم أو بتخصص لهم ميزانيات اللي هي شوية أكثر. بس مش دائما إحنا بنلاقي إنه مصلحة المنظومة الصحية إنها هي تصرف أكثر مبالغ وميزانيات عن المناطق النائية.
1: طيب دكتور عبير، هذا فيما يتعلق بهذه الجدلية بالتحديد الميزانيات والخدمات المقدمة ما التي تلائم المجتمع العربي ووضع المجتمع العربي والحالي الخاصة فيه، لكن بدي أرجع معك خطوة واحدة فقط إلى الوراء، بما أنه عم نحكي عن طبيعة الخدمات المقدمة للمواطن العربي. هل اليوم عن جد عندنا امتياز أنه نحكي على نوعية وكفاءة الخدمات الصحية، أم أنه إحنا بعد لازم نطرح قضايا مفصلية أكثر، مثل أنه على سبيل المثال المناطق النائية ما في عندها أصلا إتاحة أو منالية للمراكز الطبية، يعني على النقب على سبيل المثال؟
0: هاي واحدة من الأشياء اللي إحنا كمان اللي إحنا حكيناها امبارح، إنه في كتير مميزات اللي هي ومشاكل اللي هي ما بتتاخد بالحساب، اللي هي مش بالضرورة موجهة للمجتمع العربي. يعني إذا إحنا بنحكي عن الشمال وعن الجنوب، إحنا بنحكي عن شح بالخدمات الصحية، عن عدم وجود منشآت صحية كافية بمستوى عالي بمستوى جودة عالية. حتى إذا بتطلعوا كمان شغلة اللي مبارح طرحناها، حتى إذا بتطلع على الكوادر الطبية اللي هي بأغلبها عاملة بهاي المناطق، عادة الأطباء أو معظم شريحة أكبر من الأطباء والعوامل العاملين في الصحة اللي هن بيكونوا ذوو كفاءة عالية جدا، إن بفضل يشتغلوا بمركز البلاد لأنه هناك ممكن يتقدموا أكثر من ناحية المهنة تبعيتهم المهنية تبعيتهم. فكمان واحدة من الأشياء اللي طرحناها هي جودة مقدمي الخدمة. يعني بعرف إذا أنتوا تابعتوا، كان في قبل فترة تقرير على أنه 81% من أطباء العائلة في المجتمع العربي هن غير مختصين. فهاي واحدة من الأشياء اللي إحنا كمان منعاني فيها، إنه كمان كوادرنا الطبية هي ما بتأخذ التأهيل لازم إنها هي تأخذ الكوادر الطبية اللي بتشتغل في
1: المجتمع. وهاي نقطة لافتة جدا
0: عربية. هاي نقطة جدا جدا جدا جدا لافتة.
1: شو تبعات هذا الموضوع بالتحديد على الخدمات المقدمة للمجتمع العربي؟
0: واضح لأنه جميعا أنه لما بيكون في عنا طبيب اللي هو مؤهل ومع تخصص معين، جودة الخدمة وجودة والحتلنة تبعيته بالمستجدات الطبية وطرق العلاج والأدوية هي بتكون مختلفة من أطباء اللي هن ما قدروا يحصلوا على هذا التأهيل. وكله برتبط بنفس كله بنرجع لنفس المحلات، يعني بنرجع كمان لموضوع خارجي أطبائنا اللي هن تعلموا خارج البلاد وما بقدروا ياخذوا الملكات تبعية التخصص عشان يفوتوا على التخصص. فعندك بنحكي عن آلاف الأطباء اللي هن كمان أجوا من برا، خلصوا أخذوا حصلوا على ترخيص مزاولة المهنة بإسرائيل، بس هن ما عم بيقدر ياخذوا الملكات التخصص يفوتوا يعملوا التخصصات اللازمة. فهن كمان بيشتغلوا كأطباء عامين اللي هن ما بيكونوا بمركز المنظومة الصحية، هن عادة أغلبهم أطباء اللي هن مستقلين اللي هن ما في عليهم الرقابة، أو ما مش بس رقابة، هن ما باخدوا كمان الدعم الكافي من صناديق المرضى.
1: وفعلا هذا ملف طرحناه مرارا في برامجنا الإخبارية وبرامجنا اليومية كذلك الأمر. إذا تحدثنا عن هذه الفجوة بين الميزانيات وطبيعة وشكل الخدمات المقدمة والتي عليها أن تكون ملائمة للمجتمع العربي، تحدثنا عن منالية أصلا الخدمات الصحية والفرق كذلك الأمر التي تخدم المجتمع العربي، هل هناك فجوات لافتة أخرى علينا الآن في هذه اللحظة بالتحديد أن نلتفت إليها بشكل أكبر؟

0: الحجم اللي احنا كمان عرضناها بالمؤتمر وناقشناها هي كل موضوع تمثيل طلابنا في كليات تعليم الطب في البلاد. فاليوم مع انه اخر كم من سنه تم افتتاح عده كليات لتعليم الطب، مدارس او كليات لتعليم الطب في البلاد، تمثيل طلابنا العرب في هاي الكليات ما يزال جدا جدا منخفض. يعني اذا احنا بنحكي على انه التمثيل العام للمجتمع العربي في الالقاب الاولى في الاكاديميه الاسرائيليه هو ما يقارب 20-21% اللي هو مناسب لنسبتنا السكانيه بالدوله، احنا بنحكي اليوم عن 8 ل 9 من الطلاب اللي بتعلموا طب البلاد هن عرب. فمن ناحيه بتيجي تحكي انت انه اصلاح يتسيف اللي طلع بال2019 وعم بفوت اسا بال2026 على حيز التنفيذ، هو رح يمنع كثير من طلابنا يطلعوا يتعلموا طب برا. من ناحيه ثانيه ابواب الكليات لتعليم الطب البلاد هي ما انفتحت بالمقابل.
1: يعني هون عم نحكي عن اهميه ضمان نسبي او يعني وجود مقاعد معينه،
0: رفع نسبه الطلاب العرب اللي بتعلموا طب في البلاد. فكان في نقاش انه شو المعوقات وشو الحواجز اللي هي بتمنع انه طلابنا ينقبلوا لهاي الجامعات ولهاي الكليات. نحكى عن موضوع عائق اللغه، نحكى عن موضوع عن عائق النضوج. يعني احنا طلابنا بنفوت على هاي الكليات بجيل 18 سنه، الطلاب اليهود بفوتوا بعد جيش بعد 3 سنين،
1: وبالتالي ما اخذنا التاهيل الكافي ربما للوجود بهيك مسار.
0: بيكون في فرق لما بيكون في لجنة القبول، بيكون في فرق بين المتقدم العربي للمتقدم اليهودي. فهذا كمان بعطي انطباع انه طلابنا هن غير ناضجين او هن غير ما في عندهم التجربة المجتمعية الكافية انهم يتقدموا لتعليم.
1: في الدقيقة المتبقية دكتور عبير، وبعد هذا الإحاطة ربما بشأن الفجوات الموجودة فعلا بما يتعلق بالجهاز الصحي والمجتمع العربي في البلاد، المواطن العربي اللي بأخذ هاي الخدمات، وبعد نقاش هذه القضايا بشكل أو بآخر، كيف ترفع لي وزارة الصحة على سبيل المثال؟ كيف بيتم التعامل معها بعد المنتدى؟
0: احنا طبعا تم تصوير وتسجيل كل النقاشات اللي كانت الحلقات الحواريه اللي كانت في خلال المؤتمر. احنا بهاي الايام عم نشتغل على تلخيص المشاكل اللي عرضت، وكمان كان في عروض لحلول معينه، وهاي الحلول طبعا سيتم التقدم فيها امام الجهات المعنيه والمسؤوله لانه نقدر نحل المشاكل اللي احنا عرضناها خلال المؤتمر. فبتخيل انه خلال الاسبوعين الثلاثه الجايين رح يكون في نشره تلخيصيه للمؤتمر ولل اقتراحات اللي طلعت من المؤتمر،
1: وبالتالي على شكل توصيات للوزارة والمسؤولين.
0: طبعا مش بس لوزارة الصحة، لكل الجهات المسؤولة. ممكن وزارة الداخلية كمان في إلها دور بالموضوع، الجامعات في إلها دور بالموضوع، سلطاتنا المحلية كمان في إلها دور بالموضوع، لجنة الصحة بالكنيسة في إلها دور بالموضوع. فإحنا رح نلخص كل التوصيات ونتوجه فيها للجهات المعنية والجهات المختصة بهاي التوصيات.
1: شكرا جزيلا لك المختصة في الإدارة الطبية ومديرة عامة للمنتدى الأكاديمي لتطوير الصحة في المجتمع العربي دكتور عبير سليمان، شكرا جزيلا لك.
0: شكراً،
1: يعطيكم العافية.
0: شكرا لك أمير، يعطيك العافية. شكرا.
1: ومن هذا الملف نتحول إلى محطة إعلانية، ومن ثم نواصل ملفات غرفة الأخبار لهذا اليوم. ابقوا معنا.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
6: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
10: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
9: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
11: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 40 دقيقة بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، ما زلتم مع غرفة الأخبار. ينظم مجمع اللغة العربية بالتعاون مع مدرسة عرعرة الثانوية معرضا للكتاب على مدار 3 أيام، يتضمن تشكيلة منوعة من الكتب والفعاليات الثقافية وورش الأطفال في إطار تشجيع القراءة وتعزيز الثقافة بين مختلف الفئات العمرية. ينضم إلينا الآن مدير المدرسة الثانوية في عرعرة المربي أحمد يونس. صباح الخير أستاذ أحمد، ونسأل عن الدافع لإقامة هذا المعرض وبالتالي المسؤولية الملقى عليه.
1: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
0: صباح النور.
1: الفكرة من إقامة معرض الكتاب في مدرسة عرعرة أول شيء دعم وتعاون تام وكامل مع بروفيسور مصطفى رئيس
0: ومجمع اللغة العربية. نعم،
1: وهي فرصة نتمنى عطلة صيف آمنة وسعيدة لطلابنا اللي طالعين عطلة، طبعا بعد انتهاء امتحانات البقروت في المرحلة الأدبية والابتدائية كمان أيام قليلة. الفكرة أنه مدرسة عرعرة الثانوي بالذات إقامة المعرض الكتاب فيها اللي تكون استمرارية وتعاون دائم، بالذات هسه في استغلال وقت الولد كانوا بعد فترة ضغط بعد فترة امتحانات دراسي، بهمنا جدا إعادة كل الفكرة حول القراءة الثقافة، نربط الأمور إحنا كمان في تعزيز اللغة العربية من منطلق الهوية تبع طلابنا، وقديش الأشياء مفيدة. اليوم الأولاد بعانوا، إحنا كمجتمع يمكن الأولاد مش منتبهين، الأولاد اعتادوا على كل الميدا وكل الرسائل القصيرة وكل الرسائل، لكن الشغف والحب والثقافة كلها قديش بتكون العلاقة بالحلقة هي مفقودة بين الطالب والحط الشخص الكبير، يعني مش حتى منكون طالب مدرسة بشكل عام، فكرة القراءة قاعدة تنقل من مجتمعنا، فبهمنا جدا انه نعيد ترسيخ فكرة القراءة هون كمان في المجتمع، والإشي بنطلق من نطاق مدرسة عرعرة الثانوية.
0: ونظرا لهذه الأهمية لمسألة القراءة في تشكيل الهوية والثقافة الفردية والشخصية عند الطلاب، إلى أي مدى اليوم طلابنا أستاذ أحمد قريبين من الكتب والقراءة بشكل عام، وهل علينا ربما أن ننظم فعاليات من هذا النوع فقط في نهاية السنة الدراسية، أو أنه يكون هذا برنامج متواصل خلال العام الدراسي؟
1: لا، فكرة نفس انت سؤالك مركب شو، بس بدي احاول اجاوب عليه من عدة نقاط. فكرة القراءة اليوم احنا بنشتغل عليها مش بس يكون طالب المدرسة اللي يقرأ، لا كمان الام والاب والعامل والدكتور كلياتنا القراءة مهم جدا، مهمنا جدا كمان اعادة العلاقة وربطها بين قضية الاشياء المكتوبة وليس المرئية عبر وسائل التواصل. الإشي الثالث هو كديش اليوم هذا محارب فكريا، كديش بتفوت علينا مصطلحات ومنستعملها في لغتنا اليومية باللغة العبرية واللغة الأجنبية، ولكن فينا كمان إحنا لغتنا ثرية وغنية.

0: عن نهاية عام دراسي عم بتنظموا فيه هذا المعرض للكتاب بالتعاون مع مجمع اللغة العربية، هل هذا بيقول كمان لما تفكروا في بناء وهيكلة العام الدراسي المقبل سيكون مسألة تشجيع القراءة وتعزيز الثقافة موجود كجزء أصير ربما من العام الدراسي المقبل؟
1: اولا نحن نؤمن انه المدارس بشكل عام هي مؤسسات اجتماعيه تربويه قبل ما تكون تعليميه. علاقه الطالب مع المدرسه مش لازم تكون من 1/9 ل 20/6 فقط في ايام الدراسه، كمان في ايام العطل. يعني الطلاب بفوت علينا اليوم على المدرسه بتشوف كمان في طلاب، كمان في معلمين بيجوا بيحضروا للمدارس. المهم جدا هنا انه قضيه الفكر بين دوام رسمي وبين عطله، قديش الطالب في عنده وقت هون. فاحنا بنعزز الفكره هاي وكل قضيه القراءه على مدار العام، ولكن خلال الايام الدراسيه ممكن الطالب يكون في عنده ضغوطات او في عنده برامج اللي هو ملزم فيها. يعني اذا بده يقرا كتاب في مجال معين ولكن ملزم انه يكون عنده التزام في حصصه في خلال المدرسه. والمشاريع هاي قائمه من على مدار السنه، ولكن احنا كمان فرصه انه نعززها هون في خلال العطلتين، هيك انه كمان المدارس الابتدائيه بعد موجوده وفي كمان مخيمات في الاعداديه والبيئه الجغرافيه. يعني المنطقه هون عندنا كل المدارس ممكن تجي وتزور المعرض الكتاب اللي موجود في مدرسه طراره الثانوي.
0: وهذه دعوه لجميع المستمعين في المنطقه وفي البلاد عموما. يعطيكم العافيه المربي احمد يونس مدير المدرسه الثانويه في عرعره على هذا المجهود، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. إلى ملف مغاير، تتواصل سياسة التضييق على صيادية الأسماك في بلدة جسر الزرقاء في ظل تحديات معيشية واقتصادية متفاقمة تهدد المهنة وتقلص مناطق الصيد بحسب المنشآت والمشاريع أو بسبب المنشآت والمشاريع المحيطة، الأمر الذي تسبب بتراجع عدد الصيادين إلى العشرات بعد أن كانت مئات العائلات تعتمد على البحر مصدرا للرزق. ينضم إلينا الآن من لجنة أهالي طنطورة الأستاذ سامي العلي. صباح الخير أستاذ سامي، في بادئ الأمر عن أي واقع نتحدث؟ ونحن نعلم ونتابع كذلك الأمر، سنوات من التضييق على صيادية الأسماك على طول الساحل.
2: صحيح أمير، نحن منظمة الصيادين المهنيين في البلاد يعني منذ أن أسسنا هذه المنظمة بعد أن يعني شعرنا وتأكدنا وأن هنالك سياسة تضييق وملاحقة للقضاء على مهنة الصيد البحري واقتلاع الصيادين من يعني المكان الذين ينتمون إليه أكثر من أي جهة وأكثر من أي يعني منظمة خضراء كانت أو غيرها أو حتى مؤسسة ووزارة. يعني قمنا في تأسيس هذه المنظمة للدفاع عن الصيادين وكذلك للحماية هذا الموروث العريق والعتيق. نحن نتحدث يعني عن كرة الصيادين، وأنا كابن جسر الزرقاء وسكرتير لجنة الصيادين في القرية وكذلك أمين عام منظمة الصيادين المهنيين، يعني هنالك خصوصية لكل مكان ومكان. صحيح أن هنالك ما يسمى قيود وملاحقة شاملة في عرض البحر لكل الصيادين في البلاد، وتحدثنا عن هذا الأمر عدة مرات، إذا كان من ناحية تحويل مناطق كثيرة لمحميات طبيعية بحرية. النظم الجديدة التي أقرت عام 2016 وهي بغالبيتها قيود وسميت تحت مسمى ومررت في لجنة الاقتصاد البرلمانية تحت مسمى خطة إصلاح طبعا، وكانت تشمل كذلك تقييد من حيث يعني أحجام وأنواع الأسماك، الوسائل الصيد التي تحولت قسم كبير منها وهي وسائل تقليدية،
0: وهذا يضيق بشكل أو بآخر على يعني ممتهني مهنة صيد الأسماك بشكل أو بآخر. بعد هذه الإحاطة أستاذ سامي، يعني أين تكمن الخطورة الكبرى بأنه في أزمات اقتصادية وظروف تفاقم الممتهنين لصيد الأسماك، أم أنه هناك مهنة هي جزء من ثقافة وتركيبة هذا الشعب تزول بشكل أو بآخر؟
2: أولا الملاحقة والسياسات الصيد البحري في إسرائيل هدفها طبعا محو هذه المهنة وهذا الموروث، لأنه جزء أصيل من هوية البحر وجزء أصيل كذلك من ثقافة وهوية الصيادين وأهل البحر ككل على في البلدات المشاطئة للبحر المتوسط، يعني قبل النكبة وبعد النكبة.

0: ما تبقى منها طبعا. والرمز الصامد حتى اليوم هي قرية الصيادين في جسر الزرقاء التي ما زالت متمسكة بهذه المهنة، إضافة إلى يافا وعكا وأيضا طبعا نهر المقطع في حيفا ما يسمى اليوم كيشون، وأيضا الطنطورة، يعني الصيادين من فرديس وأهل الطنطورة المهجرين الذين ما زالوا يتشبثون كبسمة حية يعني تجسد هذا الموروث. ولكن الملاحقة ليست فقط في البحر كنظم وقيود، إذا كانت من المؤسسات
1: وإنما
0: كانت من وزارة الزراعة نفسها، وإنما على اليابسة كذلك. ونأخذ نموذج جسر الزرقاء، يعني هنالك عدم يعني ربط القرية في الأشياء الأساسية، الخدمات الأساسية، الكهرباء، الصرف الصحي وما شابه ذلك، عدم توسيع ميناء الصيد التقليدي الطبيعي. ونحن نتحدث عن مخطط لإقامة حديقة وطنية إسرائيلية تم إقراره في عام 2010، وتحدثنا عن هذا الموضوع أيضا. ولكن الجديد في الأمر أننا يعني نشعر في السنوات الأخيرة هنالك هجرة سلبية طبعا بفعل هذه
1: من هذا القطاع
0: الصديقية، ونحن اليوم نتحدث فقط عن عشرات العائلات التي تمتهن هذه المهنة ويعتاشون بشكل مباشر من الصيد البحري في الصادق.
1: طيب أمام كل هذه الظروف، ونحن نتحدث يعني من عام 2010 ل 2016 للظروف الآنية والحالية، ما المسؤولية الملقاة؟ ما الخطوات التي على كل من يمتهن صيد الأسماك وكذلك منظمة الصيادين المهنيين أن تتخذها في هذه المرحلة؟
0: نحن يعني قمنا بمراكمة العديد من النضالات المهنية العادلة، إذا كان على المستوى البرلماني، المؤسساتي، الشعبي، وكذلك القضائي طبعا. وأنجزنا عدة وحققنا عدة منجزات، يعني من ضمنها بتغيير تنظيمي في وزارة الزراعة خاصة في قسم الصيد البحري، وكذلك من حيث التوجه، من حيث التعامل، من حيث السياسات العامة مقابل الصيادين. وهنالك يعني تغيير في التوجهات، ولا نقول السياسات وهي طبعا اعمق التوجهات، ولكن من ناحيه التوجهات هنالك تغيير، ونرى ان هنالك توجه ايجابي من قبل القسم الصيد البحري، ومن حيث انه يشرك الصيادين في السنوات الاخيره في اتخاذ القرارات المصيريه. ولكن هنالك الطريق ما زال طويلا، نحن نقوم في تجزئه التحديات والأزمات التي نواجهها في كل مكان ومكان، وكذلك بشكل شامل، ونحاول أن نفكك النظم التي تم إقرارها وفرضها على الصيادين وعلى هذا الفرع، ومن حيث تفكيكها. وقمنا طبعا بإزالة بعض النظم التقييدية والتي يعني كانت تعسفية تجاه الصيادين، نجحنا في تغيير بعضها، ولكن هنالك أمور أعمق، أمور يعني تحتاج إلى سيرورة كبيرة جدا
1: فعلا، وهذا ما يجعل نضالكم نضال تراكمي بطبيعة الحال بشكل أو بآخر.
0: وما نقوم به يعني في هذه الفترة أننا قمنا بطرح عدة مقترحات لوزارة الزراعة، وطالبنا بأن يكون هنالك تغيير أولا على مقابل مثلا حظر الصيد شهرين، أن يكون هنالك دمج لصيد تقليدي داخل المحميات أو ما شابه ذلك، إضافة لذلك يعني
1: وبالتالي تخفيف ربما هذه التقييدات والتضييقات،
0: ودفع التعويضات للصيادين مقابل مثلا منعهم أو حظر الصيد وتعطيلهم عن العمل مدة شهرين، دعمهم من حيث المعدات ومحاولة تطوير الصيد المستدام التقليدي كما يتم في الكثير من الدول حوض البحر الأبيض المتوسط. وكذلك دفعنا نحو انضمام وزارة الزراعة وإسرائيل ككل لمنظمة جي اف اس ام، واللي هي منظمة التي تدير كل المنظومة ونظام الصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط.
1: جزيل الشكر لك، أعتذر على ضيق الوقت، أمين عام منظمة الصيادين المهنيين الأستاذ سامي العلي، وسنبقى بطبيعة الحال على متابعة لهذا الملف وتطوراته. شكرا جزيلا لك.

0: إيجاز كأس العالم مونديال 2026. الزميل فادي مصطفى، صباح الخير لهذا اليوم.
1: صباح الخير عمير لك ولكافة المستمعين، تحياتي.
0: يعني آخر إشي وصلني طبعا اليابان وتونس.
1: واو، اليابان وتونس شفنا هدف 2-3 ورباعية، هي أكبر نتيجة سجلتها اليابان في كأس العالم. الفريق التونسي الفريق الأضعف حتى الآن للأسف.
0: عم نحكي عن 4-0 بطبيعة الحال.
1: 4-0 في المباراة الأولى كانت خماسية، بدأ المدرب صبري الموشي، مدرب جيد، مدرب المنتخب القومي، قالوا الحل هو تبديل المدرب. جاء المدرب الفرنسي مع اللوك الحلو والستايل الحلو وكان رباعية. فالمشكلة هي ليست مشكلة مدرب، المشكلة اختيار اللاعبين وبناء الفريق. والآن الفريق طبعا يغادر متعطئ الرأس المونديال وسيدفع الثمن طبعا، وستكون جلسة تقييم للمنتخب التونسي أين أخفق الاتحاد التونسي. قبلها شفنا مباراة للتاريخ، إكوادور وكوروساو، كوروساو انتهت 0-0 الأضعف في هذا البيت. وألمانيا مع ساحل العاج منقلب كبير، أونداف مع هدف رائع، لاعب جيد يجب أن يكون على مش على دقة الاحتياط. ألمانيا 2 ساحل العاج، الفيلة منتخب الفيلة
0: هدف واحد،
1: هذا المنتخب هدف واحد. وهولندا سحقت السويد بخماسية 5-1، احتفالات حتى الملك في هولندا كان في غرفة الملابس وشارك. اليوم موعدنا في شغلة انفلوات من السادسة للسابعة نأس العالم، ومن بعدها في الساعة السابعة إسبانيا والسعودية، هل يفعلها الأخضر ويوقف هذا الفريق المدجج فريق الإسباني؟ حتى الآن كان عنده خيبة أمل من التعادل 0-0 في المباراة الأولى. في العاشرة بلجيكيا وإيران، أيضا مباراة قوية بانتظار المنتخب الإيراني. في الواحدة صباحا أوروغواي مع الرأس الأخضر، والرابع فجرا أم الدنيا محمد صلاح مصر ومجموعة اللاعبين المصريين مع نيوزيلندا.
0: شوف يوم رياضي مثير جدا في يوميات مونديال 2026، سنكون على المتابعة بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى،
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء، مع السلامة.
0: ومع التطورات الرياضية هذه ومونديال 2026 نصل إلى ختام الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. في تحرير محمد مجاد، لطاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية لأسمرجي، في الإنتاج وتنسيق ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري، عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول ومحمد الخطيب. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب. يتجدد اللقاء عند رأس الساعة ونشرة إخبارية جديدة بعون الله تعالى. طاب نهاركم.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغا

0: 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. تنطلق اليوم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة تزوريخ السويسرية بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لإنهاء الحرب. ويتصدر الملف اللبناني جدول أعمال المفاوضات بعد أن أضيف بشكل طارئ. وقبيل مغادرته واشنطن، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه يتوقع استمرار المحادثات ليومين. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي يسيطر عليها جنوبي لبنان لسنوات، ولن ينسحب منها حتى إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك. أضاف سموتريتش أن واشنطن تدرك الخطوط الحمراء لإسرائيل، داعيا إلى إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان حتى بعد نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن ذلك ضروري لضمان حدود يمكن الدفاع عنها على حد تعبيره. إلى ذلك، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس إلى الجيش الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية الهجومية في جنوب لبنان مع الإبقاء على القوات في المواقع التي تسيطر عليها حاليا وعدم الانسحاب منها في هذه المرحلة. ذكرت تقارير إسرائيلية أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأن التعليمات تؤكد البقاء في منطقة الخط الأصفر مع الامتناع عن تنفيذ عمليات هجومية دام حزب الله ملتزما وقف إطلاق النار ولم ينفذ أي هجمات جديدة. قال رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد لراديو الناس إن مؤسسات المدينة أكدت رفضها إعلان عضو الكنيسة تسفي سوكوت نيته زيارة مدارس المدينة بادعاء وجود تحريض على العنف والكراهية. وقال محميد إنه يأمل من وزير التربية والتعليم يؤف كيش إلغاء الزيارة وعدم الاكتفاء بتأجيلها.
5: اتصل بي بشكل مباشر يوم اثنين الفائت وقال لي بدي ازور من الفحم. قلت له مع كل احترام وتقدير بتقدرش تزور من الفحم طالما انت بتدعي انه مجتمعنا العربي واهالي من الفحم بربوا للعنف. قلت له اياها بالحرف واحد، انا مش ضد الانتقادات ومش ضد المراقبه من قبل الكنيسة، ولكن انا ضد انه يكون الامر سياسي. لذلك المفروض بيك تروح وتطلع وتعتذر لمجتمعنا العربي والاهالي من الفحم، بعدين تفضل تعال واطلب انك تزور. وكان يعني طبعا نقاش بالكنيسة. للاسف الشديد انا يعني صح التاجيل زيارة اليوم هو بسبب ضغط من الوزير، ولكن أنا كنت متوقع من الوزير وإحنا بنعرف بالوزير كيش وفينا تواصل معه إنه فعلا يطلب منه بشكل حاد مش بس تأجيلها إلا إلغاء هاي الزيارة.
4: أصيب رجل بجروح خطيرة فجر اليوم في بلدة الشبلي في جريمة لم تتضح ملابساتها بعد، وأفادت فرق الإسعاف بتقديم العلاجات الأولية للمصاب قبل أن ينقل إلى مستشفى عيمك في العفولة لاستكمال العلاج. في مباريات كأس العالم لهذا العام، حجز المنتخب الألماني مقعده في الأدوار الإقصائية بعد فوزه المثير على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، إذ سجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع. وفي المجموعة السادسة حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بينما تلقى المنتخب السويدي خسارته الأولى في البطولة. ضمن مباريات المجموعة الخامسة انتهت مباراة الإكوادور مع منتخب كوراساو بالتعادل السلبي. أما ضمن منافسات المجموعة السادسة فقد فاز منتخب

اليابان على المنتخب التونسي صباح اليوم بالنتيجة 4-0. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة دون تغير يذكر، ويكون الجو صافيا وحارا، أما خلال ساعات المساء فيصبح الجو معتدلا ولطيفا. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.

0: تقريبا دقيقة. تشرين، تشرين الأول وتشرين الثاني هما الشهران العاشر والحادي عشر في السنة الميلادية. في السريانية يقال تشري قديم وتشري حراي، أي السابق واللاحق. وكلمة تشرين هي من جذر سامي مشترك، ففي البابلية جذرها شرو، وفي الآرامية شرع، وفي العربية شرع بمعنى بدأ بأمر ما. وهذا يعود إلى أن هذا الشهر هو الأول في السنة المدنية السريانية، وهو ما يتناسب وحياة الناس الزراعية. ففي هذا الشهر كان الفلاح يتمكن من بيع محاصيله الزراعية وسداد ديونه، كما يتمكن من الاستعداد للسنة المقبلة ولفصل الشتاء، وفيه يدخل في مرحلة من الركود ليجدد نشاطه ويستعد لمرحلة الربيع.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الله يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزلنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: لي ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.

0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
7: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبير.

ما بتتفوت، قطعتين ب100 شيكل وثلاث قطع ب100 شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أما شستار يركا ليفوتكم مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. تنطلق اليوم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة تزوريخ السويسرية بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لإنهاء الحرب، ويتصدر الملف اللبناني جدول أعمال المفاوضات بعد أن أضيف بشكل طارئ. وقبيل مغادرته واشنطن، قال جادي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه يتوقع استمرار المحادثات ليومين. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي يسيطر عليها جنوبي لبنان لسنوات ولن ينسحب منها حتى إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك. أضاف سموتريتش أن واشنطن تدرك الخطوط الحمراء لإسرائيل، داعيا إلى إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان حتى بعد نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن ذلك ضروري لضمان حدود يمكن الدفاع عنها على حد تعبيره. إلى ذلك، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس إلى الجيش الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية الهجومية في جنوب لبنان مع الإبقاء على القوات في المواقع التي تسيطر عليها حاليا وعدم الانسحاب منها في هذه المرحلة. ذكرت تقارير إسرائيلية أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأن التعليمات تؤكد البقاء في منطقة الخط الأصفر مع الامتناع عن تنفيذ عمليات هجومية دام حزب الله ملتزما وقف إطلاق النار ولم ينفذ أي هجمات جديدة. قال رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد لراديو الناس إن مؤسسات المدينة أكدت رفضها إعلان عضو الكنيسة تسفي سوكوت نيته زيارة مدارس المدينة بادعاء وجود تحريض على العنف والكراهية. وقال محميد إنه يأمل من وزير التربية والتعليم يؤف كيش إلغاء الزيارة وعدم الاكتفاء بتأجيلها.
1: اتصل بي بشكل مباشر يوم اثنين الفائت وقال لي بدي ازور من الفحم. قلت له مع كل احترام وتقدير بتقدرش تزور من الفحم طالما انت بتدعي انه مجتمعنا العربي واهالي من الفحم بربوا للعنف. قلت له اياها بالحرف واحد، انا مش ضد الانتقادات ومش ضد المراقبه من قبل الكنيسة، ولكن انا ضد انه يكون الامر سياسي. لذلك المفروض بيك تروح وتطلع وتعتذر لمجتمعنا العربي والاهالي من الفحم، بعدين تفضل تعال واطلب انك تزور. وكان يعني طبعا نقاش بالكنيسة. للاسف الشديد انا يعني صح التاجيل الزيارة اليوم هو بسبب ضغط من الوزير، ولكن أنا كنت متوقع من الوزير وإحنا بنعرف بالوزير كيش وفينا تواصل معه إنه فعلا يطلب منه بشكل حاد مش بس تأجيلها إلا إلغاء هاي الزيارة.
0: أصيب رجل بجروح خطيرة فجر اليوم في بلدة الشبلي في جريمة لم تتضح ملابساتها بعد، وأفادت فرق الإسعاف بتقديم العلاجات الأولية للمصاب قبل أن ينقل إلى مستشفى عيمك في العفولة لاستكمال العلاج. في مباريات كأس العالم لهذا العام، حجز المنتخب الألماني مقعده في الأدوار الإقصائية بعد فوزه المثير على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، إذ سجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع. وفي المجموعة السادسة حقق المنتخب الهولندي فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بينما تلقى المنتخب السويدي خسارته الأولى في البطولة. ضمن مباريات المجموعة الخامسة انتهت مباراة الإكوادور مع منتخب كوراساو بالتعادل السلبي. أما ضمن منافسات المجموعة السادسة فقد فاز منتخب اليابان على المنتخب التونسي صباح اليوم بالنتيجة 4-0. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة دون تغير يذكر، ويكون الجو صافيا وحارا. أما خلال ساعات المساء

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الكامبك تبع المية رجع بقماش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت، قطعتين بمية شاكل وثلاث قطع بمية شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا ليفوتكم مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف

0: بازار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوجات واحد كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: وين المونديال؟
7: في ناس العالم.
6: أنا بحكي عن كأس العالم.
7: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية. عيش المونديال مع ناس العالم.
6: أي أيام؟
7: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.
8: كونسرت مع الياس مرجي.
9: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
10: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
9: أو مقابلة نسيها الزمن.
11: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لأنها لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
12: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
9: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
13: تلات أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
14: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
15: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.

0: المنتصف الراديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار. نستهل الساعة الإخبارية بالعناوين: سويسرا تستضيف المحادثات الأمريكية الإيرانية، والملف اللبناني يتصدر جدول الأعمال بعد إضافته بشكل طارئ. المحكمة العليا تنظر في التماسات ضد تعديل لجنة اختيار القضاة، وتحذيرات من تسييس القضاء وتغيير طبيعة الجهاز القضائي. وفي واحدة من أولى القضايا من نوعها في البلاد، الشرطة تحقق في شبهة استخدام الذكاء الاصطناعي لفتح حسابات مصرفية بأسماء مئات المواطنين دون علم هؤلاء. إذا كانت هذه العناوين الأبرز لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس، برنامج المنتصف 103 فارزة 3 107 فارزة 8، وأيضا يمكن المتابعة والمشاهدة من خلال تطبيق الناس. في مدينة زيورخ السويسرية تنطلق اليوم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لإنهاء الحرب، ويتصدر الملف اللبناني جدول أعمال المفاوضات بعد أن أضيف بشكل طارئ. وقبيل مغادرته واشنطن، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنه يتوقع استمرار المحادثات ليومين. ينضم إلينا الصحفي اللبناني عامر ملاعب، أهلا بك.
1: أهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
0: أستاذ عمر، بكل ما يتعلق بالفعل بإقحام، بإدخال، بالتركيز على الملف اللبناني، كيف يعني ذلك؟
1: يعني هناك من يقول أن لبنان رغم صغر حجمه ومساحته، ولكن الدور الذي يضعه دائما في صلب قضايا المنطقة يجعله أكبر من مساحته الجغرافية، وهذا ما حدث فعلا بالأمس أو بالأيام القليلة الماضية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. ورد اسم لبنان 3 مرات في الوثيقة أو البنود التي نشرت، ولكن يعني الإسرائيلي رفض هذا الاتفاق وأصر على الاستمرار في المعركة والهجوم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. لنفاجأ أو يعني كنا نتوقع، ولكن ليس إلى هذا الحد، أن يعلن الإيراني إغلاق مضيق هرمز، ربطا بوقف الحرب في لبنان، وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وهذا كان ملفتا. والملفت الأكثر أن الأمريكي قد فرض على الإسرائيلي إلى حد ما وقف إطلاق النار، رغم الخروقات التي تحصل بين لحظة وأخرى، ولكن كانت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب ملفتة جدا عندما يعني وجه اللوم إلى الإسرائيلي أن ردة الفعل ليست بحجم الضربة التي وجهت إليكم، ويعني التصريحات المتكررة والخلاف الذي وقع بين ترامب ونتنياهو، يعني كان ملفت جدا أن يكون الملف اللبناني يعني هام جدا في هذه المحادثات، وأن تعمل الدول الكبرى، يعني اتفاق كبير جدا ربما يرسم ملامح الشرق الأوسط لعشرات السنوات المقبلة، أن يكون لبنان في هذا الاتفاق.
0: نعم أستاذ، أستاذ عمر، عفوا على المقاطعة، وبما حيثيات التي تتحدث عنها بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، والضغط الذي مورس أمس من الجانب الإيراني على الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي، ألا يضع يعني هذا الرد الإسرائيلي بأنه يتم وقف إطلاق النار على الأقل في الساعات الأخيرة، يضع الحكومة اللبنانية في مأزق، وخاصة بما يتعلق بالمفاوضات؟ بمعنى للرأي العام اللبناني يعني يهيأ أو يظهر على الملأ بأن ما يؤثر في نهاية المطاف على الملف اللبناني ليست الحكومة اللبنانية الهشة، إنما ما يتم الضغط والتعامل معه من قبل إيران.
1: نعم، يعني هناك مساران على خط هذا التصعيد في الجنوب. المسار

0: الأول هو الضغط الإيراني وما قرأناه ورأيناه بالأمس من إغلاق مضيق هرمز ووقف المفاوضات وإلغاء لقاء يوم الجمعة في سويسرا وغيرها. هذا المسار يترافق أيضا مع مسار لابد أن نذكره هنا. الإسرائيلي كان يريد السيطرة على تلال علي الطاهر، يعني هي في محيط مدينة النبطية، لما لها من موقع استراتيجي ربما يعزز أوراقه في المرحلة المقبلة، أوراقه التفاوضية. ولكن المعارك كانت كبيرة جدا وتكبد خسائر كبيرة الجيش الإسرائيلي في هذا المحور. هذا أيضا عزز من موقعية حزب الله ومسألة الجنوب والأمن الإسرائيلي، يعني الأمن القومي الإسرائيلي والأمن القومي اللبناني إذا صح التعبير، عزز أيضا من هذا الأمر وزاد الطين بلة. بالنسبة للحكومة اللبنانية، للأسف بكل أسف أن الحكومة اللبنانية لم تلتقط اللحظات حتى الآن، يعني وكل نظام الحكم اللبناني لم يلتقط هذه اللحظات. خرج بالأشهر الماضية ليقول أنه يرفض أن يذكر لبنان في المحادثات الإيرانية الأمريكية، وبعد مضي شهر أو أكثر على المفاوضات وعندما بدأت يعني تبدو أنها ستصل إلى نتيجة، ذهب قائد الجيش إلى باكستان وأجرى مفاوضات ربما تكون مفاوضات معمقة، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للجيش اللبناني وبالنسبة للبنان. الحكومة اللبنانية لم تلتقط اللحظة على قاعدة المواجهة مع حزب الله والمواجهة مع المقاومة، سارعت إلى إعلان يوم 2 أدار الماضي أن المقاومة اللبنانية خارج الشرعية اللبنانية ورفعت الغطاء الشرعي والقانوني عنها، لتثبت على أرض الواقع أنها لا يمكن للحكومة اللبنانية ولا للسلطة اللبنانية أن تفرض مثل هذا القرار. فلماذا ذهبت إليه؟ يعني هذا يعني الاستعجال ربما نتيجة دوافع شخصية ربما أو حقد شخصي، ولكن على أرض الواقع السياسة أمر واقعي. على أرض الواقع هناك قوة لا يستهان بها موجودة في لبنان، تشارك في السلطة، تشارك في كل تفاصيل الحياة اليومية للبنانيين. هناك فئة كبيرة جدا يمثلها حزب الله، عليكم أن تتصرفوا بحكمة، يعني كان يجب أن تتصرف بحكمة غير الذي بدا على أرض الواقع، وبدت وكأنها يعني فضحت نفسها بأنها عاجزة عن تنفيذ أي قرار، وهذا ما لم تكن يعني مضطرة للوصول إليه. سارعت إلى رفض مفاوضات جنيف، مفاوضات باكستان، واليوم يسارعون إلى الركوب في الحافلة للمفاوضات، وعاد رئيس الجمهورية ليشكر إيران أو أي دولة تساعد لبنان. يعني نحن ما كنا بحاجة إلى هذا التناقض في المواقف وفي القرارات. عليها كان أن تدرك أن المسألة أكبر بكثير مما يحدث داخل الحدود اللبنانية. علينا في هذه العاصفة كان على الحكومة اللبنانية أن تتصرف بذكاء أكثر، وهذا ما بدا على أرض الواقع، أن الحكومة اللبنانية في جهة وكل ما يجري على أرض الواقع في جهة أخرى. يعني لا، حتى الآن الحكومة اللبنانية لا تعرف بتفاصيل كل هذه المفاوضات التي تجري يعني عن لبنان وفي لبنان، وربما تقرر مصير لبنان هي خارج هذه اللعبة نتيجة خطأ في الحسابات السياسية.
1: وضحت الصورة، ونريد أن نشكرك أستاذ الصحفي عامر ملاعب. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا.
1: نذهب الآن إلى ملفات الجريمة والعنف في المجتمع العربي، حيث شهدت نهاية الأسبوع جرائم إطلاق نار خلال الساعات 24 الأخيرة، ما أسفر عن مقتل مروان أبو شاهين من بلدة بقعثة وسعادة حامد سعادة من بلدة حرفيش، إلى جانب إصابات خطيرة في عدد من البلدات العربية. الشيخ قاسم بدر خال الضحية سعادة حامد سعادة من حرفيش ورئيس المجلس العالمي للسلام والحوار بين الأديان، تحدث هذا الصباح لراديو الناس.
2: سعادة طلع لعمله يوم الجمعة كمحقق لحادث طرق مع فتاة اللي هي بنت القتيل الآخر مروان رحمه الله، كمان من الجولان، لحتى يحقق بالحادث اللي صار. ما عرف سعادة ولا مروان إنه وراهن أو بجنبهم في سيارة عم بتراقبهم، وحتى تنال من مروان. والأسف الشديد اللي دفع الثمن هو سعادة ومروان. آلاف حالات القتل التي تمت في القرى العربية، ما بدي أقول مين، دروز، مسيحية، إسلام، هناك آلاف حالات القتل ولم نصل إلى المجرم ولم يعاقب المجرم. سعادي لم يتلقى تهديد أبدا ولا مرة في حياته. سعادي ما في عنده مشكلة ولا مع أي إنسان.

0: سعادي كان يساعد الناس وكل البلد تحبه، واليوم نشوف الجولان وحرفيش اتخذوا اليوم إضراب شامل.
1: نعم دكتور علي أبو عواد الناشط الاجتماعي والسياسي من الجولان قال في حديثه لراديو ناس إن جريمة القتل كانت مسألة وقت.
2: للأسف أخي العنوان كان على الجدار، كانت المسألة مسألة وقت. مرحوم مروان، أنا بالمناسبة أنا طبيب تبعه، طبيب أنا جراح كمان، أنا كنت لي اللي اشتغل في محاولة إنقاذه اللي كانت مستحيلة للأسف، لأنه القتلة متدربين على ما يبدو على هذا العمل المجرم. شاب مكافح هو أهله، أنا الشاب بعرفه، ملقى طيب جدا الله يرحمه والخوف من القادم. أنا استدعيت إلى البيت بعد ما حصل من المجزرة، وصلت كانوا الاثنين يعني بوضع ميؤوس منه تقريبا، حاولنا جهدنا بس لله ما أعطى ولله ما أخذ.
1: إذن هذا عن الجريمة المزدوجة في بقعة يوم الجمعة. الآن نذهب إلى تطورات جديدة على الأقل من خلال بيان لشرطة إسرائيل تقول بأنه رغم محاولات طمس الأدلة الشرطة تكشف الحقيقة. وتقول الشرطة في بيانها قدمنا تصريح مدع ضد والد الطفلة التي قتلت بالرصاص في عرعرة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل ضياء حاج يحيى. أهلا ضياء.
3: نعم على ميكافرات وبكل المستمعين، نعم قدمت نيابة لواء نيابة العامة في لواء حيفا اليوم تصريح مدعي عام ضد والد الطفلة ليلى جوجاه التي قتلت جراء تعرضها لإطلاق رصاص في قرية عرعرة في يوم العيد. طبعا هذا تقديم تصريح المدعي العام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق والدها خلال الأيام المقبلة. وقالت الشرطة في بيانها إن محققي الوحدة المركزية في لواء مناشي الذين أداروا التحقيق في هذه القضية، وبحسب ادعاء الشرطة أن كان هنالك محاولات للعبث بمسرح الجريمة وإخفاء أدلة بهدف عرقلة سير التحقيق. طبعا أضافت الشرطة في بيانها أن المحققين تمكنوا من جمع الأدلة وتتبع ملابسات الحادث الجريمة رغم كل تلك محاولات طمس الحقيقة كما قالت الشرطة. وكانت طبعا هذه الجريمة يعني التي هزت المجتمع العربي في يوم عيد الأضحى، حيث تعرضت ليلى جوجاه لإصابة في رصاصة في القسم العلوي من جسدها، أصيبت بجروح بالغة الخطورة وأعلن وفاتها متأثرة بالإصابة. طبعا كما ذكرنا تقديم لائحة الاتهام سوف يكون في الأيام القريبة، وأيضا من الممكن أن تطلب النيابة العامة اعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
1: شكرا ضياء على هذه المداخلة. نذهب الآن إلى ما قالته شرطة إسرائيل ما بعد تقديم طبعا تصريح مدعين.
4: بتاريخ 27/5 اتقبل ديفوخ موكد مدى על ילדה מחוסרת הכרה בערערה בעקבות ירי. עם קבלת הדיווח, כוחות גדלים של תחנת משטרת עירון ויחידה המרכזית של מרחב מנשה הגיעו למקום ופתחו בחקירה. מדובר באחת החקירות המורכבות והרגישות שנהלו ביחידה בתקופה האחרונה. כבר מהרגע הראשון הבנו שמאחרי הטרגדיה הקשה מסתתרת תמונה מורכבת יותר, ופעלנו בנחישות כדי להגיע לחקר האמת. חרף ניסיונות לשבש את הזירה, להסיר את הראיות ולהקשות על החקירה, חוקרי ימ"ר מנשה לא הרפו לרגע, ביצעו שורה ארוכה של פעולות חקירה ואספו את כלל הראיות שהובילו לגיבוש תשתית ראייתית משמעותית. המסר שלנו ברור, גם כשנעשים ניסיונות להסיר את האמת, משטרת ישראל תמשיך לפעול במקצועיות, בנחישות ובאפס פשרות עד למיצוי הדין עם המעורבים.
1: نعم هذا بكل ما يتعلق بهذه الجريمة، ولكن أيضا كان هناك جرائم أخرى، جرائم إطلاق نار، كان هناك طبعا جريمة قتل في أجدود. حول كل هذه التطورات الجنائية ينضم إلينا مراسلنا بدر فرحات.
5: اهلا فرات، سلامات لكم لجميع المستمعين. بالفعل يعني العنف والجريمة في المجتمع العربي، وحيث شهدت عدة بلدات ومدن خلال الأيام الأخيرة أحداث عنف دامية أسفرت عن عدد من الإصابات الخطيرة وضحايا أبرياء، نبدأ من قلنسوة، أصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما بجراحة خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء مساعدته لوالده في العمل داخل أحد المطاعم في قلنسوة، حيث أصيب بالرصاص عن طريق الخطأ خلال محاولة استهداف شخص آخر، كما أصيب شاب آخر بجراحة متوسطة في الحادثة نفسها. وبحسب مصادر محلية أن الفتى لا علاقة له بأي نزاع فرات، ولكن نتحدث عن إصابة فتى يبلغ من العمر 14 عاما، إصابته خطيرة وإصابة شاب آخر بجراح متوسطة. وأيضا الجريمة يعني وصلت إلى منطقة الجولان، حيث يعني جريمة قتل هزت المنطقة، نتحدث عن جريمة قتل مزدوجة بعد مقتل سعادة سعادة من قرية حرفيش ومروان أبو شاهين من بقعاتة إثر تعرضهما لإطلاق النار، بينما باشرت الشرطة في التحقيق في ملبسات الجريمة. حتى الآن يعني لا تفاصيل أو معلومات ما هي الخلفية لهذه الجريمة. أيضا في مدينة سخنين تتواصل حوادث إطلاق النار بشكل شبه يومي خاصة باتجاه المحلات التجارية وسط توثيق متكرر لهذه الاعتداءات فرات. يعني تشهد مدينة سخنين حالة من القلق اليومي وإطلاق النار. وأيضا في الشبلي وخلال ساعات الليل الماضية أصيب شاب بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار. صباح اليوم في مدينة أجدود الشرطة تحقق في ظروف وفاة سيدة عثر عليها داخل منزلها وعليها علامات عنف وسط يعني وشبهات بأن الحادثة قد تكون جريمة قتل. بالفعل يعني فرات البلدات العربية كما ذكرت تشهد في الأيام والفترة الأخيرة حوادث إطلاق نار وإصابات، وتتواصل موجة العنف والجريمة في مختلف المناطق، ما يثير حالة من القلق والغضب بين المواطنين الذين يطالبون باتخاذ خطوات حازمة لوقف نزيف الدم والعنف وقتل الأبرياء بالمجتمع العربي.
1: وضحت الصورة مبدأ فرحات، شكرا جزيلا لك. إذا بالفعل قام كل من ضياء ومبدأ بسرد ما يحصل ما حصل في الآونة الأخيرة، إذا من بين والأبرز من بين ما حصل تقديم تصريح ادعاء من قبل الشرطة والنيابة العامة ضد الأب من عرعرة، وذلك بعد كما تقول الشرطة كشف الحقيقة بكل ما يتعلق بمقتل الطفلة التي قتلت بالرصاص في عرعرة. والعنوان الآن في تطبيق ناس: قضية هزت المجتمع العربي، بيان مدعي عام ضد والد الطفلة الراحلة ليلى جهجاه تمهيدا لتقديم لائحة اتهام. نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة، الساعة الأولى، العدد الأول لهذا الأسبوع، اليوم الأحد 21/6/2026، الساعة الآن 18 دقيقة ما بعد الساعة الواحدة. نخرج إلى فاصل أول ومن ثم نعود ونواصل. تنسوش البث 103.3 107.8، وهي فرصة أيضا لتحميل تطبيق ناس، يمكنك استماع مشاهدة متابعة وكل التفاصيل تطبيق ناس. فاصل ومن ثم نعود ونواصل.
6: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي، خاضع للأنظمة.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيي؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي.
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
11: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
12: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
13: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
11: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
14: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
15: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا

0: على ويز بيرفكت وكان أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكو ينسمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
2: المنتصف مع فرات نصار.
3: عدنا إليكم من جديد. إذن نذكر دائما بالموجتين 103 فارزة 3 107 فارزة 8، وإذا بدكم تسمعوا أفضل وأفضل وأفضل أينما كنتم، تطبيق ناس، ويمكن الاستماع إلى هذا البث أينما كنتم. وفي تطبيق ناس الآن بالفعل العناوين الرئيسية، العناوين المركزية في التطبيق طبعا جريمة القتل المزدوجة التي هزت المجتمع العربي، ونتحدث عن جريمة القتل في بقعاثة والتي هزت الجولان والمجتمع العربي. وهناك يقولون لا نعرف إن كنا سنعود إلى بيوتنا بسبب الأوضاع، بسبب القلق، بسبب ما يحصل من فلتان أمني داخل البلدات العربية، وأيضا تحذير خطير من مراقب الدولة. أموال التأمين الوطني قد تنفذ، ويتحدثون عن جيل الشيخوخة، فكل من يقترب من هذا الجيل، جميعنا نقترب، يجب أن يعني بلش حضر حاله في ظل الأوضاع وفي ظل إهمال هذه الحكومة وحكومات سابقة بكل ما يتعلق بمؤسسة التأمين الوطني. نائب الرئيس الأمريكي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين، وأيضا في عرارة النقب اعتقال 13 مشتبها وضبط أسلحة وذخيرة على خلفية نزاع عائلي، هذا في غرفة المراسلين. وأيضا مصرع إسرائيليين بحادث سير وقع بالقرب من لوس أنجلوس الأمريكية، وأيضا كل أخبار المونديال. تونس طارت على البيت، يعني أداء هزيل مخزن للمنتخب التونسي ولعدة منتخبات أخرى، ولكن لم يكن تكن هذه التوقعات من هذا المنتخب. وقبل قليل بيان مدع عام ضد والد الطفلة ليلى جوجاه تمهيدا للائحة اتهام.
4: بتاريخ 27/5 اتقبل دفوخ موكد مدى على يلدام مخسرت هكرة بعررة بقبوت يري. عم قبلت الدفوخ كوخوت قدلين של תחנת משטרת עירון ויחידה מרכזית של מרחב מנשה הגיעו למקום ופתחו בחקירה. מדובר באחת החקירות המורכבות והרגישות שנהלו ביחידה בתקופה האחרונה. כבר מהרגע הראשון
3: إذن الشرطة تتحدث الآن عن يعني قضية معقدة، ملف معقد بسبب محاولة تشويش وتشويه الأدلة داخل مسرح أو مكان الجريمة، وقريبا سيتم تقديم لائحة اتهام. في جلسة استثنائية أمام هيئة موسعة تضم جميع قضاة المحكمة العليا، ناقشت المحكمة اليوم الالتماسات المقدمة ضد التعديل القانوني الخاص بتغيير تركيبة وتوليفة لجنة اختيار القضاة. وخلال المداولات حذر رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميد، أعتقد واحدة من التصريحات الأهم في السنوات الأخيرة تتعلق برئيس المحكمة العليا، والذي قال من أن هذا التعديل قد يقود إلى تسييس عملية تعيين القضاة وتحويل انتماءاتهم السياسية إلى عامل مؤثر في الاختيار، بينما دافعت الكنيسة عن القانون باعتباره خطوة تهدف إلى تعزيز دور ممثلي الجمهور وتحقيق توازن أكبر داخل اللجنة. المحامي محمد دحلي المختص في الشؤون القانونية ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
5: تحية لك أخي فرات، لكل جميع المستمعات والمستمعين.
3: أستاذ محمد، يتسحاق عميد حينما يتحدث ويصرح بهذه الطريقة ويقول نحن أمام تغيير ليس فقط نظام الاختيار القضاة والجهاز القضائي، إنما نحن أمام مرحلة مفصلية بكل ما يتعلق بهذه البلاد.
5: يتسحاق عميد يعي ما يقول، يتسحاق عميد يعني شعر على جسده في السنوات الأخيرة ما هي التغييرات الكبيرة التي تجري، هو ربما أكثر شخص يفهم ما هو الانقلاب الدستوري القضائي.

0: الوعي الذي يجري في البلاد، ولذلك هو يتحدث ليس فقط بصوته وإنما بدمه إن صح التعبير، لأنه يعرف أن التغيير كبير وأن الانهيار الذي سيأتي بعد هذا التغيير سيكون واضح وجلي للجميع، ولذلك هو يحاول بطريقة مهنية بصفته رئيس المحكمة العليا على الرغم من عدم الاعتراف به أن يمنع هذه التغييرات التي عمليا تريد تسييس الجهاز القضائي أولا، إضعاف هذا الجهاز ثانيا، تحويله إلى تابع للحكومة ومسيطر عليه من قبل الحكومة، حكومة هي بالأساس مسيطرة أيضا على الجهاز التشريعي أي البرلمان، وهذا معناه أننا نصبح قاب قوسين أو أدنى من سلطة توتاليتارية أو ديكتاتورية، بمعنى أن الحكومة ورئيسها يسيطرون على كل سلطات الحكم في البلاد، وبالتالي بإمكانهم أن يفعلوا ما يشاءون بدون أي كوابح، بدون أي رقابة، بدون أي تقييدات، لا قرارات من المحكمة العليا ولا برلمان فعال ولا نظام دستوري قوي، لأنه أصلا لا يوجد دستور في البلاد، وبالتالي نكون في نظام حكم مختلف نهائيا عن النظام الذي تعيش به البلاد حاليا.
1: وهذا أيضا سيؤثر ربما يعني من وجهة نظرك على الانتخابات القادمة وسيطرة هذه الحكومة، إن كان على الجهاز القضائي، على الشرطة، نتحدث عن تعيين قضاة، فبالتالي قضية الانتخابات القادمة على المحك الآن.
0: هم لا يخفون ذلك، يعني حتى التأثير على لجنة تعيين القضاء على لجنة الانتخابات المركزية نراه يوما، يعني كل يوم نرى تغييرات ومحاولات للتأثير على اللجنة، حاولوا التأثير على تركيبة اللجنة، حاولوا أو أدوا إلى ربما استقالة المديرة العامة للجنة المحامية أورلي عدس، يحاولون تفعيل ضغوطات على رئيس اللجنة القاضي سولبرغ مع أنه قاضي من اليمين ومستوطن وعيش في مستوطنة في الضفة الغربية ومحسوب على الحكومة اليمينية، إلى أن وقف أمامها في قضية التجنيد وبعض القضايا الأخرى، رأينا أنهم انقلبوا عليه وراحوا يتظاهرون أمام بيته، وجزء من هذه الحملة ربما يأتي من أجل تقويض مكانته بنظر المجتمع أو الشارع الإسرائيلي، يعني تمهيدا للقول بأن لجنة الانتخابات المركزية هي أصلا منحازة، وربما تمهيدا إلى يعني القول بأن الانتخابات زيفت أو زورت، خاصة إذا خسر هذا الائتلاف الانتخابات كما تتوقع استطلاعات الرأي حاليا. إذن نعم، التأثير على الانتخابات هو أيضا وارد، ونرى ذلك في أفعال الحكومة وتصرفاتها وقراراتها، ولازمنا في البداية، قد يعني تحدث أمور أخرى، رأينا موضوع التصويت، موضوع تصوير الأعضاء الكنيسة لأنفسهم أثناء التصويت لمراقب الدولة، هذا معناه المس بسرية العملية الانتخابية، ورأينا المحكمة العليا في المداولات الأسبوع الماضي تشير إلى ذلك، بما معناه أنه قد يحصل ذات الأمر الآن في التصويت في الانتخابات للكنيسة، قد يطلب من الناخبين أن يصوروا أنفسهم أثناء الإدلاء بصوتهم، وهذا بطبيعة الحال مساس بأهم المبادئ في الانتخابات أو في كون الانتخابات نزيهة وديمقراطية، هو أن تكون هذه الانتخابات سرية بشكل مطلق، وتصرف أعضاء الكنيسة في انتخاب مراقب الدولة العام يدل على غير ذلك، ويعزز المخاوف من أن رغبة الحكومة بالسيطرة حتى على العملية الانتخابية وأيضا الطعن بها في حال فشلت هي مزاعم لها أساس من الصحة.
1: المحامي محمد دحلي المختص في الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: تحياتي لكم، إلى اللقاء.
1: وفي المقابل يعني تستمر المظاهرات على الأقل في حوريف، في حيفا، ضد يعني ما يحصل أو التغيير في بنية الجهاز القضائي، وأيضا بكل ما يتعلق بحكومة نتنياهو، وسط يعني من يراقب يقول هناك تراجع ملحوظ في أعداد المشاركين. نذهب إلى الناطقة بلسان ما يسمى محاءات عام في حيفا، غالي أشت بزاك، شلوم تصرايم طوفيم.
2: أنا سمعشم.
1: رصيتي كود كل تتجوفتخ بعניין شوفت نسيا عليون يצחק עמית شזה كشور גם להפגנות שיצאו לפני כמה שנים בחיפה בחורב ובכל הארץ.
2: אני חושבת שאין שאלה בנושא חוקיות ההפגנות. אני חושבת שברור שהממשלה מפעילה את המשטרה באופן של אכיפה בררנית. אנחנו ממשיכים, אין שינוי.
1: אתם
2: עם אישור, כן. בלי אישור משטרה. כרגע הפגנות הן ללא אישור משטרה.
1: ללא אישור. לכן יש ירידה.

0: عن لها في مدينتنا الطيبة
1: بصائر الناصرة.
0: ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1999 شيكل. مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل. مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: مش حلم، BYD بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6. خاضع للأنظمة.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
11: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. في واحدة من أولى القضايا من نوعها في البلاد، تحقق الشرطة في شبهة قيام شاب بفتح حسابات مصرفية وبطاقات ائتمان بأسماء مئات المواطنين باستخدام الهوية المسروقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كيف؟ رح نعرف أكثر كيف وشو عم بصير مع أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التقنية في راديو ناس ومقدم برنامج صوت التك. أهلا أنس.
2: أهلا بك فرات والمستمعين. فعلا قضية غير شكل عن ما اعتدناه في هذا السياق. صراحة يعني كان مفاجئ قراءة هذا الخبر، ويعني نوعا ما بيحكي لنا عن شو بيستنانا في مستقبل الجرائم الإلكترونية. الحديث هو عن عمليا شاب من المركز قام بالبداية بسرقة يعني الكثير من البيانات اللي بتحمل أرقام هويات، صور شخصية، معلومات مالية أيضا. وعمليا هذا الجديد في الموضوع أنه أخذ هذه البيانات وفتح من خلالها حسابات بنكية جديدة باسم هذه الأشخاص. اليوم فرات البنوك في إسرائيل تسمح بفتح حسابات عن بعد، يعني من خلال التطبيق بالتليفون أو من خلال الحاسوب.
1: أنس قبل ما تكمل، شو ضرورة وجود الـ AI؟ زمان كمان كان ممكن نعملك إشي ولا لا؟
2: لا، اليوم قدرات الذكاء الاصطناعي على عمليا اختراق هذا الأمر هي أكبر بكثير. تخيل فرات أنه المواقع والتطبيقات للبنوك تطلب من الأشخاص أنه يتصوروا سيلفي أو يرسلوا عمليا فيديو ليثبت أنه هذه هويتهم وأنه هم عمليا أصحاب الطلب لفتح

0: الحساب البنكي، ومن خلال اليوم الذكاء الاصطناعي أو عمليا كل ما يخص يسمى الديب فيك، هو عمليا هذا الاحتيال الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، هذه القدرات أصبحت متطورة جدا. يعني أنا ما بستخدم فقط فوتوشوب أو شيء من هالنوع، إنما أنا بستخدم قدرات هائلة جدا يصعب على حتى المواقع أنه تكشف أنه نحكي على احتيال أو على اختراق من هذا النوع. وعمليا هذا الشاب استطاع أنه يوصل إلى فتح أكثر من 120 حساب بنكي في إسرائيل، ويسحب من خلالها طبعا مئات آلاف الشواغل. تخيل فرات أنه إنسان عمليا يتم سرقة هويته أو سرقة صورة لهويته من عمليا أي مصدر للبيانات، وهذه الهوية تحول إلى هوية رقمية عمليا مع حساب بنك، وهذا الحساب البنك يطلب فرضا قرض أو ما إلى ذلك. هذه الشخصية واحدة، بنحكي على ليس عن شركة وليس عن شخصية متطورة جدا، نتحدث عن شاب عمره 20 سنة. تخيل يعني ما يمكن لشركات ومنظمات إجرامية أن تقوم من خلال هذه التكنولوجيا. حاليا وحدة السايبر في لاهب 433 يعني وصلت إلى هذا عمليا الشاب، ومع أنه يعني استطاع أنه يخرج من البلاد عبر طابة ويوصل إلى تايلاند، لكن استطاعوا إعادته للبلاد والتحقيق معه، وهو حاليا في التوقيف. تخيل فرات أنه هذا الأمر يعني فقط يعني يعطينا نوع من التصور حول كمية الإجرام الرقمي المستقبل اللي بانتظارنا. وتخيل أنه هذه يعني فقط نموذج أول، لربما رح نسمع عنه كثيرا في السنوات القادمة.
1: أنا سبود عابس، محرر الشؤون التقنية في راديو الناس ومقدم برنامج صوت التك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا فرات.
1: شارك أكثر من 300 طالب وطالبة من القدس حتى الشمال في مسابقة عين النسر، حيث عرض أكثر من 20 اختراع ومشروع أمام لجنة تحكيم مهنية بهدف دعم المبادرات الواعدة وتحويلها إلى شركات ناشئة. تنضم إلينا إسراء عثمان، طالبة شاركت في المسابقة. أهلا بك إسراء.
2: مرحبا، أهلا. السلام عليكم للجميع، أنا إسراء صالح عثمان من قرية أبو غوش، طالبة مشاركة في مشروع عين النسر من مدرسة أبو غوش الإعدادية صف التاسع.
1: أهلا إسراء، بكل ما يتعلق بالمشروع نتحدث على قفازات ذكية اللي بتحول لغة الإشارة لكلام محكي؟
2: صحيح.
1: احكي لنا عن مشروعك.
2: إحنا طورنا مشروع إنساني، وهو الفكرة منا هو إن قفاز ذكي بينلبس بالإيد، بيستشعر حركة الإيد، وهو مطور بالذكاء الاصطناعي. هذا القفاز الذكي بيحول لغة الإشارة إلى كلام محكي فعلي.
1: وعمليا كيف وصلتي لك إشي؟ شو عملتي؟ قديش أخذ معك وقت؟ والإجراءات اللي عملتوها؟
2: طبعا إحنا بلشنا بإن ربطنا السنسرز للقفاز، وطبعا وصلنا بوحدة البلوتوث MPU5060. بعدها إحنا بعد ما ركبنا الجهاز بشكل كامل، طبعا واجهنا بعض الصعوبات والتحديات في إضافة الكلام المحكي، لأن ما كانت عندنا التكنولوجيا الكافية نسوي الصوت والسماعة، فقدرنا نحول لتطبيق على التلفون اللي بيطلع عندك الحكي على شكل كتابي. لكن بعد ما نطور المشروع لبعدين رح نطور الفكرة بشكل أكبر، ورح نخليه لسماعة تقدر تطلع الحكي للجميع، يعني حكي مسموع.
1: ليش اخترتي هاي المشروع أو اخترتوا هاي المشروع إسراء؟ المشروع جدا مهم، ليش اخترتوه بالذات؟ عشان تساعدوا الناس؟
2: عشان نساعد الناس، لأن هذه الفكرة مش مجرد فكرة تكنولوجية، هاي فكرة إنسانية في مجتمعنا، لأن الكثير من الناس حول العالم بيقدروش يتواصلوا بشكل صحي مع الجميع، بيقدروش يتواصلوا بشكل مباشر، لازم يبقى في بينهم وسائط بين الناس، جوجل ترانسليت أو أجهزة مش عملية كفاية. فإحنا سوينا هذا الاختراع عشان إحنا ندعم طبقة معينة في مجتمعنا موجودة، لأن في ناس بيقدروش يتواصلوا حتى في المستشفيات أو في الأماكن اللي لازم يتواصلوا فيها مع

0: يعني عالمة فيزياء كونية.
1: كبير الإشي هذا، بس مش كبير عليك أكيد.
0: جملة صغيرة بعرفها وهي
1: فضلي.
0: إذا أحلامك ما بتخوفك أحلامك مش كبيرة كفاية.
1: يعني أنت بالفعل رح يكون لك مستقبل، وأعتقد دكتور عبد الله خطبة اللي بيسمع الآن وينضم إلينا الآن مدير مركز فضاء الناصرة، دكتور عبد الله عنا عالمة مستقبلية، يعني إحنا لسه نقدر نقول.
2: أهلا عزيزي قراء، طبعا عنا عالمة مستقبلية وعنا جيش من العلماء المستقبليين اللي فعلا شعرنا بفخر ونشعر بفخر شديد بأنه إحنا مجرد أتحنا الفرصة لهذول الطلاب. يعني هذول الطلاب هن نموذج لقديش مجتمعنا مليان تقارب مليان قدرات. بالضبط، انه بضل بس انك تعطيهن الفرصه وبشكل مخلص وبشكل امين تتيح لهن الفرصه حتى يبدعوا. يعني وسراء هي جزء من، يعني احنا شارك عندنا فوق ال 400 طالب وطالبه من كل مجتمعنا العربي في مسابقه عين النسر، وكان في اختراعات اللي هي رائعه جدا ترقى لانه فعلا شركات هايتك مهتمه بتطوير هيك افكار.
1: إسراء، بالنسبة إليك هون بدنا نسمع رسالتك لجيلك، لأولاد وبنات جيلك، لمجتمعنا، شو بتقولي لهن؟
0: حاولت كلمة لأولاد جيلي وهن إن ما تستسلموا مهما كالولكو إن حلمكو صعب الوصول إليه. مهما كالولكو إن الحلم تبعكو مستحيل يتحقق، حاولوا، ممكن أنتوا تكونوا أول الناس اللي رح يساعد باقي الأجيال وباقي الناس لقدام ويفتح هذا المجال بأيدي ملان ناس لقدام.
1: أنت كثير رائع إسراء. دكتور عبد الله، بكل ما يتعلق بقضية يعني دعم هاي الخامات الشابة وما تضيع منا، بمعنى أنه دائما تكون موجودة ونكبرها ونمأسسها، وين دور السلطات المحلية؟ وين دور المؤسسات؟
2: بالحقيقة دور المؤسسات والسلطات المحلية دور أساسي، لكنه لحد هاي الساعة لسه دور متأخر شوي. يعني مسابقة عين النسر صحيح إنه إحنا حصلنا على تمويل من عدة من وزارة المعارف قسم التربية المنهجية، وحاولنا إنه نوصل لعدة تمويلات لحتى نطول عدد أكبر من الفرق، لكن بعد ما في خلينا نقول الدعم الكافي لتغطية أكبر عدد من القدرات. إحنا عم نسعى كمركز فضاء الناصري نطور أكثر وأكثر في إنه نوصل لعدد أكبر من الطلاب، لكن عين النسر يعني حطت نموذج لإنه كيف فعلا، يعني إحنا كان بهمنا بعين النسر انه نورجي طاقات طلابنا ونورجي انه القدرات هاي بكفي انكم بس تنتبهوا لها، يعني اعطوها شويه انتباه بكل بلد. بنحكي عن ابو غوش، بنحكي عن عين رافه، بنحكي عن القدس، بنحكي عن سور باهر، بنحكي عن الناصر، شفا عمر، سخنين، عين ماهل، عده بلدات شاركت. يعني نتمنى انه تكون السلطات المحليه تاخذ دور اكبر بالتوجيه لهيك فعاليات ولهيك نشاطات.
1: وهذا ما نتمناه. نشكرك على هذا الموضوع وأنك يعني خليتنا نعرف ونكتشف ونستكشف ونحكي مع إسراء عثمان، ونتمتع كما نتحدث معك دائما دكتور عبد الله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة، وإسراء عثمان الطالبة التي شاركت في مسابقة عين النسر. إسراء شكرا لك وبالتوفيق والنجاح.
0: شكرا لك. عفوا،
1: تفضلي.
0: شكرا لكم انكم استضفتوني على هذا البرنامج. انا
1: شكرا انك قبلتي تكوني معنا.
0: شكرا، انا هون فخوره بهذا البرنامج، وانا هون فخوره بمشروع عين النسر اللي فكر بهذه الفكره وقدر يفتح افاق للشبيبه ولنا كشباب صغار في هذا المجتمع ان احنا نفكر خارج الصندوق ونفتح مجالات اكثر على انفسنا، مثل الفلك والفيزياء او حتى الاختراع والمجال التكنولوجي. انا هون فخوره بالمشروع،
1: وإحنا فخورين فيكي إسراء عثمان. لو كان معنا وقت بخليكي تحكي ساعات على راديو الناس. شكرا كثير إليك ونيال أهلك عليكي. شكرا.
0: شكرا.
1: يعني بالفعل هذه الإنجازات، هذا المجتمع، واللي بيقول إنه في إطلاق نار وجرائم، شوفوا حتى نشوف هالجزء الملان من الكباي وهو موجود بكل محل في بلداتنا العربية. تحية لأهل إسراء وتحية لأهلنا في أبو غوش.

0: حصل هذا الصباح في مباراة بطل واحد يحقق من الساعات، ويعني سحق المنتخب الياباني المنتخب التونسي. ينضم إلينا ظاهر زعبي، حكم ومراقب حكام سابق. أهلا بك يا أستاذ ظاهر. أستاذ ظاهر معنا؟ لو أنك تحسن من مكان وجودك أو وقوفك أستاذ ظاهر. لا، هناك رداء في الإرسال، نحاول تحسين الوضع من أجل أن نستمع إلى ظاهر زعبي من الحكام والمراقبين الحكام السابقين والبارزين، ولكن حتى اللحظة لم ننجح. سنحاول اتصال من جديد لنستمع من جديد إلى ما حصل أمس. إذن بالفعل المنتخب التونسي أداء جدا هزيل ضعيف، و يعني كل الانتقادات موجهة للمنتخب للكادر والكل مسؤول، ويعني هناك تصريحات لعدد من اللاعبين الذين يتحدثون عن مسؤولية التي توزع على الجميع، الكل مسؤول عن هذا الفشل للمنتخب التونسي. نذهب الآن ربما إلى ظاهر زعبي، حكم ومراقب حكام سابق. أهلا بك.
1: مليا حبيبي، كيف حالك عمي فرات؟
0: أهلا أستاذ ظاهر، بتتابع المونديال؟ ساعات صعب شوي مش كلها.
1: أمرار شوي.
0: ومن المباريات اللي بتتابعها كيف بتشوف التحكيم؟ يعني بدي أعطيك مثال على التحكيم، على اللي حصل لأول مرة إشهار بطاقة حمراء على من يضع اليد أو كف اليد على الفاه على فمه.
1: أنا بقول لك هذا شيء جديد، يعني هذا ما كانش بزمن هذا عن الشكل، هذا قرار عن الشكل، هذا شيء جديد فوتوه، في كثير أشياء فوتوها وما كانش عندنا هذا الشيء.
0: وأنت كيف بتشوف التحكيم من خلال متابعتك للمباريات؟
1: التحكيم المضبوط والله صار يوم أهون من زمان،
0: أسهل.
1: كنا زمان أسهل كثير، كنا زمان نأخذ قرار إحنا شايف بدون تردد، ثواني بدك تقرر إذا كان ضربة جزاء أو هدف في التسلل أو هذا. اليوم الحكم صار يركن، يعني إنه في مين يصلحه،
0: في مين يساعده،
1: مين يساعده بيصلحه كمان، يعني بيغلطه كثير. يعني اليوم الحكم
0: مع إنه وجود الفار بيغلطه،
1: في أمام قليل كثير، يعني اليوم فيش ظلم بهذا الأشياء. يعني زمان كمان كانوا مثلا يضرب جول في إيده وما كانش لا فار يصلحه ولا هذا، كثير صار الشغلات. ما اليوم طلع تقريبا، يعني أنا بقول ما فيش ظلم في التحكيم، أداء كثير منيحة الفار. اليوم كمان فوت كاميرات جديدة، اليوم
0: صحيح
1: الحكم معاه كاميرا بصور، شايف بركي خلاص بقول لك غلط بجوز طوال بيصلحني لهذا. أنا زمان كنا خلاص.
0: طب من وجهة نظرك مين أفضل لكرة القدم، زمان ولا اليوم؟ مين بخلي اليوم الشغف بكرة القدم؟
1: اليوم أنا بقول أفضل،
0: أفضل
1: اليوم، اليوم أفضل لأنه فش تردد، هذا في غلط الفار ببين لك 100%. اليوم بالمليمتر ببين لك التسلل أو شو اسمه
0: كل خطوة
1: أو أحمر، خطوة أحمر أصفر. اليوم بدهم غيروا من أصفر لأحمر لأحمر لأصفر، يعني زمان أقدر استوسبها طلعت أحمر أنت أحمر، حتى لو شايف أنه يعني بجوز مرات بشكل واحد انه في ظلم ايش، بس تقدرش تغير لانه اذا بتغير اللعيبه هنا بيطلعوا عليك.
0: طيب الشيء الاكيد انه المونديال جميل، مباريات جميله، ونحن سنستمر.
1: والله جميل كثير، وانا ما يعني مبسوط اكثر شيء كمان الفريق العربي، لان المنتخبات العربيه مثلا
0: بالذات المغرب،
1: السعوديه المغرب اكثر شيء المغرب اعجبونا مع مع
0: مع البرازيل،
1: مع البرازيل.
0: نعم.
1: طيب وانا شايف ان الفريق راح ياخذ تقدم كثير بالمباريات،
0: وهذا ما
1: شفته.
0: واحنا يعني مبسوطين بنحكي معك، بنحكي مع خامات رياضيه وقامات ومقامات. شكرا لك يا ظاهر زعبي، حكم ومراقب بحكام سابق، شكرا لك بالنجاح.
1: الحمد لله، الحمد لله حبيبي، الله يبارك فيك. شكرا لك انت كمان.

0: so costly, so devastating for Tunisia, and you can see the fans are feeling it. Sano lifting it up, a huge opportunity, and it floats into the back of the net.
1: طبعا التعليق الإنجليزي على ما حصل أمس في مباراة اليابان وتونس.

بودكاستينج بقول فيلدز اوف جولد، حقول من ذهب. عندنا دكتور عبد الله خطبه، واحد من يعني النبتات الموجوده والجذور المتجذره في حقول الذهب. هذه اسراء عثمان طالبه اللي شاركت في مسابقه عن النسر، وايضا ضير زعبي حكم مراقب حكام سابق، ملان ذهب في حقول البلدات العربيه. بعد ان قد وصلنا لختام المنتصف، الاعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسه الاذاعيه الياس مرجي، في التنسيق والانتاج ماجي علوطي، في ديجيتال عرين نصار وجواد العمري ودانا ابو بكر، وفي تطبيق ناس مرام عواده. الى اللقاء.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهد 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6. خاضع للأنظمة.
5: أنا زيك بابا.
6: شو يعني زيي؟
5: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
6: حبيبي أنا فخور فيك.
5: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
6: عشان انت زيي وبتقلدني، انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان. احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
5: انا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. انطلقت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مدينة زوريخ السويسرية عبر لقاءات منفصلة مع الوسطاء، حيث عقد الوفد الأمريكي اجتماعا مع الجانب الباكستاني، فيما التقى الوفد الإيراني الوسيط القطري. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن رئيس الوفد محمد باقر قاليباف بحث بعض بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مع رئيس الوزراء القطري. يواصل الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز منذ أمس، وقال مقر خاتم الأنبياء إن إغلاق المضيق إجراء أولي ردا على انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في

لبنان وعدم التزام واشنطن مذكرة التفاهم. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى في كل المواقع التي يسيطر عليها في المنطقة العازلة جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن ما من قيود تفرض على نشاط القوات. وقبل هذا التصريح كان وزير المالية بتسلل سموتريتش قد قال إن الجيش لن ينسحب من مناطق السيطرة حتى إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق شاب من مدينة رهط تتهمه بقتل فتى واختطاف شقيقه في ضوء خلافات بين مجموعات في عائلات. ووفق لائحة الاتهام فقد أطلق المتهم ومجموعة من الشبان النار باتجاه مركبة كان الشقيقان بداخلها، ما أدى إلى مقتل الفتى قبل احتجاز شقيقه. في قضية أخرى، قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق شاب من مدينة أم الفحم بعد طعنه فتى في المدينة. وتبين لائحة الاتهام أن الجريمة ارتكبت بعد جدال دار بين المتهم والفتى في أحد المحال التجارية. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة ضمن المعدلات السنوية المعتادة، ويكون الجو صافيا وحارا، أما خلال ساعات المساء فيصبح الطقس معتدلا ولطيفا. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بيتر وان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.5 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي. خاضع للأنظمة.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100%

0: قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
3: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت، قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.

0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6 خاضع للأنظمة.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: الكامبك تبع المية رجع بأماش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شيكل وثلاث قطع بمئة شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أماش ستار يركا، ليفوتكم مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
6: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
8: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
9: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. انطلقت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مدينة زوريخ السويسرية عبر لقاءات منفصلة مع الوسطاء، حيث عقد الوفد الأمريكي اجتماعا مع الجانب الباكستاني فيما التقى الوفد الإيراني الوسيط القطري. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن رئيس الوفد محمد باقر قليباف بحث بعض بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مع رئيس الوزراء القطري. يواصل الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز منذ أمس، وقال مقر خاتم الأنبياء إن إغلاق المضيق إجراء أولي ردا على انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان وعدم التزام واشنطن مذكرة التفاهم. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى في كل المواقع التي يسيطر عليها في المنطقة العازلة جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن ما من قيود تفرض على نشاط القوات. وقبل هذا التصريح كان وزير المالية بتسل سموتريتش قد قال إن الجيش لن ينسحب من مناطق السيطرة حتى إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام

حق شاب من مدينة رهط تتهمه بقتل فتى واختطاف شقيقه في ضوء خلافات بين مجموعات في عائلات. ووفق لائحة الاتهام، فقد أطلق المتهم ومجموعة من الشبان النار باتجاه مركبة كان الشقيقان بداخلها، ما أدى إلى مقتل الفتى قبل احتجاز شقيقه. في قضية أخرى، قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق شاب من مدينة أم الفحم بعد طعنه فتى في المدينة. وتبين لائحة الاتهام أن الجريمة ارتكبت بعد جدال دار بين المتهم والفتى في أحد المحال التجارية. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة ضمن المعدلات السنوية المعتادة، ويكون الجو صافيا وحارا، أما خلال ساعات المساء فيصبح الطقس معتدلا ولطيفا. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.

0: كونسرت مع عليا سمرجيه.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
2: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
1: أو مقابلة نسيها الزمن.
3: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
4: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
1: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
2: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
0: تقريبا دقيقة، ما المعنى وما القصة من وراء هذه المقولة؟ إنك لا تجني من الشوك العنب. تقال هذه المقولة الشائعة لمن يزرع الشر وينتظر أن يعود عليه بالخير، أو لمن يرجو إصلاح شخص فاسد لا خير فيه. وتحكي قصة هذه المقولة أن صبياً شاهد والده يغرس شتلاً في أرض بستان البيت، وبعد فترة شاهد الصبي أن الشتل تحول إلى شجر وافر بثمار العنب، فظن أن أي شيء يغرسه في البستان سيتحول إلى ثمار العنب. وفي طريقه وجد شتلة شوك فغرسها في البستان وانتظر أن يجني منها العنب، لكنها بدلاً من ذلك امتدت وأطلقت الشوك الكثير. حين شاهد الوالد ذلك قطع الشوك وقال لابنه: إنك لا تجني من الشوك العنب، فلا تنتظر الشيء من غير أصله، فليس كل ما يزرع طيباً، فالشوك لا ينتج إلا شوكاً، والعنب سيعطيك العنب، وما زرعته في حياتك ستحصده فيما بعد. إذا زرعت الخير ستجني الخير، وإذا زرعت الشر ستجني الشر، وإنك لا تجني من الشوك العنب.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
6: راديو الناس،
0: المحطة المركزية.
7: أنتم تستمعون إلى فادي.
8: نشرب قهوة في حتة بعيدة.
7: حركة سير.

أهلا وسهلا فيكم ببداية الأسبوع الأحد، أسبوع جديد. اليوم صرنا 21 حزيران يونيو 2026، وعم نبدأ معكم الأسبوع على هواء راديو الناس وحركة سير استراحة منتصف النهار. واليوم هيك يوم مليان مليان مليان بالمناسبات، رح نحكي عن كل هاي المناسبات، ومناسبات جميلة، وإن شاء الله يا رب هيك دايما بتكون مناسباتنا مليئة بالخير، ويكون أسبوعكم مليان بالخير ومليان بالأمور الحلوة والخاصة. يلا بلشوا عيروا الراديو يا جماعة وعيروا المكيف، وانطلقوا معنا بساعتين مليان مليانات أخبار، مليانات مواضيع منوعات والكثير من الأمور. وما تنسوا تبلشوا كمان تسجلوا حضوركم على 050-55-77-399. يلا بانتظار كل يوم جو مختلف مختلف مختلف. يلا بدينا، أهلا وسهلا.

يلا اليوم يا رب تكونوا آخر انبساط. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا، تحية للكتار اللي متحمسين يبدوا الأسبوع معنا، بلشوا سجلوا حضورهن على الواتساب يا ميت. أهلا وسهلا، بعد شوي رح نمسي عليكم جميعا ونقرأ كل رسائلكم.

الصيف ابتدى يا جماعة، واليوم 21 حزيران يونيو الأحد، هي البداية الفلكية والرسمية لفصل الصيف. يلا غيروا مود يا جماعة، واليوم بشهد أطول نهار بالسنة، 14 ساعة وأربع دقائق مقابل أقصر ليل بنحو أقل من 10 ساعات. فكل صيف وإنتوا بألف خير. اليوم البداية الرسمية لفصل الصيف، وما تنسوا أنه طبعا هيك دائرة المناخ عم تحكي عن صيف حار جدا هذا العام. كتير كتير كتير مهم عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، كمان اشربوا كتير مي وسوائل، والبسوا ملابس فاتحة وفضفاضة، واحموا راسكم واحموا حالكم من أشعة الشمس الحارقة، ويا رب هيك يكون هذا الصيف يمر على خير ويمر بأمن وأمان. وتذكير يا جماعة، تذكير دايما لما بتروحوا

يلا غيروا مود يا جماعة. مساء الخير عليكم جميعا، تحية لكل الأشخاص اللي بلشوا يسجلوا حضورهن على الواتساب. يسعد هالمساء يا يسار، مساء الخير أزمي عند مفترق عيرون على شارع ستي، مساء الفل أبو سليمان، نيفين مساء الخير، أهلا وسهلا، أحلى مساء، كيف الحال؟ الوضع بالجولان على ما يرام، يا رب يضلوا منيح الوضع، بس درجات الحرارة مرتفعة كمان هناك. مساء الخير يوسف، يسعد مساكي مها، وبداية أسبوع سعيد عليك كمان، تحية الأحلام، يسعد هالمساء. شارع ستي أزمي خانقة عند مفترق باقة الغربية، أحلى فادي يسعدك يا رب. أبو محمد من سخنين يسعد لهالمساء، شكرا جزيلا. تحية كمان لأيمن عم بسمعنا بحيفة، وكمان عم ببلغ عن أزمة سير بشارع الاستقلال في مدينة حيفا.

يوسف علي يسعد هالمساء، تحية كمان لشريف عم تضملنا بهاي اللحظات. في ازدحامات على الطرق طبعا، هذا اللي عم نسمعه منكم.

يلا مثل ما حكيت لكم اليوم في هيك مجموعة من المناسبات بهذا اليوم. اليوم هيك بداية الصيف حكينا عنها من شوي 21 حزيران. اليوم كمان ب 21 حزيران في عنا اليوم العالمي للأب, يوم الأب العالمي. واليوم هيك بنحتفل بكل الأباء, الله يخلي لكم يا رب كل أبائكم, وهيك الله يعطيهم الصحة والعافية, وربنا يرحم كل الأباء اللي فقدناهم من هذا العالم. اليوم كمان رح نحكي كتير عن هذا اليوم, وكمان اليوم العالم يعزف على إيقاع واحد, يوم الموسيقى العالمي. فببساطة كل هاي المناسبات رح نحكي عنها اليوم, وهيك رح نتوسع فيها من خلال فقرات حركة سيرش.

يلا بدنا نبدأ بالحديث يا جماعة عن هاي المناسبة الخاصة اليوم 21 حزيران. طبعا هذا يوم الأب العالمي اللي بيصادف ب 21 حزيران من كل عام. وطبعا أكيد أكيد أكيد يا جماعة الأب هو أساس تكوين الأسرة وبيلعب دور كبير بتربية أبناء ومفروض على الأخلاق والقيم اللي بتتطلب منه أكيد هيك توجيه النصائح وتقويم أولاده ومشاركتهم يمكن بممارسة اهتماماتهم المختلفة. وأكيد الأباء دورهم يمكن أو مش يمكن بالتأكيد يعني دور الأب هو واحد من أهم الأدوار اللي بيمارسها الرجل. ودائما لما بنحكي على منشوف هيك ولد منيح شاب منيح منقول انه هذا ترباية اهله ترباية ابوه. وبالتالي كمان هون يكمن دور الاب بوجوده ومساحة وجوده بحياة ابناء. اليوم بدنا نحكي عن هذا اليوم وبدنا نعطي هيك شوية نصائح للاباء وكمان بدنا نشكر مجموعة من الأباء.

0: La sirena. تركيني تركيني
1: بابا.
2: واحدة من أهم الأمور وأهم النصائح اللي اليوم بدنا نحكيها للأباء هو قضية تعميق التواصل مع أولادكم يا أعزائي الرجال الأباء. مشاركة أولادكم ممارسة الأمور اللي بحبوها سواء كانت ألعاب سواء رياضة سواء فنون معينة، وهي المشاركة بإمكانها خلق مساحة آمنة بتخليهن يشعروا بأنهن مسموعين، بأنهن مقبولين، وبأنهن مفهومين حقا. ولما وجودك مع أولادك بيكون بهاي المساحة، فبالتالي أنت بتضمن أن أولادك ما يدوروا على هاي المساحة خارج المنزل.
1: ليش أنت زعلان؟
0: نشكر الله نشكر الله.
2: كتير مهم وفي دور هام بوجود الأباء لأبنائهن لتعزيز الثقة بالنفس. لما الأب هيك يبدي اهتمام حقيقي بهوايات أبنائه، الطفل أو الولد أو البنت بشعروا بأهمية شغفهن، وهذا التقدير أكيد بيعزز النمو الداخلي والثقة بالنفس، وبالتالي بيحسن من أدائهن بجميع مناحي حياتهن للمدى البعيد. وأظهرت الدراسات العلمية اللي أجرتها منظمات مثل مكتب شؤون الأطفال إنه مشاركة الأب الفعالي بتؤدي لتحصيل أكاديمي أفضل وكفاءة اجتماعية وقدرة أكبر على تحمل التوتر والأعباء.

كتير مهم وضروري جدا أنه الأب يكون علاقات داعمة لأبنائه، وإظهار الأب هيك الحماس تجاه أبنائه ودعمهن بيساعد على تكوين علاقة داعمة قوية.

بينه وبين أبنائه، ولما بحكي أبنائه أكيد عم بحكي عن الذكور والإناث، فبقوي هاي العلاقة الداعمة بينه وبينهن، وكمان بتعلموا منه الأمور وبطبقوها بالمستقبل، سواء مع أصحابهن سواء مع المجتمع اللي حواليهن، أو حتى بأخذوها عبرة للتعامل مستقبلا مع أبنائهن.

يمكن كلنا بنعرف عيد الأم أو يوم الأم في 21 أذار، ولكن هاي فرصة كمان إنكم تتذكروا إنه اليوم 21 حزيران هو عيد الأب ويوم الأب العالمي. مش مفروض نستنى يوم واحد عشان نكرم أبائنا وأمهاتنا، مفروض التكريم يكون بشكل يومي وبشكل تلقائي، ولكن يمكن هاي فرصة لنتذكر شو بيعملوا أبائنا لأجلنا. واليوم بهاي المناسبة بدنا نحكي شكراً بعيد الأب، شكراً لكل أب اهتم إنه نفسية ولاده تكون بأفضل حال ممكن، شكراً لكل أب خصص جزء من وقته لأولاده ولبناته عشان يحسوا إنهن مسموعين وإنهن مرئيين، شكراً لكل أب عزز من كرامة ولاده وبناته وما حسسهنش إنهن مش كفاية، شكراً لكل أب وقف بصف بناته مش مع المجتمع ضد بناته، شكراً لكل أب تفهم حق أسرته في اتخاذ قرارات حياتهن ودعمهن، شكراً لكل أب كان مثال يحتذى فيه وعمل أولاده وبناته بالفعل قبل القول، وشكراً لكل أب اللي اهتم أنه يقدم حبه بالشكل المطلوب من عيلته مش الشكل المقبول مجتمعيا. تحية لكل أباء هذا العالم، وشكرا لكل أباء هذا العالم، الأباء الداعمين، الأباء اللي ماشيين جنب أولادهن خطوة بخطوة بكل فخر بكل اعتزاز وبكل مسؤولية. ومن هون من حركة سير تحية لكل أباء العالم، والله يرحم كل الأباء اللي غادروا هذا العالم.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة. يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6. خاضع للأنظمة.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيك؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي،
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. أهم إشي على مهلكوا على الطرق، واليوم درجات الحرارة مبدئيا مرتفعة، واضح مرتفعة لأنه اليوم كمان هيك دخلنا موسم الصيف بشكل رسمي، فكل صفية وإنتوا بألف خير، وأهم إشي الحذر الحذر الحذر من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

0: يلا اليوم الأحد، مين بنضم لنا ببداية الأسبوع؟ مع مين بنفتتح الأسبوع نحن؟
1: مصدر السعادة.
0: مصدر السعادة. قمة السعادة.
1: عندك شك؟
0: أبدا أبدا أبدا. بعدين اليوم مصدر السعادة مصيف.
1: الأحم يعني. بس مش طبيعي. بس على فكرة إحنا مصيفين بس برا كتير برد، بالراديو برد. ندمت إني مش جايبة جاكيت.
0: ما هذا اللي أنا عم بسألك إياه، وأنا عم بطلع الساعة درجة الحرارة هون. لا مش راح أطفي على فكرة، بس أنا عم بس
1: ما طلبتش تطفيك.
0: لا لا، الفكرة لأني طفيت عشان أعمله ريفرش.
1: شايف النوايا انطفى؟
0: لا انطفى. شايفي أنا بدي أنزل درجة الحرارة لأنه عجد شوب. لا شوبت الدنيا اليوم
1: والله بره. أنا هون بعرفش إذا الدنيا شوب ولا برد ولا هيك. إحنا كل الوقت برد هون بالراديو، فلما بنطلع
0: لا برا بالمكاتب برد. الاستوديو هون بحس انه
1: لا هون تمام
0: عشان هذا الشباك،
1: بس برا كتير برد.
0: هذا في جمنا يا جماعة،
1: فأنا شباك. لسه مش حاسة انه اجى الصيف، كل شيء تمام.
0: طيب انا حابب ابشرك انه الصيف ابتدى اليوم.

0: رسميا.
1: كل هذا مش مبالش.
0: واليوم رح يكون واحد من أطول أيامات النهار. فاستعدي هيك. أتوقع رح تعتم شيء. هي أصلا صارت تعتم الساعة 8 وشوي. لا أكتر 8 وشوي. فتخيل اليوم رح تعتم بعد بعد أكتر من يعني أتوقع شيء 8 وربع هيك شيء.
1: مش غلط.
0: لا مش غلط طبعا. والله العظيم ما في أحلى. والله ما في أحلى. هيك تفوتي على البيت الساعة 7:30-8
1: تلاقي الدنيا
0: بعد نهار والبيت ضاوي وال والله حلو
1: حالك تروح بكير

0: طب انا بس ببساطه حبيتك احطها بالخلفيه.
1: حاول تستفزنا بس. لا خلص بطل يفرق معي.
0: بطل يستفز. صيف يا جماعه صيف صيف صيف.
1: كلش حطيتها هسه مش مناسبه ابدا للموضوع اللي انا جايبه.
0: يا حبيبه قلبي اليوم اول الصيف. اليوم 21 حزيران بدايه الصيف.
1: ومش عم بتحاول تستفز.
0: لا ابدا اطلاقا. تمام. اطلاقا.
1: تمام.
0: شفتي اللون؟
1: شايف اللون.
0: طيب
1: عملتان.
0: يعني كان عندي ويكند على البحر صراحة.
1: نيها لك والله.
0: لا والله كان حلو. كان حلو هيك. خمس ست ساعات تحت الشمس بس إيش مع كريم وقاي. لا جد لا ما هم يعني ممنوع أصلا يعني
1: طبعا
0: صحيا ما بينفعش. كريم وقاي ما اعملوا زي ما بتكون بس إنه كريم وقاي
1: طبعا أهم شيء.
0: طيب اليوم عم نحكي على يوم الأب العالمي وهي المناسبة الجميلة. أول شيء تحياتنا لوالدك.
1: شكرا.
0: والله يخلي لك إياه يا رب. شكرا. وكل سنة هو سالم. وحكينا عن هاي المناسبة وهيك شكرنا مجموعة من الأباء. شو برأيك يعني أكتر صفة مفروض يتمتع فيها الأب هيك بتشوفي أنت؟
1: الحنية.
0: الحنية. طبعا لما بتسمع من البنت تقول لك الحنية.
1: طبعا.
0: بس على فكرة الأب مش مفروض انت يعني تقولي له.
1: لا طبعا.
0: لا الفكرة انه الحنية وبالأخص للبنات هي بتيجي باي ديفولت يعني. يعني هذا يعني
1: بالفترة
0: يعني لا شعوريا يعني وبالأخص لما بنت فيش يعني في أصدقاء لي أصحابي اللي هني ناس كتير كبتحسين ولا إلهن علاقة بالحنية. ناس جامدين باردين لما صاروا أباء لبنات صرت تشوفي منه جانب آخر مختلف.
1: زي على فكرة في ريل شفته إنه بوصفه كأنه الأب اللي هو بطلعش بإيده مثلاً يقول لبنته كل يوم إنه أنا بحبك أو اشتقت لك فبيسألها كل شوي ببعت لها أو بيسألها أو لما يشوفها كيف كان نهارك أكلتي منيح شو عملتي فبيقولها بطريقة غير مباشرة تبعت إنه
0: ليه عندهن مشكلة الأباء وبتعرفوا هذا السؤال. وأنا أتذكر مرة شفت كمان محتوى له علاقة بهذا الموضوع. ليه الأبو عنده مشكلة يعبر مشكلة لأباء طبعا
1: مشكلة
0: يحكي لبنته بشكل مباشر أنا بحبك.
1: برجع للتربية بفكر وبالأخص لما بنحكي على الأباء اللي هن يعني كبار شوي بالعمر هني ما تربوش على بديش أقول ما تربوش على حنية بس هني ما تربوش زي كيف الجيل الجديد اليوم عم بربى
0: على فكرة التعبير عن المشاعر.
1: بالضبط ما كانش في عندهم كل هاي فكرة التعبير عن المشاعر كانوا أول إشي كانوا كتير كتار وما كانش زي اليوم عن جد الولد اللي بيخلق اللي هو مدلل وبعرف كيف أعبر له وكيف أعبر عن شعوري وكل هاي الأمور. فبفكر التربية زمان في لها دور كبير بأنه الإبايات مش عن جد بيجوا بشكل مباشر بقول لبنته مثلا أنا بحبك مثلا
0: أو أنت شو أخذت بطبيعة الحال. بالزبط. أو المساحة المعروفة لك من أهلك. بس تعرف قديش ميرال البنت بحاجة تأخذ هاي المشاعر من أبوها
1: طبعا.
0: وبحاجة تسمع من أبوها قديش هو بحبها وقديش هي مهمة لإله وقديش هي يعني كل إشي لإله بالحياة
1: طبعاً قديش بتعني له وقديه مشاكلها كتير مهمة لإله وقديه مهمة تشاركه ويشاركها طبعاً
0: وكمان لأنه هذا لما هي بتأخذ

0: هذا الشيء من أبوها، هي ما بتدور على هذا الشيء من برا،
1: بيصير الباقي كله تفاصيل.
0: بالضبط. وانت لما بتعبر لبنتك عن مشاعرك، قديش انت بتحبها، قديش هي مهمة بحياتك،
1: انت ظاهر وسند لإلها،
0: فانت هيك عم تحميها. تذكر طبعا. عم تحميها.

0: طيب السؤال المحوري ميرال، ليش الأبو بفضل بنته أول؟
1: وتقولوا ليش لا؟
0: هاي فيش عليها نقاش، ليه بفضل بنته بالأول؟
1: لأنه كتار من الأباء بفكروا أنه البنت الأولى هي بتحمل مكانة خاصة بحياتهن، هي بتمثل بداية تجربة الأبوة بكل ما فيها من مشاعر جديدة وتحديات ومسؤوليات. فمن اللحظات الأولى لولادة البنت ببلش الأبو ببناء علاقة مليئة بالحنان والحماية والاهتمام، وغالباً ما بشعر برغبة كبيرة برعايتها ومتابعة تفاصيل حياتها الصغيرة. وكمان السنوات الأولى بتترك ذكريات ما بتنتسى، من خطواتها الأولى، كلماتها الأولى، للمواقف اليومية اللي بتعزز الرابط العاطفي بينهن. ورغم أنه حب الأبو لأبنائه هو بيختلفش من ناحية القيمة، إلا أنه تجربة استقبال البنت الأولى بتضلها بالنسبة للكتار هي ذكرى مميزة اللي بتحمل شعور خاص بالقرب والدفء والمسؤولية.
0: ببساطة بدهاش مقدمات يا جماعة، وبدهاش روح على القاضي. الأبو ولما بتيجوا بتسألوا، لما بيكون في عنده مثلا مجموعة بنات وعنده صبيان، ولا مرة تسألوا مين بتحب أكتر، هو دايما رح يجاوبكم أنا بحب الكل زي بعض. وفعلا بتعرف يمكن هذا أغبى سؤال ممكن ينسأل للأهل،
1: وببين أصلا بيهمين شفافين ما ببين ليش نضحك على بعض، والعادي مش رح أزعل عادي.
0: أكيد الأب مش رح يحكي لك بحبك أكتر من أختك، هذا شيء أكيد. وحتى أنت كرجل بتكاش تسمعها، أنت بدك تسمع أنه أبوك بحب أختك أكتر حدا بالعالم طبعا. وبعدين
1: بقى المحبة بتتوزع عليكم
0: بالضبط. فأعزائي الرجال الأباء، عبروا لبناتكم عن مشاعركم، عبروا لبناتكم عن قديش أنتوا بتحبوهن، عن قديش هن مهمات بحياتكم، عن شو هن بيعنولكم، عن أعطوهن المساحة يشعروا قديش أنتوا السند لإلهم بالحياة، قديش أنتوا الظهر، قديش أنتوا الحماية لإلهن بهذا العالم. ودايما افتحوا أمامهن الأفاق أنه يكونوا شفافات ومنفتحات معكم أنتوا وكمان مع والدتهن، بس كمان مهم انتو تكونوا جزء اساسي بالصورة.
1: بتضل اقرب لابوها البنت
0: يعني بتضل اقرب لابوها. يلا فاصل ونعود.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان؟

0: كاسانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوجات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة، مش صدفة. برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: يلا رجعنا لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا لليوم. شغلي ميكروفونك لطفي. مساء الخير مجددا. طيب في شغلة حلوة هيك نختم فيها هاي الساعة، عادي كتير حلوة بعتت لي إياها ميرال، لها علاقة بالأب، وهي العادي موجودة بالصين، وهذا تقليد يا جماعة اللي بيقوموا فيه الأباء بالصين. شو التقليد بحكي؟
1: اسمه الطعام الأخير. ببعض حفلات الزفاف الصينية الأبو بطعم بنته العروس لقمة أخيرة قبل ما تغادر بيت أهلها.
0: وورا هاي العادي يا جماعة في قصة، وهاي القصة بترجع للسين القديمة لما كانت المجاعات ونقص الغذاء شائعة، وكان الأكل هناك رمز وكأنه للحياة والأمان. يعني كان في مجاعة ببساطة، يقول لك الأكل رمز للحياة وللأمان، ومن هون أجت العادي.
1: لهيك كانت هاي اللفتة تعبير من الأبو عن حب ورعايته، عن حب ورعايته لبنته، وتمني لبنته حياة مستقرة اللي ما بتعاني فيها من الجوع أو الحاجة.
0: ومع مرور

0: الزمن تحولت العادي من ضرورة مرتبطة بظروف المعيشة لرمز عاطفي للوداع والدعم الأسري، وأصبحت واحدة من أكثر لحظات الزفاف تأثير. تعرف إيش أكتر مشهد مؤثر مرال بالعرس، وبالأخص هيك وكأنه بطقس طلعة العروس؟
1: هي الطلعة كلها أصلاً كتير صعبة،
0: صح؟
1: وأصعب إشي لما العروس بدها تطلع ويكون أبوها من جهة وأخوها من الجهة الثانية.
0: ويمكن واحد من أصعب المشاهد تشوفيها لما بتشوفي أبوها، يعني بتشوفي عينين أبوها. وبنرجع لكل قضية التعبير، الأباء الشرقيين عن مشاعرهن، الأبو ولا مرة بعطي لحاله المساحة أنه يبكي مثلا بطلعت بنته أو يعبر عن مشاعره. صعبة صعبة.

0: طيب مرال ساعتنا
1: طارت.
0: يعطيك ألف عافية.
1: شكرا
0: جزيلا.
1: شكرا لك.
0: شوفك بعد بكرة.
1: باي باي.
0: يلا بنهاية الساعة بدنا نطلع لمركز متابعة حركة السير ونشوف أحوال طرق البلاد.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: طريق 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق ميعامي، طريق 66 مزدحم من مدخل هيوغيف وحتى مفترق مجدو، وطريق رقم 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مفترق كفر يسيف وطريق السلامة للجميع. فاصل، موجز أخبار وعودة للمتابعة.

0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: أنا زيك بابا.
2: شو يعني زيي؟
1: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
2: حبيبي أنا فخور فيك.
1: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
2: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دائما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
5: مش حلم، BYD بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6، خاضع للأنظمة.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. قدمت نيابة لواء حيفا تصريح مدع ضد والد الطفلة ليلى جهجاه التي قتلت بإطلاق نار صباح أول يوم من أيام عيد الأضحى في بلدة عرعرة. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي دام 3 أسابيع كشف شبهات بمحاولات للتشويش على مجريات التحقيق وإخفاء أدلة من ساحة الجريمة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق شاب من مدينة رهط تتهمه بقتل فتى واختطاف شقيقه في ضوء خلافات بين مجموعات في عائلات. ووفق لائحة الاتهام، فقد أطلق المتهم ومجموعة من الشبان النار باتجاه مركبة كان الشقيقان بداخلها، ما أدى إلى مقتل الفتى قبل احتجاز شقيقه. وفي قضية أخرى، قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق شاب من مدينة أم الفحم بعد طعنه فتى في المدينة. وتبين لائحة الاتهام أن الجريمة ارتكبت بعد جدال دار بين المتهم والفتى في أحد المحال التجارية. انطلقت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مدينة زوريخ السويسرية عبر لقاءات منفصلة مع الوسطاء، حيث عقد الوفد الأمريكي اجتماعا مع الجانب الباكستاني، فيما التقى الوفد الإيراني الوسيط القطري. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قليباف بحث بعض بنود مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران مع رئيس الوزراء القطري تمهيدا للجلسة الأولى التي تجمع الوفدين. يواصل الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز منذ أمس، وقال مقر خاتم الأنبياء إن إغلاق المضيق إجراء أولي ردا على انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان وعدم التزام واشنطن مذكرة التفاهم.

0: أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة مرتفعة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة دون تغير يذكر، ويكون الجو صافيا وحارا، أما خلال ساعات المساء فيصبح الطقس معتدلا ولطيفا. ساعة ثانية من برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري بعد لحظات، في أمان الله وحفظه.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه،
3: كل 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8.
4: حلو التغيير
5: والتغيير بس في المونديال
4: كده أجمل بكتير.
5: يلا يا ناصر احكي لنا.
3: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8 المساء على راديو الناس.

0: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: راديو الناس قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية، دائما راديو الناس بسمعه.
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، بكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
8: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس
6: كل الناس
9: كل الناس.
1: راديو الناس دايما معي. راديو

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، تحية لكل السائقين والسائقات، لكل المستمعين والمستمعات، وأهلا وسهلا بساعة جديدة معنا على الهواء مباشرة. يلا اليوم هيك يوم مميز، يوم مختلف، زي ما حكينا تطرقنا اليوم لمجموعة من المناسبات بهذا اليوم. اليوم بدي نصف، اليوم كمان اليوم العالمي للموسيقى، وبرنامجنا يعتمد بالمطلق على الموسيقى، وما في أجمل من الموسيقى، لغة الشعوب، هاي اللغة اللي هيك بتخلي كل الشعوب تتواصل مع بعضها. وأيضا اليوم يوم الأب العالمي، فتحيي من هون لكل الأباء في هذا العالم. وأكيد أكيد بهاي المناسبة موضوعنا اليوم رح يكون في له علاقة يعني مباشرة جدا لهاي المناسبة وهذا اليوم، اليوم العالمي للأب. كلنا منعرف قديش الأب يعني مهم بحياة كل شخص، ووجود الأب بحياة كل ولد وكل بنت هو واحد من أهم الأمور، هو هيك العمود الرئيسي في المنزل. ومبدئيا يمكن الأشخاص اللي المدركين لهذا الموضوع، بالأخص الجيل الجديد، مش كتار، لأنه دايما تعرفوا بهذا الجيل منكون دايما نفكر أنه أبونا ضدنا، لما بعطينا ملاحظة معينة معناته هو بدوش مصلحتنا. وبتكتشفوا بعدين يا جماعة أنه أبوكم وإمكم هن الوحيدين بهذا العالم اللي بدهن مصلحتكم. فاليوم بدي أسألكم سؤال وبدي تجاوبوني عليه بصراحة، كمان الشباب وكمان الصبايا، شو هي الصفة الأهم، صفة واحدة بتكون تعطوني اليوم اللي مفروض تتوفر عند الأباء؟ شو الصفة اللي بالنسبة للشاب بده إياها تكون متوفرة وضروري تكون متوفرة عند أبوه، وشو الصفة اللي بالنسبة للبنت ضروري تكون متوفرة عند أبوها؟ يلا بدنا نحيي كل الأباء كمان، وبدنا نترحم على كل الأباء اللي غادروا هذا العالم. يلا 0461166666 بدكم تعطوني صفة واحدة بس، بتقولوا هاي الصفة أهم صفة لازم تكون موجودة عند الأب.

يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم 0461166666. شو برأيكم الصفة الأهم إنها تتوفر عند الآباء؟

0: صفة واحدة بس وبدكم تحكوا لي ليش هاي الصفة. يلا نبدأ من عند هيثم. مساء الخير هيثم.
1: مساء الخير كيف حالك؟
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
1: أحمد الله بشكر الحمد لله.
0: هلا فيك يا هيثم. هيثم أب أنت ولا بعدك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يحمي لك ولادك يا رب. آمين يا رب. تعال نبدأ من قبل ما أنت تكون أب، شو كنت الصفة اللي مهمة لإلك تكون عند والدك؟
1: إنه الواحد الصفة المهمة هي تكون الأولى، وإذا صلحت هاي الصفة صلح الباقي.
0: إيش هي؟
1: إنه الواحد يطعم أولاده حلال.
0: يطعم أولاده حلال.
1: صلحت هاي الإشي خلص كله بصلح.
0: يعني بتقول وكأنه يتقي ربه كمان بولاده كمان بحياته.
1: 100%.
0: يا عيني عليك.
1: أي صلح هذا الإشي الكل بصلح، كل شيء بصلح.
0: وهيك النصيحة اللي أخذتها من الوالد قبل ما تصير أبو، شو حكى لك يا هيثم؟ شو؟
1: أنا الوالد الله يرحمه توفى.
0: الله يرحمه يا رب.
1: الحمد لله. النصيحة إن واحد يتقي الله يكون مصاري حلال.
0: حلو.
1: الحمد لله إنه آخر جملة قال لي إياها، يعني سمعتها الحمد لله. آخر كلمة قال لي إياها قبل ما يتوفى. الله يرضى عليك يابا، هاي أهم شيء في
0: حياتي. الله يرحمه.
1: اللي أنا سبته بحياتي.
0: حلو. أنا بدي أشكرك هيثم، بدي أتمنى لك هيك طولة العمر يا رب. الله يرحم والدك ويخليك فوق راس أولادك يا رب.
1: إيش يا أصيب.
0: شكرا هيثم، شكرا حبيبي. إلى اللقاء، باي باي. يعني اتقي ربنا بالناس وبولادك. شوفوا هالنصيحة شو حلوة، هالعبرة شو حلوة. غيرك ما أشكي بتطلع بعينك. يلا نروح لعند أبو كامل. مساء الخير يا أبو كامل.
1: أبو كارم.
0: أبو كارم كيف حالك؟
2: حبيب قلبي.
0: شو أخبارك؟ كل سنة وانت سالم أول إشي.
2: وانت سالم. قبل 4 أيام أكملت 65 أنا.
0: ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
2: حبيب الله يرضى عليك.
0: الله يخليك. أبو الكارم، يا أبو الكارم، شو الصفة اليوم اللي بتقول هاي الصفة لازم تكون موجودة عندي عشان أولادي؟
2: طلع، هو إذا بدنا نيجي نحط صفات المفروض في عدة صفات، ولكن بما إنك أنت قلت إنه بس صفة واحدة، أنا بقول إنه الأب لازم يبقى متفهم لرغبات أبنائي.
0: حلو.
2: متفهم.
0: حلو.
2: متفهم شو معنى متفهم؟ مش إنه شو يعني شو بطلب الولد يعطيه، لا. بتفهمه، ولكن بيكون على قد المسؤولية، شو الأشياء اللي لبيله إياها وشو الأشياء اللي كله لحد هين.
0: ومش غلط يناقشه، يعني يكون متفهم له بالنقاش بطبيعة الحال.
2: طبعا.
0: قولي
2: يعني انا بعد اذنك، يعني
0: صدق.
2: انا سمعت زميلتك قبل زي اللي فهمت انه هي بتقول انه انه اباء اليوم هم يعني اكثر
0: بيعبروا، لا اكثر بيعبروا وكانه
2: اباء زمان. وانا بقول الدين بالعتاكه.
0: اكيد فيش شك. لا اللي حكته ميرال وهو منطقي جدا، يعني اليوم صارت ثقافه التعبير ابو الكارم عند الاباء الجدد يمكن شوي ماخذ حيز اكبر، يمكن عند الاباء القدماء كان شوي قضيه التعبير صعبه، وكانه
2: الاباء زمان خرجوا رجال.
0: أكيد طبعاً.
2: بعرفش اليوم، بعرفش ليش الأبناء اليوم هيك. لا اليوم لا بسمع كلمة أبو ولا بسمع كلمة أم، وإذا أدى الأبو وحاول يقول له لا الشغلة هاي مش مضبوطة، بفكر إنه
0: أبوه ضده.
2: أيوة.
0: انا بدي اتمنى لك دوام الصحه والعافيه عم ابو الكارم، والله يحميك لاولادك يا رب ويحمي لك اولادك.
2: شكرا جزيلا.
0: الى اللقاء، باي باي. بس يعني للتوضيح اللي حكينا فيه انا وميرال بالساعه الاولى على قضيه التعبير عن المشاعر، اكيد احنا ما حكينا او ميرال ما حكت انه اباء زمان ما بيعرفوا يعبروا، بس حكت انه اليوم قضيه التعبير صارت تاخذ حيز اكبر نظرا لمفهوم يعني المفهوم الحداثي، ونظرا يمكن لمفهوم الحديث بكثره على قضيه التعبير. واليوم منكشفين هذا الجيل الجديد منكشف على السوشيال ميديا، وكل الوقت في حديث على قضية التعبير، ويمكن طرق

0: تعبير مختلف من قبل آخر. يلا كمان اتصال معي تسنيم. مرحبا يا تسنيم.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
1: بسادر تمام. أول إشي بحسش إنه بس في صفة، بحس إنه لازم الأب يكون مسؤول وموجود قبل ما يعطي صفات.
0: مسؤول وموجود،
1: انعدام وجود الأب بالبيت أصعب من صفاته. فبحس إنه إذا توجه إشي لأباء فإنه كونوا موجودين بحياة أولادكم، لأنه هذا الإشي كتير أهم.
0: تعالي نحكي تسنيم. أول إشي بدي أحييك على اللي بتحكي، لأنه جميل جدا ومهم جدا. الموجود، بس عشان نوضح، تسنيم مش قصده موجود بالجسد، يعني مش إنك موجود في البيت. بالضبط.
1: صح، مش يجي نص ساعة وهالساعة يعطي مثلا بنته أو ابنه كل شيء هو بحاجته بعدين يختفي كل النهار.
0: لا، وبتعرفي شغلة تسنيم، بنفع ما تكونش موجود 24 ساعة، تكون موجود نص ساعة باليوم مع أولادك بس موجود.
1: بالضبط. صح، كتير مهم، كتير مهم هذا الإشي، لأنه عن جد يعني الأميات تعبت وهي متحملة مسؤولية ولد وبنت وأربع أولاد وثلاث أولاد.
0: حضرتك أم تسنيم؟
1: أنا أم لبنتي تسنيم.
0: الله يخليها يا رب.
1: وعن جد يعني
0: لأي مدى اليوم بتقعدي تتناقشي أنت وجوزك بتقولي له أنت لازم تكون موجود بحياة البنت؟
1: بتصدق أنه بطل في مدى.
0: بطل في شو؟
1: بطل في مدى، يعني ما عادش في حوار ولا في نقاش.
0: ليه؟
1: لأنه انعدم، ما عادش في، ما عادش عندك هذا إنه أمل إنه ممكن يتغير أو ممكن يكون موجود. فبحس عن جد
0: بتحسي هذا إشي لازم عندي. بتحسي هذا إشي تسنيم يعني بالفطرة بيكون ولا إشي لازم ينشغل عليه كل الوقت؟
1: ممكن يكون بالفطرة وممكن ينشغل عليه. بس في كتير أحيان إنه إحنا منشتغل على الإشي لكتير سنين وبرضه مش شايف نتيجة. فبكون الإشي داخلك أنت، إذا أنت بدك تكون أو ما بدي أكون، زي إذا أنا بدي أكون أم وموجودة أو بديش أكون موجودة.
0: يعني عليكي. أنا بدي أحييك يا تسنيم على هاي المداخلة المهمة جدا والعميقة جدا. يسعد لي هالمسا الحلو.
1: شكراً.
0: شكرا، الى اللقاء، باي باي. قديش حلو اللي حكته تسنيم، بتقول لك مفروض تكون مسؤول وموجود، موجود اولا ومن ثم مسؤول. على قضيه التواجد والوجود، انت بنفع تتواجد بحياه اولادك ساعه باليوم، اوكي، يشوفوك ساعه باليوم، يمكن اخر النهار ونظرا للانشغالات ونظرا اليوم كمان ل يعني نمط الحياه اختلف. بس فكرة الوجود بحياة الأولاد، أنت لما أنت مش موجود بالبيت جسدا مفروض تكون موجود بتعليماتك. موجود شو تعليماتك؟ يعني تعليماتك مش أنه اعملوا 1 2 3 4، أو يمكن خانني التعبير، موجود بتعليمك، موجود بهيبتك، حضورك حتى لما أنت مش موجود مفروض أنه يفرض وجوده داخل المنزل. مفروض تكون موجود بمشاكل أولادك، بهموم أولادك، بأزمات أولادك، بفرح أولادك، بنجاحات أولادك، وحتى بإخفاقات أولادك. هاي شغلة مهمة بالنسبة للأباء، وهذا الدور مش مفروض بس يلقى على عاتق الأم. فهذا هاي نقطة مهمة جدا تطرقت لها تسنيم. يلا كمان اتصال معي إخلاص. مرحبا إخلاص.
2: أهلا ميت، مرحبا،
0: شو أخبارك؟
2: أنا منيح الحمد لله، وإنتو؟
0: الحمد لله رب العالمين،
2: الحمد لله دائما. الموضوع طرق عندي الباب اللي زمان تسكر ولكن انت فتحته اليوم.
0: قوليلي.
2: الموضوع انه انا معك انه الاب له اهميه وحيز كبير في البيت مثل الام. والام بتعطي الدفء وكل شيء، كمان الاب مفروض فيه يعطي هذا الدفء اللي بعبر فيه بالحنيه بالقبله بالاحتواء يعني لازم الاب ينتبه لأولاده زيه زي الأم. هاي واحدة. إيه بقول لك شغلي. أنا كنت صف 10، طيب برجع شوي لطفولتي. تذكرت إنه أبوي زمان ما باسنيش ولا أنطاني قبلي، وحاسه نقص. شو عملت؟ أجيت بدل ما أطلب، كان عندي ماكينة حية كتير لجرزاي على إيدي، قعدت يومين ثلاثة خلصتها على الماكينة، مش على بالانسياخ سعيدي، بس خلصتها ورحت هديت اياها. قلت له كيف ثقافه؟ قلت له يابا، قال لي نعم خلاص. قلت له بس هذا قبل اسعاج وداي، شو ضحك وشو هيك الحزن عبط نوبات؟ قال لي يسلم هالايدين يابا، انا يابا بس بفضاش مش لاني بديش اعطي.
0: يا الله. فبتقولي وكأنه

0: بالوقت اللي انا مش شايف اني عم باخذ منه قبلي، انا دورت كيف اجيب هاي القبله وكيف اسمع منه اعذار.
1: بالضبط هيك عملت.
0: أنا بدي أحكي لك الله يحميكي إخلاص، سعد لي مساك يا رب،
1: وتحياتي
0: لإلك، شكراً سعد هالمساء.
1: أهلاً بيك، يعطيك ألف
0: عافية، يعافيكي، إلى اللقاء. محلا كتير حلو اللي حكى، بتقول لك أنا وشوفوا بعدها متذكري، بتقول أنا كنت بمرحلة اللي أنا كنت بأمس الحاجة بدي حضن من أبوي، بدي قبلي من أبوي، ويمكن الأبو مراتك بغفل عن أنه يعبر عن شعوره، يعبر عن حبه لبنته على وجه الخصوص. فبتقولك أنا عملت المستحيل عشان أخذ منه هاي القبلة، وبذكاء خارق حيكت له بلوزي وأعطته إياها وقالت له أنا بستاهل قبلة على هاي البلوزي. ويمكن كمان هي مرات إحنا بدنا نفتح الباب لأهالينا يا جماعة، يعني مرات كتير مهم أنتوا تفتحوا الباب، يمكن أنتوا جريئين بالتعبير أكتر من الأهل، فافتحوا الباب مش غلط للوالد للوالدي للتعبير عن المشاعر. يلا بدنا نتابع بهاي المناسبة المميزة والخاصة، عيد الأب اليوم، وبدنا نكمل نحكي عن واحدة من أهم الصفات المفروض تتوفر عند الأباء. في عنا فاصل إعلاني قصير رح نطلع له بعد، رجعين لنتابع، خليكم معنا.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. مبروك لأهل سخنين، افتتاح الفرع 16 لشبكة حواليد دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
4: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6. خاضع للأنظمة.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: كمان بوست.

0: كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا، يسعد لي مساكم، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:30 تماما ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا، وبداية أسبوع سعيدة عليكم جميعا. اليوم 21 حزيران عم نحتفل معكم باليوم العالمي للأب، وبهذا اليوم هيك بدنا نكرم جميع الأباء ونحكي عن كتير أمور تتعلق فيهن. واليوم سألتكم شو الصفة اللي برأيكم مفروض إنها تتوفر عند كل أب، أهم صفة وصفة واحدة بس بتشوفوا إنه هاي الصفة الأهم اللي مفروض تكون عند الأباء. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم على 0461166666. وين نروح يا ميرال؟ أحمد مساء الخير.
1: مساء النور فادي، الله يعطيك العافية حبيبي.
0: حبيبي يعافيك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين، أنا منيح.
0: يا رب تضلك منيح، كل سنة وأنت سالم أول إشي.
1: وأنت سالم يا رب، أنا بعدي مش أبو.
0: بعدك إن شاء الله يا رب بتصير أحلى.
1: بس إن شاء الله أنا وياك وكل الناس اللي بدهم يصيروا أبوي بصيروا أحلى أبوين.
0: إن شاء الله يا رب.
1: موضوع فادي الصراحة فتح المواجع وقلب الكيان. أول شيء بتمنى لكل أبو كل سنة هو سالم، وإن شاء الله بضل سالم وغانم لبيته ولأهله. أنا فادي في عادة أبوي قبل 11 سنة. أبوي أحسن صاحب لإلي كان بالدنيا، كان عندنا كثير هوايات مشتركة، كنا أصحاب أكثر ما بتتصور. الصفة اللي أنا بدي أحكي عنها اللي حسب رأيي لازم تكون مليان صفات لازم يكون بالأب، بس من أهم صفات لازم تكون عند الأبو هي الاحتواء. أنا لما كنت شاب صغير، أنا بعدني صغير بس لما كنت أصغر كتير جبت وجع قلب لأبوي، بمعنى أنه كنت أنا شاب بحب المغامرات وبتزلج على الأمواج ودراجات نارية، وهو كتير كان يخاف علي أنا وحداني.

0: بين ثلاث خيات. وأبوي الله يرحم روحه ومسواه جنات الخلد كان إنسان جدا جدي تستعم يرحم أمواتك. كان إنسان جدا جدي بشغله بشخصيته وعرف يحتويني مع كل المجننات اللي كانت عندي. ولا مرة حاول يبطلني من هاي الأشياء، كان بس يرشدني كيف أعمل أشياء صح.
1: بتقول وكأنه كان يحتويك ويحكي معك بنفس اللغة، يعني حاول يقولك يا أحمد بنفع تعمل هيك، ولكن يا أحمد بنفعش تعمل هيك لأنه
0: صح. ولا مرة عمل لي كات، يعني بالعكس، يعني دائما معروفة الشغلة لما الأبو يمنع ابنه يعمل إشي معين ابنه بصير يعمل هالإشياء يعني غصب عن أبوه، بس لما الأبو يحتوي ابنه ويحتوي هوايات ابنه حتى لو كانت خطرة ويرشده ويحاول يفهمه، الابن بيحترم هاي المسؤولية اللي أبوه معطيها، فبيبلش هو يصير مسؤول عن حاله عشان الناس اللي بيحب اللي أبوه وإمه.
1: صح.
0: فهاي الأشياء لما الأبو يحتوي ابنه غصب عنه بيقدر هاي الأشياء.
1: يعني عليك ومش سهل صراحة، مش سهل، وبالأخص اليوم بتطلع عليها أحمد. اليوم بسمع كتير أباء هيك أصدقاء لإلي بيقولوا لي فادي إحنا عم بيكون في عنا مشكلة بفهم لغة هذا الجيل، فأنت بدك يعني بدك تطور أدوات بينك وبين حالك ومع أولادك عشان تقدر تتعامل وتبني لغة.
0: صحيح،
1: معنا
0: مثل بيقول فادي إحنا ما شاء الله علينا أنت بالإبنك خوي.
1: صح.
0: فأنت كأب بتمشي مع طريقة حياة ابنك من غير ما تغلطه، وعن طريق هاي الشغلة تقدر تقرب لابنك تحتويه، وابنك صدقني بقدر هاي الشغلة اللي انت معطيها.
1: يا عيني عليك أحمد، أنا بدي أحييك، الرحمة لروح والدك يا رب، ويسعد لي هالمسا الحلو
0: حبيبي فادي. الله
1: شكرا يا حبيبي. شكرا
0: شكرا
1: لك حبيبي. الله معك. إلى اللقاء. باي باي. إن كبر ابنك خوي، يعني هيك بيحكوا، وكتير مهم دايما هيك منسمعها إنه كون صاحب لابنك، كون صاحبه، صاحبه أكيد مع المحافظة على حدود سلطتك أنت كأب. حتى كمان الأمهات دائما بنحكي لي كوني صديقة لبنتك مع المحافظة على حدود سلطتك كأم. عيسى يسعد لي هالمسا الحلو.
2: الله يسعد هالمسا. نسيت اني اتصلت بس
1: انت مش
2: بحلف لكم انه السمع احلى من الحكي
1: حبيبي. اسمع انت مش فاهم عم بتقول لي ميرال، قد ما في اتصالات حتى في خطوط عم توقع، فاحنا يعني عن جد بدكم تسامحونا صدقا، وشكرا على انتظارك الطويل، انا بعرف قديش عم تستنوا على الخطوط وبتتغلبوا، فهذا بيعني لي كثير يا عيسى.
2: لا ابدا انا كنت مبسوط، ما في شك انه برنامج ناجح.
1: الله يسعدك يا حبيبي، تسلم لي عيسى. أول شيء كل سنة وانت سالم
2: حبيبي،
1: والله يديمك فوق راس ولادك وحبايبك. يا رب
2: الله يخليك يا ربي على راسي الأوادم.
1: الله يخليك. شو يا عيسى شو بدك تحكي لي اليوم عن واحدة من أهم الصفات المفروض تتوفر عند الأب عشان يكون أب؟
2: انت صرت عارف لي انا بحكيش لأشياء شخصية، بحكي أشياء عامة. يعني بفكر هيك انا، لا مشان الوضع المزري اللي في عنا يعني في الكرة العربية وفي المجتمع العربي ككل، فبقول الاب لازم يكون هو الشرطي والمحقق والحاكم لابنه. انسى المحبة والحب وكله مفروغ منه، والمساعدة والاب النشيط مفروغ منه. لو كل أب بيسأل ابنه من أين لك هذا، الابن ما بوصل إنه يجيب المال السريع، وما بوصل يقتل غيره أو ينقتل بسلاح غيره. أنا بقول لازم الأب يعني مش أنصر ابنك ظالما مظلوما، لا أنصر ابنك مظلوم، لا تنصر ظالم، كون أنت الشرطي والمحقق والحاكم، أحكم عليه، ما تخلي اللي برا يحكم عليه.
1: يعني
2: لأنه انت... الأب إذا ضرب ابنه ما بضربه يقتله، بضربه يربيه، أما إذا ضربوه اللي برا بضربوه ينشنه مزبوط يقتلوه.
1: تعرف عيسى يمكن هذا بيرتبط باللي حكت فيه المستمع الكريم من شوي، قضية الوجود، قديه مهم تكون موجود بحياة ابنك، ومش الوجود تكون موجود بس بالجسد، وإنما تكون موجود بتفاصيل التفاصيل عشان ما توصل لمحل ما تكون عارف شو عم بيصير مع ابنك ومن وين إيه ابنك بيجيب وشو عم بيعمل ابنك، فهي قضية الوجود كتير مهمة.
2: اي نعم انا احترم شو حكوا الجميع، بس ولكن شايفها بنظره، لانه بحلف لك يعني وبحلف قدام الجميع انه كل انسان بنت لعنا اقسم بالله بكي

0: كل شاب بنزل وحياة أولادي وأحفادي. قلبي بوجعني. أنا بعرف إنه ممكن مرق إشي ممكن ما مرقش، بس حتى لو مرق هذا تايه لازم نصحيه، مش لازم نقتله.
1: صح، وهم بيجي بتوقع كمان دور الآباء ودور الأهل. عيسى أنا بدي أحيي،
0: أنا بحكي بدور أب وجد.
1: صح، وطلع يعني أنت عم تحكي على شغلي وزي منيجي وكأنه منقول أول إشي كتير صح اللي بتقول، هذا حتى هذا الشخص اللي بنقتل أو حتى يعني القاتل بطبيعة الحال هو كمان ضحية، هو كمان ضايع وبحاجة إنه هيك نمسكه، بحاجة إنه الأهل تكون موجودة يمكن أكتر بحياته لإرشاده للطريق الصواب. بوافق،
0: ربي يغفر لهم فهم لا يعلمون ماذا يفعلون. صدقني.
1: صح، أنا بدي أحييك يا عيسى، الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا
0: حبيبي. ما أنت اللي بشدنا من لساننا فعلا.
1: صح، لقلبك الحلو. حبيبي الله يديم عليك صحتك يا رب. شكرا.
0: الجميع أمين يا رب.
1: هلا يا حبيبي، هلا، إلى اللقاء.
0: الله معك.
1: باي باي. من عيسى لنادين. مرحبا يا نادين.
2: أهلا يا فادي،
1: شو أخبارك؟
2: كالعادة مواضيع حلوة زي دايما.
1: يسعد لقلبك.
2: شوف اللي حكوه حكوه كتير وحكوه كتير شغلات مهمة، وعن جد يمكن عن جد أهم إشي الواحد يكون موجود. يمكن الإشي كتير منحس بنقصانه إذا الأهل أو الأبو بكونش موجود. من الصغر حتى، مش بس لما الولد يكبر ويصير بده يعمل مشاكل أو بدنا نعرف وين هو. يعني لما الطفل الصغير حتى بالأبحاث العلمية، الطفل اللي بلعب مع أبوه بحكي مع أبوه، أبوه بيكون موجود، مش على التليفون، مش بأعصاب الشغل مكالمات الشغل، بيكون حده. هذا الطفل برضه يكون أهدى أروى أشطر مفتح أكتر على الدنيا.
1: هي الفكرة، هي هاي الفكرة نادين. حكيتي شغلة مهمة، بتقولي إنه مش بس لما يكبر ابنك تفطن تكون بحياته، أنت لازم تعوده أصلا من جيل صغير إنك أنت موجود، عشان هو ما يوصل لمرحلة يبلش يفكر بطريقة اللي هو مش شايفك أصلا.
2: أنا أم ومن فترة قريت هيك جملة استوقفتني بالإنستغرام، إنه بس بنتي تكبر ويصير معها مشكلة تقول وين أمي تيجي تساعدني، مش يا ويلي لو أمي عرفت.
1: ولا بدي صح.
2: فهي الجملة كل مرة مثلا بدي أجي أعمل إشي مع بنتي، بدي أجي إن كان أعطفها عملت إشي غلط، بدي أجي أفهمها شغلة، دايما بقول عد للعشرة، اعملي الاشي بطريقة اللي هي تفهم انه احنا مع بعض، احنا صحبات، احنا بنفس السفينة، واللي بدورها بدورني، وانه اذا بصير معها اشي انا اول اشي رح اساعدها، بعدين رح اقول لها اذا هي غلط ولا صح.
1: يا الله دي صح وديش حلو اللي عم بتقولي.
2: فتخيل لما انت مثلا بصير معك مأزق، بدل ما انت توقع بالسوق السوداء ولا بالغلط ولا ولا ولا ولا ولا ان كان باي اشي بالدنيا، حتى بامتحان بالمدرسة بدل ما توزع الورقة ايش تخرف امك او ابوك عشان يحطوك عند معلم خصوصي.
1: تعرفي اول شغلي نادين بنحكيها، يا رب ابوي ما يعرف شو صار معي، يا رب ما حدا يوصل لابوي.
2: حلو. فانا لما قريت هاي الجمله هيك كثير، يعني كل يوم هيك الا ما كل ما يصير هيك بتذكرها، ان انا بديش اياها ولا لحظه تحس انه علينا انه كيف بدي اعمل الاشي امي ما تعرفش. لا، بدي بالعكس اول ما يصير الاشي تقول لي ماما الحقي انقذيني صار اكس، بعدين
1: بنتحاسب. صح، وهذا اللي دايما بنقوله لما للأهل للأب والأم، دايما كتير مهم تكونوا علاقات داعمة للأولاد، داعمة.
2: أنا هذا الإشي الحمد لله رب العالمين عندي إياه مع أهلي. يعني ولا مرة حسيت حالي إنه أنا لازم أخبي، أو حتى لما بتذكر بطفولتي أو بالمراهقة وقعد بمازق يعني
1: بمشاكل معينة
2: بسيطة، بس إنه يعني بتذكر انه كنت اتجه لامي، كنت اتجه لابوي، ما كنتش اخاف، كنت اقول اللي بده اشي يتصل لابوي، اللي بده اشي مني هاي نمرته. يعني هاي الثقة اللي بتكون
1: وديش هذا كمان قواكي مستقبلا، يعني هذا يمكن اللي بناكي نادين اليوم.
2: هذا انا اليوم بجيل 34، انا هذا الاشي هو جزء علي، جزء مني، هاي الثقة اللي انا شربتها من الصغر. انا لليوم هاي بحس عندي ظهر، يعني فيزيك اذا بحط ايدي على ظهري بحسه اكبر.
1: يا عيني عليك،
2: بحس في حدا بالدنيا.
1: الله يخلي لك اهلك ويديمك،
2: في حدا بالدنيا.
1: صح، كتير مهم، كتير مهم. وعلى فكرة مش بس البنت، كمان الشاب نادين،
2: لانه بالنهاية كمان الواحد لما بوقع بالغلط او لما بيبعد شوي عن الطريق الصح، لانه شاف انه في محل تاني بطبطب عليه.
1: صح نادين، انا بدي احييك وبدي اشكرك، يسعد لي هالمثل الحلو، الله يخليكي لاولادك ويخلي لك اهلك.

0: يسعد قلبك، شكرا، تسلمي لي، شكرا، الى اللقاء، باي باي. يلا من نادين لمستمع. الو مساء الخير.
1: الو مساء النور.
0: مساء الورد،
1: كيف حالك خالد؟
0: الحمد لله، كيف حالك انت؟
1: صراحة انا متابعة الى برنامجك، بس اليوم شدنا الموضوع احكي ونشارك شوي.
0: انا مبسوط فيك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: خليك.
1: اسمع، يعني موضوع الأبوة والأمومة، هو ربنا نزل آية المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
0: نعم.
1: وإحنا اليوم بوضع بهذا السنين هاي اللي إحنا فيها، كثير مهم جدا كل أم كل أبو لما بدي يجوز ابنه لازم يشوفه هو حاضر ان يكون زوج واب او ام للبنت، جاهز انه يربي اولاد، جاهز ان يكون عنده ابناء ويدلهم على الطريق الصحيح ويهتم فيهن او يحتويهن. للاسف في نسبه كبيره من شبابنا العرب، انا بحكي بنسبه كبيره، عن جد نسبه كبيره، لان انا بقرا وبسمع دكاتره ومحاضرين شو بصير بالابناء لما الشباب بتجوزوا بكونوش حاضرين، يعني مش يمثلوا صوره الاب، لا هو اب حق وحقيقه لازم يكون هو الداعم. يعني مش للاسف، انا سمعت واحد مشترك بقول انه الاب لازم يكون مع الابن إذا ظلم أو لا، لما بكون ظالم.
0: لا، ما هو ما قال شيء. هو قال إنه
1: هو مظلوم.
0: لا لا،
1: هو مظلوم.
0: لا، هو حكى إنه حتى الولد لما بيروح للطريق السيء هذا ضايع، فبحاجة لهداية، بحاجة الأبو يمسكه ويهدي عليه.
1: بس كمان مرة أنا سمعت جملة قال الأبو لازم يكون معاه لما بكون مظلوم، مش بكون ظالم. أنا بقول إنه لازم الأبو يكون معاه ظالم أو مظلوم، بس بالجانب الثاني لما بكون ظالم إنه يهديه، إنه يوعيه، إنه يدله على الطريق الصحيح إنه يكون ظالم.
0: تعرفي يعني شغلي مستمعتنا الكريمة، أنت يعني طرقتي باب مهم جدا، وهذا الباب الأول اللي طرقتي أنا فكر هذا بحاجة أنه يكون موضوع ونحكي فيه مطولا، قضية إذا إحنا منسأل ولادنا عن جد أو منعرف قديش ولادنا هن مستعدين يكونوا أول إشي أزواج صالحين وزوجات صالحات، أباء صالحين وأمهات صالحات. وأنا دايما بآمن بشغلي بتقول إحنا منيجي منحكي لما منقول يلا جوزوه خلوه يستقر،
1: بالزبط.
0: المصيبة هي انك انت بتجوزه عشان يستقر، مش بتجوزه لانه اصلا مستقر، والزواج للمستقرين مش للاستقرار. هاي انا كتير بآمن فيها. فضويتي على موضوع كتير مهم، قديش الاب والام عن جد بيعرفوا اذا اولادهم جاهزين ولا لا. واكبر دليل اللي عم بيصير بمجتمعنا اليوم، الاهل مش عارفين، واصلا اغلب الازواج مش عم بتكون صالحه انها تكون ازواج وزوجات، نسب الطلاق اللي عم توصل لارقام خياليه.
1: خياليه صح،
0: للاسف.
1: من يعني من منطلق انا بقول كمان الام لما بتتزوج او البنت لما بتتزوج اذا ما كانتش هي جاهزه للامومه وجاهزه انها تربي، وفي حمل كثير، هي بتفكر انه بس مجرد ان انا بدي اكون عروس وافرح، وتفكر الحياه ورديه، الحياه مش ورديه.
0: صح.
1: في ابناء، في مسؤوليات، في ترباي. اليوم يمكن تمسك الولد وتحكي معه كلمه والايد الثانيه مع التلفون.
0: صح.
1: في كثير غلط عندنا بالمجتمع.
0: أنا معك، أنا بفكر هذا موضوع لازم نتناقش فيه مطولا. أنا بدي أعذر منك لأنه في عندي فاصل إعلاني، الوقت أدركنا، بس أنا بدي أشكرك وكتير مهم دايما تشاركي معنا، ما تكونش هاي المرة الأولى والأخيرة. يسعدك، شكرا، يسعد قلبك، شكرا، إلى اللقاء، باي باي. مستمعتنا الكريمة ضوت على موضوع مهم جدا، أعتقد أنه هذا الموضوع بحاجة يكون موضوع للنقاش كامل نحكي فيه ونتعمق فيه. حاليا رح نطلع لفاصل، وبعد الفاصل رجعين لنتابع.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة.

0: حياتي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
5: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية،

0: يلا رجعنا لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا لليوم. بدنا نحيي جميع الأباء ونحكي لين كل عام وانتو بألف خير. وهيك بنهاية هذا المشوار مهم نحكي لكم قديش وجودكم وتواجدكم بحياة أبنائكم مهم جدا. التواجد مش التواجد الجسدي وإنما التواجد الروحي بكل وقت. كونوا متفهمين، كونوا مسؤولين، كونوا محتويين، وببساطة كونوا أباء بما يتوجب على الأب أن يكون.
1: يدق إحساسه دخيل الشيء التارس راسه.
0: يلا قبل الختام بدنا نطلع إلى مركز متابعة حركة السير.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طرق البلاد، والبداية من طريق رقم 60 مزدحم حتى جنوبا حتى مفترق مأخاذ، شارع 60 مزدحم مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس، شارع 70 من مدخل الجديدي وحتى مفترق كفر يسيف، وشارع 77 مزدحم من مفترق شاي وحتى مفترق الزرازير وطريق

سلام لكم جميعا. يلا بك منكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل المرافق لإلي اليوم ميرال صفدي لياسمر جيد أنا أبو بكر وعري النصار. الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة وبرنامج استوديو المساء. أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية. أنا فادي زغيري. إلى اللقاء.

0: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بقماش ستار يركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني. عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة

0: 75 انش سمارت كيوليد جي بي سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوه حصان ايفر جرين ب 799 شيكل، مكيف 1.5 قوه حصان ايفر جرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوه حصان ايفر جرين ب 1799 شيكل فقط. الحمله حتى 30/6، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي.
2: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقول لهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
3: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
2: احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. وفدا الولايات المتحدة وإيران وجها لوجه في سويسرا وسط آمال في إحراز تقدم في الملف اللبناني. مظاهر أطلاق النار تعود إلى سخنين بعد خفوت الحراك الشعبي، ورصاصات المجرمين تهدد منازل الآمنين. تصريح ادعاء ضد والد الطفلة ليلى جهجاه التي قتلت خلال شجار عائلي في بلدة عرعرة في أول أيام عيد الأضحى. هذه العناوين وأكثر سترافقنا في هذا العدد من برنامج استوديو المساء، أهلا ومرحبا بكم. وقبل أن نتحول إلى الملفات سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم عن نية رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست النائب تسفيسوكوت زيارة المدينة ضمن سلسلة الزيارات التي يجريها للبلدات العربية.
1: اتصلت بي بشكل مباشر يوم اثنين الفائت وكلي بدي ازور من الفحم، قلت له مع كل احترام وتقدير طرش تزور من الفحم طالما انت بتدعي انه مجتمعنا العربي واهالي من الفحم بربوا للعنف. قلت له اياها بالحرف واحد، انا مش ضد الانتقادات ومش ضد المراقبه من قبل الكنيسة، ولكن انا ضد انه يكون الامر سياسي، لذلك المفروض بيك تروح وتطلع وتعتذر لمجتمعنا العربي والاهالي من الفحم، بعدين تفضل تعال واطلب انك تزور. وكان يعني طبعا نقاش بالكنيسة. للاسف الشديد انا يعني صح التاجيل الزيارة اليوم هو بسبب ضغط من الوزير، ولكن أنا كنت متوقع من الوزير وإحنا بنعرف بالوزير كيش وفينا تواصل معه إنه فعلا يطلب منه بشكل حاد مش بس تأجيلها إلا إلغاء هاي الزيارة.
0: في نفس السياق، أحمد يوسف محاجني رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم قال إن هذه الزيارات مرفوضة ويتم العمل على إلغائها.
2: نرفض أول شيء هذه الزيارات، والهدف من هذه الزيارات دائما الاستفزاز لمدارسنا واستغلال مدارسنا للحملات الانتخابية في التيار العنصري. طبعا احنا جلسنا امبارح مع الدكتور سمير مع لجنة مكونة من اللجنة الشعبية ولجنة أولياء الأمور باسم المعارف، واحنا طلعنا في قرار موحد برفض هذه الزيارة وسنمنع هذه الزيارة إن كانت، ونتمنى أنها ألغيت ولم تؤجل. إحنا مبارح كوننا لجنة لمراقبة هذا الموضوع المكون من 3 جهات، 4 مع البلدية لجنة الشعبية ولجنة أولياء الأمور. نحن نراقب وبتواصل مستمر مع البلدية مع الدكتور سمير في هذا الموضوع. صحيح أنه في اليوم أغلب المدارس قد خرجت للعطلة، نحن نتحدث عن بعض المدارس الابتدائيات في أم الفحم، سنكون في تواصل مستمر. يعني إذا كان لابد أن يطل في هذه الفترة اللي هي فقط مدارس ابتدائية سنعمل سويا على منع هذه الزيارة.
0: الشيخ قاسم بدر خال الضحية سعادي حامد سعادي من حرفيش عن تفاصيل الجريمة التي وقعت في قرية بقعاتة في الجولان يوم الجمعة.
3: سعادي طلع لعمله يوم الجمعة كمحقق لحادث طرق مع فتاة اللي هي بنت القتيل الآخر مروان رحمه الله كمان من الجولان لحتى يحقق بالحادث اللي صار. ما عرف سعادي ولا مروان إنه وراهن أو بجنبهم في سيارة عم بتراقبهم، وحتى تنال من مروان. والأسف الشديد اللي دفع الثمن هو سعادي ومروان. آلاف حالات القتل التي تمت في القرى العربية، ما بدي أقول مين دروز مسيحية إسلام، هناك آلاف حالات القتل ولم نصل إلى المجرم ولم يعاقب المجرم. سعادي لم يتلقى تهديد أبدا ولا مرة في حياته. سعادي ما في عنده مشكلة ولا مع أي إنسان. سعادي كان يساعد الناس وكل البلد يتحبه، واليوم يشوف الجولان وحرفيش اتخذوا اليوم إضراب شامل.
0: عمر أبو ريا صاحب أحد المحال التي تعرضت لإطلاق نار في مدينة سخنين عن عودة مظاهر إطلاق النار بهدف فرض الإتاوة وتهديد أصحاب المصالح التجارية.
4: صراحة هذا الفيديو هو فيديو مزعج لكل إنسان طبيعي، لما نشوف صار سلاح وإطلاق النار يعرض وكأنه إشي عادي صار أمر مخجل. هذا طبعا يزيد الخوف عند الناس. المشكلة عمال تكبر أكثر وأكثر، السياسيين والمسؤولين مش عمالين يحسوا باللي إحنا منحس فيه، وهن ملتيين بمشتركة في مشتركة أو فيش مشتركة. قبل ما نحكي عن مشتركة وعن انتخابات، طبعا بهمنا الأمر بالانتخابات، ولكن أهم إشي بالنسبة لنا الأمن. اليوم مصالحنا التجارية كلها أصبحت مهددة، بحكي لك بالذات بسخنين. سخنين اليوم فيش مصالح، أصبحت كلها أخي مهددة. إذا إحنا منلاحظ كان قبل 5 و6 و7 أشهر كان في مظاهرات، كان في نحس إنه في ناس ورانا، كان فعاليات، كانت يفتحوا خيام، تيجي الناس نحكي نقيم، نزلت الطخ نزل. اليوم ما فيش حلول. الحل طبعا هو جديد القانون، هو جمع السلاح الغير قانوني، وبرضو احنا علينا قسم كبير.
0: رشيد النباري من سكان تل عراد عن مشاركة المئات أمس في اليوم التضامني مع أهالي القرية في عقاب أوامر الإخلاء والهدم التي تواصل السلطات إصدارها بحق المنازل.
5: شيء يعني يفلج الصدر أن يتضامن معنا كل هذا الكم من الناس. وكذلك المظاهرة يا أخي، إحنا يعني ليس لدينا سوى النضال، ما يسمى النضال السلمي، يعني ليس لدينا أي إمكانيات أخرى. لذلك نأمل أن يعني هذه الخطوات تؤتي كلها في النهاية، وأن تقوم سلطة ما يسمى سلطة تنظيم البدو بإيجاد حلول لنا. صابنا نوع من خيبة الأمل من لجنة المتابعة، يعني لجنة المتابعة لم تنصفنا هذه المرة، يعني على الأقل أن تأتي أن تشاركنا. صار الأمر يعني هدم 80 مبنى و40 منزل ضمن 40 بيت وترك مئات الناس العراء هكذا، هدم بيوتهم من قبل السلطات، صار أمر عادي. يعني صارت هناك شرعنة لعملية هدم البيوت، يعني لجنة المتابعة لم تحرك ساكنا هذه المرة. على الأقل كان لازم أن تجتمع، أن تأتي إلى سكان العراء، تقف إلى جنبهم، تجتمع، تقول كلمتها، أو حتى التفكير في الإضراب. هدموا الآن 80 مبنى ومنها 40 بيت، في الأشهر المقبلة أيضا سيتم جميع سكان العراء 3500 نسمع جميعهم سوف يتم إخلاءهم. يعني هل تنتظر لجنة المتابعة حتى يتم هدم كل القرية بالكامل؟
6: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: طاولت رصاصات طائشة منزل الطبيبة والناشطة الاجتماعية دكتور دعاء غنايم حمزة في سخنين عقب إطلاق نار في ساعات الليل المتأخرة، ما أدى لإحداث أضرار مادية وخسائر في المنزل، ولولا لطف الله لكان هناك أيضا يعني أضرار وإصابات. كنا قد تحدثنا

0: مع السيد مازن غنايم رئيس بلدية ساخنين، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عن طرق مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
1: الطريقة الوحيدة اللي بعدنا ما استعملناها هو العصيان المدني. بس السؤال إذا هذا السلاح الأخير وفشلنا فيه هاي كارثة. فعشان هيك اليوم أنت عشان تروح على عصيان مدني المفروض تحضر له بشكل مهني اللي هذا العصيان المدني ينجح. أما إذا ما نجح هاي قمة الكوارث لمجتمعنا العربي، لأنه هذا السلاح الوحيد اللي ظل بإيدينا. علينا مسؤولية كبيرة أخي، وممنوع ولا أي واحد مننا، لا رئيس سلطة محلية ولا مربي ولا أبو ولا أم، ينسب المسؤولية. اليوم إحنا أمام تحدي كبير، واللي مسيطر على المشهد هو قصة العنف والجريمة وعدم وجود الأمن والأمان في قرانا ومدننا العربية. هذا الإشي واضح لنا، جربنا كل الطرق، يعني احتجاج أمام مكتب رئيس الحكومة، المظاهرات، مسيرة السيارات، الاجتماع في أكثر، إن كان في بيت رئيس الدولة، إن كان مع رؤي كحلون المفوض من قبل بيبي نتنياهو، المفتش العام. ما خليناش اليوم أي طريقة إلا ما استعملنا هذا اللي بقولت لك السلاح الأخير لأنه هو العصيان المدني.
0: دكتور دعاء غنايم حمزة، طبيبة أطفال والناشطة الاجتماعية من سخنين، أهلا بك دكتور دعاء.
2: أهلا شيرين، يعطيك العافية.
0: الحمد لله على سلامتكم.
2: الله يسلمك، شكرا.
0: شو اللي صار؟ ننوه أنه بعد شوي كمان إحنا على مواقع التواصل الخاصة فينا، على صفحات الناس، رح ننشر كمان المقاطع. فشو اللي صار عندكم؟
2: احنا بالمقدمة انت حكيت انه الطخ كان على بيتنا. احنا ساكنين في عمرة، احنا مستأجرين في عمرة اللي فيها عدة بيوت سكنية وفيها محلات تجارية تحت، فالطخ ما كان على بيتنا احنا.
0: صحيح، ذكرنا انه طاول بيتكم ولكن صحيح. هو ما كانش مستهدف.
2: صحيح، فهو كان اللي كان هو على كل المبنى، على كل العمرة. الطخ في البداية كان حسب الفيديو اللي نشروه هن الاشخاص اللي بحالهن قاموا في العمل، هني بلشوا بالمتاجر بالطبق التحتاني، بداية في مقهى موجود تحت بيتنا، وبعدها طلعوا على الطوابق اللي فوق. فلما الإشي صار أنا كنت موجودة مع بنتي عمرها شهر ونص، كنت يعني غفياني من تعبي على كنباي في مصيف في بلكون بيتي. الإشي صار الساعة 2:15 بالليل، فلما الطخ صار إحنا أنا فزعت يعني من الصوت ووقعت عن الكنباي، حتى ما قدرتش أوقف يعني من علو الصوت يعني والخوف. كنت أزحف بالبيت
0: حامل البنت، كنتي وبتزحفي
2: حامل البنت بإيد وبزحف بالإيد الثانية، وركبي هيك تخشطوا يعني تخشطوا من الأرض، كان بعده مش واصلنا إشي. وكنت بعدني بهاي اللحظات أصلا مش مستوعب بأنه طخ، يعني كان في صوت كثير كثير كثير عالي، صعب أشرحه. لحد ما وصلت جوا وجوزي كان هيك طالع يركض باتجاهي، وبناتي كمان سنتين صغار 3 سنين و2 سنين كانوا جوا عم بيصرخوا. فجوزي بيقول لي عمين هذا الطخ، ساعتها أنا استوعبت إنه طخ. وبهاي اللحظة سمعنا صوت أزاز بيتنا انكسر، ففهمنا إنه كمان علينا صار. وبعد ما كل الموضوع خلص وطلعنا شفنا إنه الطخ كان في نفس الزاوية اللي أنا كنت نايمي فيها. فلو يعني الإشي بستر من ربنا إنه ما صار في ضرر علينا إحنا، بس لو إنه بلشوا في الطوابق العالية كان غالبا رح يطول ما إشي.
0: لو ما قمتي كمان بسرعة كان طبعا. يمكن تصاوبتي لا سمح الله. أي ساعة هذا الحكي كان؟
2: قريب على الساعة 2:15 بالليل.
0: يعني كمان البنات فاقوا من النوم
2: طبعا.
0: كلكم
2: طبعا كلياتنا فقنا من النوم. صحيح، كان إشي كثير مرعب بصراحة. يعني أول مرة والطخ ما كانش يعني رصاصة رصاصتين، عم نحكي عن دقائق من الطخ المتتالي، ويبدو من الفيديو اللي شفته، أنا مش كثير بفهم هذا المجال، بس أنواع أسلحة يبدو كان رشاش وفرد، فالأصوات كانت كثير مرعبة. يعني كيف بعدين حكيت مع جيراننا كل أولاد العمرة صحيوا بهذاك الوقت.
0: لا. شو عملته؟
2: بلحظتها أنا شخصيا فتت على الملجأ مع بناتي، لأنه عن جد كان صعب أتخيل هي حرب، هي ما حسيت بعدم أمان مش طبيعي، ففتت على الملجأ وأنا بناتي بناموا هناك. الكبيرة من بينهن فتحت عيونها بتحكي لي بشكل هيك كثير بريء، بتقول لي يما هاي مفرقعات، عشان كانت يومها في ورشة عشان رأس السنة الهجرية، فبتحكي لي هاي مفرقعات عشان رأس السنة الهجرية. قلت لها ماما في ناس تحتفل، ما كانت في عندي حل ثاني أحكي لهم يعني، فهديوا ورجعوا ناموا. ثاني يوم طبعا احنا سكرنا التريس الفاصل بين البلكون وباقي البيت عشان البنات ما يقدروا شي يشوفوا، يعني هن لحد اليوم ما طلعوش على المسيف ما شافوش الضرر اللي صار لبين ما يعني اليوم او بكره يتغير الازاز. والبنات ثاني يوم على ما يدوا نسيوا، بتعرفي بهذا الجيل.

0: ما بيحكوش، بس هن بين هن وبين حالهم التراوما تبعت الصوت بتضل، يعني هن واضح اصلا من الحرب ومن صفارات الانذار اللي كانت واصوات الصواريخ اللي كانت، فالتراوما يعني انا صراحة كمان كطبيبه اطفال التراوما هي بتضل حتى لو هن بيعرفوش ثاني يوم الصبح يقوموا يحكوا عنها، فهي بتضل وبتتراكم عندهم.
1: طب
0: والإشي كثير كثير مؤسف يعني وبيخوف ومرعب. والليل اللي بعدها كان كمان هذا الخوف، انه حتى بالليل انا كنت خايفه اطلع على الصالون، مع انه احنا سكرنا التريس ومع انه احنا عارفين انه مش احنا المستهدفين، احنا كنا ضرر جانبي، بس مع هيك الخوف هذا يعني لا يوصف بصراحه.
1: وفي صار تحقيق بالموضوع بالليل؟ بالليل نفسها اجوا الشرطه شو حكوا لكم؟
0: الشرطه فاتوا على البيت سالونا اذا صار اضرار، اجوا صوروا الازاز اللي كان. انا امبارح سمعت من هون وهناك ان اعتقلوا شخص، بس ما بعرف يعني قدمت له لائحه ادهام ولا طلع ولا ما طلعش، حتى بعرف شو الاسباب، حتى اصحاب العمره بيعرفوش بعدهم شو الاسباب، ما فيش حدا عم يقدر يعطي جواب واضح يعني. بعده الموضوع يعني مش عن جد مفهوم، وطول ما هو مش مفهوم هذا الشيء بيزيد الخوف يعني عنا، انه طول ما هو الموضوع مش محلول ومش مفهوم شو هو، فاحنا كل يوم بنخاف انه بلكي بده يرجع يصير اخرى مره، بلكي بده يرجع يصير شيء من جديد. فبعدنا مش فاهمين شو اللي صار وليش هيك صار.
1: ومن وقتها أنتوا بحالة نوع من التوتر التأهب
0: طبعا،
1: لابد إلا كمان يعني هيك شاركتوا الأهل، كيف تتصرفوا مع البنات؟
0: أنا شخصيا أول شيء حكيت لك من وقتها يعني البنات ما طلعوش على البلكون، البنات لما هن في الروضة وفي الحضانات أنا ما بقدر بقعدش في البيت لحالي، دايما بطلع عند أهلي عند رعمي، بكونش في البيت لحالي. وبالليل كمان لما جوزي بفوت ينام أنا بسهر مع الصغيرة، فقبل كنت هقعد على البلكون على أساس أهديها، بس إسا كمان صرت أضلني بالغرفة جوا تبكي، مش مهم تبكي تصحين، بس فيش عندي حل ثاني. العيلة كثير خافت، بالذات لما أجوا شافوا المحل، يعني لما أنت بتشوف الصور وبتشوف الأشياء وين صارت بتخاف أكثر، فكثير أهلينا قلقانين وخايفين. بس كمان وريك الإشي اللي شوي هيك بريح، إنك أنت بتقول إنه لا ما هو مش عليك يعني، بس من ناحية ثانية حتى هو مش عليك أنت ممكن إنك تتأذى وتتضرر،
1: ممكن كان بالفعل كان في أذى كبير.
0: ممكن.
1: شو لازم يصير دكتورة دعاء، بما إنه ذكرنا إنه أنت كمان ناشطة اجتماعية، وسخنين بآخر فترة مش أول حدث من هذا النوع ومش أول تصوير ونشر لإطلاق النار باتجاه منازل ومباني؟
0: أنا استضفتوني قبل مرة قبل شي 5 أشهر بشهر 1 لما صارت الإضرابات بسخنين والمظاهرة الكبيرة اللي كانت.
1: صحيح.
0: وأنا حتى بوقتها انتشر هيك فيديو لإلي من اجتماع للجنة الشعبية، أنا كنت بقول فيه إنه ليه ما تطلعوا، ليه ما نسكر شوارع، ليه ما نضرب، ليه كذا، وسمعت إسا المقطع اللي نشرته لسيد مازن غنايم. أنا بفكر إنه هاي الورقة كان لازم نستخدمها من قبل كم شهر، العصيان المدني. هي آخر كلاف زي ما بقوله،
1: آخر أوراق الضغط
0: اللي بنفع نستعملها، وكان لازم نستخدمها عن جد بفترة اللي هي الناس كانت غضبانة وكانت طالعة على الشوارع. وبوقتها أنا يعني بعرف إنه القيادات ما بتقدر تعمل إشي اليوم، يعني أنا بعرف إنه كرئيس بلدية فيش عنده عصاي سحرية يجي يحل كل الموضوع هذا اللي بيصير، بس حسب رأيي المفروض كان يستغل غضب الشارع، لأنه عن جد تكون وسائل ضغط كبيرة على الحكومات، والعصيان المدني هو واحد منهم. وقتها عملت غرفة طوارئ في لجنة المتابعة وقالوا إنه أخرى كم شهر بنعمل إضراب عصيان مدني، بالأخير ما فرش. وفي أشياء اللي إذا بتفطر وبتبرد بتروح طعمتها. فأنا اليوم بفكر كان صار هدوء من وقتها، صار هدوء معين بسخنين، بفكر بكثير بلاد صار هدوء، بس إسا بالأسابيع الأخيرة رجع الإشي بوتيرة أعلى من قبل. فبفكر إنه إسا الوقت لعصيان مدني، هذا واحد من الأشياء القليلة اللي بنقدر نعملها. بتأمل زي ما أنا اليوم كمان نشرت، بتأمل إنه تغيير الحكومة يكون فيه يجيب لنا نتيجة. أنا بفكر هذا كمان واحد من الأشياء القليلة اللي بنفع نستخدمها، واحد من حقوقنا القليلة اللي بنفع نستعملها عن جد عشان نجرب نغير الواقع، على أمل يكون في، رح يكون سيء الواقع مع ذلك، بس بلكي يكون شوي هقل سوء. وإذا لا ما بعرف، بفكر إنه آخرتها رح يصفي إنه الناس عم تترك بلادها وتطلع أو تنخرط في البلاد اليهودية.
1: فكرتي بالموضوع بعد اللي صار هيك لوهلي هيك للحظات؟
0: بصراحة أنا فكرت فيه من قبل اللي كمان. صار أنا فكرت فيه بداية من وقت الحروبات اللي عم بتصير بالسنين الأخيرة، يعني كل الوقت هذا السؤال اللي بيطلع عروسنا إنه إحنا عم نجيب ولاد على هذا العالم، فشو شو المستقبل تبعهم؟ وكل مرة بتصير حادث قتل أو طخ أو إشي بترجع بتسأل حالك

0: أنا وجوزي من قبل سنة تقريبا فحصنا فعليا إمكانية الانتقال لدولة ثانية، بس بعدنا مش متجرئين يعني كلاميا هوي نتقول يلا بطلع، بس هاي كلمة كثير كثير كبيرة، يعني بعدنا مش واصلين هذا المحل، وبتأمل ما نوصلوش، بتأمل إنه ما نوصله، لأنه يعني إحنا هيك بنكون عم نسلم بلادنا وعم نترك أهالينا. يعني اليوم هون المحل مش بس
1: صحيح
0: أرض، مش بس أرض وبيت، يعني أنت عم تحكي عن مجتمع كامل ووطن كامل وأهلك وأصحابك وأحبابك. فكرت فيه طبعا وبعدني بفكر،
1: مظبوط
0: وسألنا هل في حل وسط، بلكي زي ما حكيت ممكن إنه الواحد يطلع ويسكن في بلد يهودية اللي هي آمنة أكثر،
1: يلا إن
0: بس
1: شاء الله إنه
0: المسألة
1: بتضلوا
0: هي
1: في بيتكم
0: مطروحة
1: وفي
0: من
1: بلدكم
0: سنين،
1: وما
0: إن شاء الله
1: يعني ما
0: المسألة مطروحة
1: بتحتاجوا
0: بعد ما
1: بالفعل.
0: إلها أجوبة، إن
1: صحيح
0: شاء الله بتأمل.
1: يعني الحمد لله على سلامتكم من جديد
0: الله
1: دكتورة
0: يسلمك، شكرا
1: دعاء
0: شيرين،
1: غنايم حمزي. وبما إنه بنحكي وبنتك عمرها شهر ونص، بكل الأحوال ألف مبروك كمان ميلاد
0: شكرا
1: البنت.
0: عزيزتي،
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا شكرا،
1: شكرا،
0: يبارك فيك، شكرا،
1: يعطيك
0: يا
1: ألف عافية.
0: العافية، باي باي.
1: شكرا. سمعتم، يعني أصدق من هيك ما في، مشاعر مختلطة، مخاوف، شعور بضرورة التحرك. وتقول دكتورة دعاء أنه حان الوقت يعني للقيادات بأن تتحرك باتجاه الخطوات اللي هي قد تكون أساسية، مع الإدراك أنه ربما الوضع سيكون أفضل إذا كان هناك تغيير لهذه الحكومة. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية، وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي، خاضع للأنظمة.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي ب7 شواكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب7 شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
7: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. ثلاث وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد يعني قليل سنواصل بحث ملف الجريمة والعنف من خبر وتفاصيل أخرى، ولكن الآن سنتحول إلى الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا ضد وزارة المواصلات وشركة نيتيفي إسرائيل على خلفية استخدام مئات ملايين الشواقل التي خصصت ضمن خطة تقدم لتطوير البنى الأساسية في شارع 65 شارع منطقة وادي عارة لمصلحة مشاريع تقع خارج المنطقة وتخدم بالأساس بلدات يهودية. أستاذ مصطفى بدران مواطن من وادي عارة وهو أحد المبادرين لتقديم الالتماس، أهلا بك أستاذ مصطفى.
1: أهلا، مساء الخير.
0: خلينا نفهم أولا شو أهلا بك نفهم شو حيثيات القرار اللي اتخذ وليش رايحين قدمتوا الالتماس عمليا.
1: عمليا احنا رايحين الالتماس لانه الخطة الخماسية اللي كانت لتطوير المجتمع العربي اللي هي 500 رقم 550 كان من الواضح وبشكل واضح على تخصيص اكثر من 500,000 شيكل لتطوير البنى التحتية في منطقة واد عارة. طبعا واد من منطقة واد عارة من كفر قرع لحد تقريبا مجده، اللي هذه هي اللي هي مكان مهمل، وهناك طبعا كثير من الازدحامات المرورية. والقرار اجى على اساس انه الميزانيات هذه بدل ما انها تروح لهذا المشروع طبعا تحولت لمشاريع اللي هي بالجانب اليهودي.
0: طب شو المشاريع وين بالضبط وشو رح يطوروا، وهيك بيأثر طبعا على كل الوضع بشارع 65 اللي بيشهد بالفعل كثير ازدحامات يومية واختناقات من طلعة شارع 60 باتجاه الشمال وحتى تقريبا أم الفحم وأحيانا ما بعدها.
1: صحيح أختي الكريمة، هنا الميزانية تقريبا نص مليون شيكل، يعني نص مليار 507 ملايين شيكل، اللي هذولا اللي كرروه هنا على أساس إنهم يقوموا في تطوير الشارع شارع 65 في هاي المنطقة بالذات. يعني إحنا يعني لا يتعدى 3.5% من الأموال من هذا المبلغ اللي هو مقطع شارع 65 ما أخذ حقه يعني بالشكل الصحيح. يعني إحنا بنطالب يرجعوا هاي المبالغ على أساس إنهم يقوموا في المشاريع في المشروع اللي هو خانق جدا، مشروع اللي هو يعني من ناحية الضغوطات ضغط السير وازدحامات، على أساس إنهم يعملوا مثلاً يعني أكبر إشارات ضوئية موجودة في كل الدولة هي منطقة وادي عارة. يعني هناك المشروع هو يكون هناك مداخل، يكون هناك جسور، يكون هناك شغلات اللي هي يعني تختلف نهائياً على الموجود على أساس تحل المشكلة. فإحنا قمنا في هذا الالتماس على أساس إنه يرجعوا الأموال، أغلبية الأموال اللي هي خصصت لهذا الموضوع حطوها في الخضيرة في
0: مفترق الخضيرة كأنه تحولت
1: مفترق الخضيرة وفي قسم مفترق العفولي وفي هاي المناطق يعني ومنطقة وادي عارة طبعا أهملت إهمالا يعني قوي جدا.
0: ولحد الآن مستخدمين ذكرت أنت 507 ملايين شيكل، 200 مليون استخدمت
1: 507 ملايين شيكل. إحنا ما يعني الميزانية هذه ما أصرفوا منها
0: 6.5% قلت
1: على المشروع هون.
0: وفي 200 مليون شيكل صارت مستخدمة لحتى بداية هذا العام. هذا يقول أنه لحد اليوم في أكثر لابد. شو الاحتمالات كيف بتسمعوا من جمعية حقوق المواطن بما أنه حكينا أنه أنت بادرت يعني للضغط باتجاه تقديم التماس، شو احتمالات انه المحكمة تصدر امر احترازي؟
1: يعني احنا قدمنا بالالتماس اولا الجمعية مشكورين اللي قاموا على الموضوع هذا، واحنا بادرنا في الموضوع وقدمنا بطلبات وكذا على اساس انهم يعني الميزانية هذه ترجع لحقها، ترجع للموقع

0: صحيح للمحل الصحيح على أساس أنهم يقوموا بشغل في منطقة وادي عارة. يعني منطقة وادي عارة ما أنت معروف بشو الازدحامات الموجودة المرورية، يعني مش بس بتخدم بس وادي عارة، ما بتخدم كمان العفولي، بتخدم طبرية، بتخدم كل العالم.
1: صحيح.
0: ما بيصير إنه يعني حولوا، يعني تم صرف 200 مليون شيكل تم صرفها على على هي منطقة الخديرة ومنطقة العفولي ومنطقة وادي عارة أهملت. يعني
1: طب أستاذ مصطفى، أنا مش عارفة بأي بلد أنت في وادي عارة، ولكن طبعا هذا الشارع يخدم كما ذكرت ليس فقط، إحنا بنحكي حوالي 120 ألف مواطن اللي هم سكان وادي عارة أو أكثر، ولكن في كمان ناس يعني عمليا بدون شارع ستي كان هو الشارع الواصل بشكل أو بآخر جنوب الشمال. قديش بتشعر بالفعل بهاي الأضرار وبالتعب بالسواقة وبالانتظار كمواطن؟
0: يعني أنت يعني تخيلي إنه سكان أهل الفحم اللي يعني عدد سكانه تقريبا مش أقل من 70 ألف نسمة، وإذا بتلاحظي إنه مدخل أم الفحم يعني مدخل يعني شو أقول لك، يعني صراحة لا يليق ببلدية أو لا يليق في مدينة إنه يعني مدخل زي مدخل أم الفحم.
1: صحيح.
0: يعني الفحم تستحق أكثر من ذلك،
1: ولا تنسى كفر قرع لأنه كمان مدخل واحد والأزمات هناك كبيرة،
0: كمان مدينة منطقة وادي عارة بالذات.
1: صحيح.
0: نحن نستحق أكثر من ذلك. يعني الميزانية يعني أقرت في الحكومة، مش لا أقرت
1: في الحكومة السابقة ضمن خطة التقدم. صحيح.
0: قرار 550 بيقول يعني بشكل واضح إنه تخصيص الميزانية لتطوير البنى التحتية والمواصلات على امتداد شارع 65. طيب ليش يحولوا المبلغ بس للمناطق اليهودية؟ يعني هذا سؤال يعني لازم يجاوبوا عليه يعني في الالتماس في المحكمة العدل العليا. أنا بتأمل أنه يعني في الآخر أنه ننجح
1: يكون هناك إجابة
0: بهذا الموضوع.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى. شكرا. بدران طبعا من وادي عارة وأحد المبادرين لتقديم الالتماس يعني وقف هذه التحويلات للموازنة لمصلحة شارع وادي عارة لشوارع أخرى. شكرا جزيلا.
0: طبعا احنا كمان بنقدم بنقدم الشكر لجمعية حقوق المواطن
1: طبعا مفهوم
0: على هذه المساندة والمؤازرة، وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب إلى سويسرا وكل المفاوضات الجارية، الجلسات التي يحضرها مندوبون وطبعا وفود وفداء الولايات المتحدة وكذلك إيران إلى جانب الوسطاء في قطر وباكستان لبحث مذكرة التفاهم في محاولة للتوصل لصيغة لبداية المفاوضات، مفاوضات 60 يوم. وكما ذكرنا في سياق نشراتنا السابقة الملف اللبناني ملف أساسي تم بحثه أيضا في ظل التصعيد ومحاولات إيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار أيضا وتأكيد شمل كل الجبهات في وقف إطلاق النار. عن هذه المفاوضات وكل ما يجري هناك أستاذ أدهم مناصر الصحفي والمحلل السياسي المقيم في قطر، أهلا بك طبعا من الدوحة أستاذ أدهم.
2: مرحبا شيرين وللمستمعين الكرام،
1: أهلا بك. أسألك بداية طبعا وساطة قطرية باكستانية، جلسات منفصلة وبعد ذلك الجلسة المشتركة، هناك نوع من التفاؤل الحذر ربما نسميه؟
2: بطبيعة الحال يعني طالما إذا حتى لو افترضنا أن تعريف مذكرة التفاهم بمثابة رمي لكرة اللهب إلى الأمام بحد ذاته يعني هو إلى التفاؤل من قبل جميع الأطراف بطبيعة الحال، طالما نتحدث عن وصول الأمور ووصول المنطقة إلى أعقد حالاتها في ظل الصراع والحرب الأخيرة، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما أنتج ذلك من ظروف مستجدة وغير مسبوقة، يعني فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز وما إلى ذلك. بمعنى مذكرة التفاهم حاولت أن تعالج آثار الحرب التي تسببت انتهت بها بطبيعة الحال هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وإذانا يعني بانطلاق المفاوضات التفصيلية وتفسير هذه البنود، أي بنود المذكرة التفاهم 15 أو 14 نقطة. ولذلك يمكن فهم هذه المفاوضات المعمقة وبسقف زمني يمتد إلى 60 يوما، يعني ليس بالضرورة أن

0: 60 يوما حتى يولد الاتفاق، ولكن إذا الآن اتفقوا على جميع الأمور التقنية والفنية
1: صحيح
0: وما إلى ذلك من الناحية العملية فإن الاتفاق سيعلن، ولكن من الناحية الواقعية عمليا هناك الكثير من التفصيلات والتعقيدات والتفسيرات أيضا، يعني ستتطلب إلى مزيد من المفاوضات الصعبة إن صح التعبير. هذا إن علمنا بأنه يمكن أيضا تعريف يعني مذكرة التفاهم وما تلاها الآن من مفاوضات جادة ومعمقة ما بين طهران والولايات وواشنطن،
1: نعم
0: على أساس أنها مرحلة جديدة من الصراع، لا بالضرورة حل الصراع بين عشية وضحاها.
1: طيب النقاط الخلافية تحديدا في هذه الجلسات، لأنه أولا يعني بالأساس لم تلتقط صورة مشتركة، رفض الوفد الإيراني ذلك، ويعني المسؤولون الإيرانيون قالوا أنه الذهاب لتوضيح ما يجب القيام به والخروقات من الطرف الآخر للمذكرة، بينما هناك تعويل لوصول لنقاط أخرى في الجانب الأمريكي.
0: صحيح، يبدو أن هناك أولويات من اللحظة الأولى، يعني هذا ما يفسر، يعني ليس بناء على معلومات وإنما من ناحية تفكيك ما أعلن من كل طرف وما إلى ذلك في الساعات الأخيرة. يبدو أن طهران تحاول أن تفرض يعني أولوية معينة في هذه المفاوضات، والولايات المتحدة تريد أولوية أخرى. أعتقد أن طهران هي تريد أن تركز على ما يجري في لبنان وجبهة لبنان، وكذلك العقوبات أو الموضوع المالي عمليا. المقاربة الأمريكية تقول خطوة مقابل خطوة، لن تكون هنالك أموال مجانية لطهران، وإنما هنالك يعني مراقبة حثيثة لكل خطوة من الجانب الإيراني، وعلى أساس ذلك يتم دفع الأموال للجمهورية الإسلامية. أعتقد أن هذه هي المقاربة، وهذه يعني المعضلة التي يعني وجدت حتى في اللحظات الأخيرة، يعني ومع انطلاق هذه المفاوضات، ولكن هذا متوقع شيرين و
1: صحيح.
0: المستمعين الكرام، يعني بمعنى يعني لا نتوقع يعني في مسألة حساسة ومعقدة وتناقش فيها الملفات الأعقد والأعمق عمليا أن لا يحدث ذلك، فهذا أمر طبيعي، ولكن الأمل أن يقود كل ذلك وهذا المخاض يعني عمليا إلى حل وتسوية شاملة، ويبدو أن التسوية الإيرانية الأمريكية ستقود إلى تسوية إقليمية شاملة.
1: وهذا هو السؤال، هل نجحت إيران بفرض مبدأ فصل ربط الساحات عفوا على الولايات المتحدة، تحديدا أن الجلسة المخصصة للملف اللبناني لم تكن في جدول الأعمال الأساسي؟
0: هنا التفسير، يعني بمعنى من السابق لأوانه أن يحكم ويتم الحكم وإطلاق حكم مطلق من الذي فرض يعني ما أراده، سواء في موضوع ترابط الساحات، موضوع لبنان، موضوع يعني من السابق لأوانه، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية يبدو، أي نعم هنالك تباينات مع الجانب الإسرائيلي في موضوع بعض الانسحابات ووقف أيضا الهجمات على لبنان وعملية التدمير والتباينات في المقاربة العسكرية والسياسية، ولكن هنالك توافق تام يعني بشأن الجوهر أو الهدف العام المشترك ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بمعنى الولايات المتحدة لا تريد في النهاية ربط الجبهات، ولكن
1: صحيح.
0: تريد أن تلعب بطريقة أخرى على غير الطريقة الإسرائيلية. لذلك إيران تريد أن تكرس هذا المفهوم، ولكن تقول الولايات المتحدة أوكي، تريدين وقف الهجمات على لبنان على هذا المستوى وأوقفنا الحرب، ولكن الأمور التفصيلية الأخرى متروكة لطاولة التفاوض اللبنانية الإسرائيلية، وأن هنالك من يمثل اللبنانيين في هذا الجانب. هذا الخط الذي يحاول الأمريكي أن يسير عليه حتى لا ينسب كل الإنجاز للإيراني، وبالتالي يعني أن تفرض طهران مسألة معينة. هذا إن علمنا أن موضوع الوكلاء مطروح عمليا في المفاوضات المعمقة، وإن لم يتم التركيز عليها في البنود العامة وفي مذكرة
1: صحيح.
0: التفاهم، هذا ما أعتقده عمليا حينما يتفك الأمور، وحتى عندما يتم الحديث عن العقوبات وسحب ورفع العقوبات
1: ماذا عن مضيق هرمز، الورقة
0: الأموال.
1: المستخدمة دائما وفي الأيام الأخيرة، هل هذه الجلسات ليومين ربما قد تكون يعني تعقد قد تحدث التغيير؟
0: يعني موضوع هرمز أعتقد أنه بحاجة إلى مزيد من النقاشات. يعني الإيرانيون يقولون بأن ما بعد الحرب ليس كما قبله، وأنه فتح مضيق هرمز عمليا بموجب مذكرة التفاهم وكخطوة لتعزيز الثقة ليست هي الشكل النهائي لمجرى المضيق. يخرج دونالد ترامب في الساعات الماضية فيقول إذا لم يعني إذا عدتم إلى

0: إغلاق مضيق هرمز، أو إلى يعني عدم التجاوب وإبداء مرونة في بشأن الملفات الأخرى والكبرى، فإننا أيضا نحن سنقوم بفرض الرسوم. إذن يهدد أيضا بنفس الورقة التي أيضا تحاول أن تكرسها إيران. ترامب يحاول أن يلعب بنفس الأوراق التي تلعب بها إيران، وعلى أساس أنه بذلك يمكن أن يشكل ردعا وضغطا على إيران. إذن نحن أمام معركة مختلفة. يعني أعتقد أن
1: صحيح.
0: هذه المفاوضات وهذا المسار السياسي وشكل جديد من المعركة ما بين واشنطن وطهران إلى ماذا ستؤول، أعتقد أننا بحاجة إلى كثير من يعني المفاوضات ومن الوقت، وسنشهد مفاجآت، سنشهد مطبات، سنشهد صعودا أو هبوطا في التصعيد. حتى ذلك الحين نحتاج لربما سنة، لربما أقل من ذلك، لربما أسابيع، لربما تتفجر الأمور مرة أخرى. كلها سيناريوهات
1: وارد.
0: مفتوحة،
1: صحيح.
0: ولكن
1: صحيح.
0: ما يفهم من الوسطاء بأنهم يبذلون جهدا كبيرا لمنع عودة الحرب. لا أحد يريد الحرب، لأن الحرب تؤدي إلى مزيد من الفوضى، وليس بالضرورة الحسم لأي طرف كان، وهذه الفوضى يعني تؤذي الجميع، لا تفيد أحدا.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل الصحفي والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطر أستاذ أدهم مناصر، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لكم.
1: طيب فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
4: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
3: ريحتيني الله يريحك.
4: دايموند، حبي بيتك أكتر.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيك؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي.
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل، قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6. خاضع للأنظمة.
11: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
12: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
13: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
14: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
15: وين المونديال؟
16: في ناس العالم.
15: أنا بحكي عن كأس العالم.
16: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
15: أي أيام؟
16: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
17: برنامج ميكس مع ناصر طه،
18: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس، من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. خمس واربعون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. كان من المفترض أن ينضم إلينا في هذه اللحظات محامي عائلة أو والد الطفلة ليلى جهجاه، الطفلة المرحومة التي قتلت في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في أعقاب نية إعلان النيابة نيتها تقديم لائحة اتهام بحق الوالد، وطبعا قدمت ضده تصريح مدع وعلى أن يكون لائحة الاتهام تكون خلال الأيام القليلة المقبلة. للأسف محامي الوالد ليس معنا حتى اللحظة، ربما يمكننا أن نعود إليه، مع أنه الموضوع موضوعنا التالي يعني لا يتعلق بكل هذه القضايا، ولكن في حال كان رد من المهم أن نتحدث أيضا في هذه القضية. اليوم يصادف أول أيام فصل الصيف وفق التقويم الرسمي، وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للموسيقى. هل هناك ما يجمع بين الموضوعين؟ هل يعني أعلن هذا اليوم اليوم العالمي للموسيقى عن قصد بهذا اليوم؟ سنتحدث عن هذا الموضوع مع زميلنا الياس مرجي، وهو مقدم برنامج كونسرت. أهلا بك الياس، مساء الخير.
1: أهلا زميلتي، أهلا شيرين،
0: وأخيرا أنت معنا هيك يعني أنه في كمان في برامجنا.
1: أنا بتشرف.
0: يعطيك العافية.
1: الله يخليك
0: الياس. شو القصة؟ في علاقة بين يوم الموسيقى العالمي أو اليوم العالمي للموسيقى
1: يعني هو بدك الجواب من الآخر؟ في علاقة طبعا. بس خلينا هيك بس أعطي هيك لو نبذة بسيطة عن موضوع الموسيقى بشكل عام وعلاقتها بثقافات الشعوب. فإحنا بنحكي الموسيقى هي عمليا كأنها لغة بفهمها كل الناس، وهذا أنا دائما يعني الجملة أنا دائما برددها، أنه الموسيقى هي لغة بفهمها كل الناس. لما بنحكي عن الموسيقى ويوم العالم للموسيقى وعلاقته في الإذاعة، الإذاعة بتوصل لكل الناس بوقت من الأوقات، كانت توصل للشعوب وكان يأخذوا الأخبار منها،
0: كانت هي الأساس.
1: فهاي المادة الموسيقية اللي كانت توصل من الإذاعات، من إذاعة القاهرة في مصر، ومن بعد هيك في دمشق وبالعراق طبعا بالأول. فبنحكي على ترابط كتير أو بين الإذاعة وبين الناس. فالمنتج الموسيقي، وهي هون نصل للإذاعة، المنتج الموسيقي الأمريكي اسمه جويل كوهين. المنتج هذا في السنوات السبعينات بالعام 1976 أجته فكرة وطرحها للإذاعة الفرنسية الرسمية فرانس موزيك، واقترح فكرة أنه بما أنه اليوم 21 حزيران يونيو هو أطول يوم في العام، وبداية الصيف ونهاية الصيف 21 ديسمبر اللي هو نهاية آخر يوم في الصيف، اقترح أنه بهدول الأيامات

0: فرنسا اعتمدت الموضوع، ومن هناك طورت الاحتفال من يوم اللي هو إذاعي فقط، وحولوه ليوم اللي هو بيشمل كل الموسيقيين بفرنسا ومنه للعالم كله. يعني بطل بس مجرد سماع موسيقى معينة، واسم الموسيقى على فكرة ساتورناليا. هي كانت الساعة باسم ساتورناليا، موسيقى ساتورناليا. المهم احنا بنحكي عن موسيقى اللي بعد ما بلشت بفكرة وطرح فكرة صارت يوم اللي هو بيحتفلوا فيه
1: كل العالم، يوم
0: كل العالم. وبالعام 2011 وصل عدد الدول اللي اشتركت واللي احتفلت في هذا اليوم 110 دول. طبعا احنا نحكي 2011 معناته
1: بعده بنفس النمط يوم كامل بس موسيقى؟
0: لا طبعا اتطور. صار يشمل كمان موسيقيين في الشارع بالذات، نحكي على الموسيقيين الموجودين بالشوارع بيعزفوا موسيقى بيناتهم ببعض، بما انه الموسيقى هي زي ما قلت هي هوية ثقافية لكل شعب، فصار في زي ما تقولي تبادل ثقافات. واذا نرجع لموضوع الإذاعة الأساس، وهذا مهم لأنه بنحكي بالآخر إنه الإذاعة هي اللي وصلت هذا اليوم لليوم العالمي يعني بيومنا هذا واللي إحنا بنحكي عنه إسا. فبنحكي حتى بالزمانات عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، مشان يتعرف على ثقافات أكثر سافر على جنوب أمريكا وعلى وتعرف على الموسيقى اللاتينية، على الإيقاعات اللاتينية، وجابها من هناك لعنا على لمصر، ومن مصر طبعا تطورت من من من بلد لبلد لبلد لبلد. وطبعا يعني بنحكي مش بس موسيقى، بما انه اطول يوم في الـ في الـ في الـ في السنه، فاحنا كمان بنحتفل فيه في موسيقى اللي هي فيها طاقات ايجابيه ونستمتع فيها.
1: يلا جميل، بدناش نحرق كل الافكار، اكيد في كونسرت راح يعني تخصص كمان الحديث عن
0: في اليوم ذكرى ميلاد العندليب الاسمر، كمان ذكرى وفاة سندريلا سعاد حسني، وفي كمان ذكرى وفاة عاصر رحباني، كله هذا بنفس اليوم
1: وكله هذا بنفس البرنامج اليوم في الكونسرت. طيب يعطيك ألف عافية وشكرا كثير على هاي الإضاءات زميلنا الياس مرجي مقدم برنامج كونسرت. وإحنا بدنا نختصر شوي كمان حتى الياس يسمعكم، ممكن بحب يحط كمان أغنية. فيعني للأسف ما كان معنا ملف آخر في قضية جريمة عرعرة الطفلة ليلى جهجاه، ربما يوم الغد نعرج عليه. والآن نتحول إلى أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: اثنين مزدحم من مفترق كيساريا حتى أورعا كيفا، 65 من مفترق وادي عارة حتى قرية عرعرة. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، ونشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت الياس مرجية، الإخراج والديجيتال عرين نصار، ودانا أبو بكر. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: وين المونديال؟
1: في ناس العالم.
0: أنا بحكي عن كأس العالم.
1: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
0: أي أيام؟
1: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من السادسة حتى السابعة، وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة. المونديال واي واي واي، كونوا على السمع.
2: برنامج ميكس مع ناصر طه،
3: كل 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8.
4: حلو التغيير،
5: والتغيير بس في المونديال
4: كده اجمل بكتير.
5: يلا يا ناصر احكي لنا.
3: من الملاعب للمنصات ومن اهداف النجوم لاغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكره وسحر الفن باجواء مختلفه ومليان مفاجات. اخر اخبار الفنانين، احدث الاصدارات الغنائيه العربيه، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهه مونديالية خاصه. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو الناس.

0: مش حلم. بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهيبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة

0: سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوت حصان ايفر جرين ب 799 شيكل، مكيف 1.5 قوت حصان ايفر جرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوت حصان ايفر جرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: سمعت صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بوفاة الأسير صابر الأميطل من سكان النقب اليوم بعد تدهور حالته الصحية خلال فترة احتجازه في السجون الإسرائيلية ونقله إلى مستشفى برزيلاي. وقالت عائلة الأسير ومحاموه أنه لم يكن يعاني من أمراض سابقة، وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات وفاته، فيما ذكر جهاز الشباك أن الأميطل كان معتقلا للاشتباه في مخالفات أمنية، مدعيا أنه حاول الانتحار داخل زنزانته قبل نقله إلى المستشفى. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيران بشن هجمات جديدة إذا لم توقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجددا بقوة أشد إذا استمرت هذه الأنشطة. وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز إذا لم تسفر المفاوضات الجارية مع إيران عن اتفاق. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور في المضيق في حال فشل المحادثات، محذرا طهران من الإقدام على إغلاقه. إلى ذلك يواصل الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز منذ أمس. وقال مقر خاتم الأنبياء إن إغلاق المضيق يأتي ردا على ما وصفه بانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان وعدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. وقال إن المرشد الأعلى أتاح للحكومة مواصلة المسار التفاوضي الحالي، معتبرا أن تغير مواقف الأطراف الأخرى تجاه إيران جاء نتيجة تماسكها الداخلي وما وصفه بتضحيات الجيش والحرس الثوري. أجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الزمير تقييما للوضع في جنوب لبنان، قال خلاله إنه لن يسمح بترسيخ وجود تنظيمات مسلحة على الحدود مع إسرائيل. وأشار إلى أن حزب الله تلقى ضربة قوية، مؤكدا استمرار الجاهزية العسكرية لمنع إعادة بناء قدراته. وأضاف أن وقف إطلاق النار هش، وأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى في حالة استعداد لأي تصعيد محتمل. من المقرر أن يجتمع رؤساء الائتلاف الحكومي يوم الثلاثاء المقبل لبحث موعد حل الكنيست في ظل خلافات داخل الحكومة، خصوصا مع الأحزاب الحريدية. وبحسب التقرير فإن حزبي الليكود والصهيونية الدينية لا يرغبان في تمرير القوانين التي تطالب بها الأحزاب الحريدية خشية الانتقادات قبل الانتخابات، فيما يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنب تفكك الائتلاف والحفاظ على تماسكه حتى خوض الانتخابات بشكل موحد. قدمت نيابة لواء حيفا

تصريح مدعى ضد والد الطفلة ليلى جهجة التي قتلت بإطلاق نار صباح أول يوم من أيام عيد الأضحى في بلدة عرعرة. وأقلت الشرطة إن التحقيق الذي دام 3 أسابيع كشف شبهات بمحاولات للتشويش على مجريات التحقيق وإخفاء أدلة من ساحة الجريمة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق شاب من مدينة رهط تتهمه بقتل فتى واختطاف شقيقه في ضوء خلافات بين مجموعات في عائلات. وأفقى لائحة الاتهام فقد أطلق المتهم مجموعة من الشبان النار باتجاه مركبة كان الشقيقان بداخلها ما أدى إلى مقتل الفتى قبل احتجاز شقيقه. وفي قضية أخرى قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق شاب من مدينة أم الفحم بعد طعنه فتى في المدينة. وتبين لائحة الاتهام أن الجريمة ارتكبت بعد جدال دار بين المتهم والفتى في أحد المحال التجارية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج ناس العالم. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: ناس العالم مع فادي مصطفى.
3: هذا البرنامج برعاية
4: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: أوبا، والموسيقى الحلوة تأخذنا لناس العالم. تحية طيبة لكم يا المستمعين والمستمعات الكرام. ناس العالم، يلا بلشنا. أحد، ثلاثة، خميس، من الساعة 6 حتى 7 مساء، ويوم السبت من 4 حتى 5. هيك نحاول نلطف الأجواء مع ناس العالم، الأهداف، الإثارة، التحليلات وكل الأخبار الحلوة كمان من هون وكمان من خارج البلاد. هالبرنامج ناس العالم على راديو الناس برعاية كينج ستور المشهداوي، شاشتك للمونديال المفضلة من كينج ستور المشهداوي بيت الكل. طبعا شاشات بعروض وأسعار مغرية، أسعار زمان، أيام زمان، رجعت كمان اليوم في المونديال، والسلات الشرائية الأفضل، أفضل الأسعار. زور الفرع والهدايا والجوائز. لما تشوفوا ورد قرقره ولما تشوفونا أيضا رح نوزع عليكم هدايا. والبداية مع العناوين. نبدأ من الدراما في المونديال. طبعا احتمال لتأجيل مباراة فرنسا والعراق، والسبب نعم اللي كنا خايفين منه، الأحوال الجوية المتوقعة لها المباراة. طبعا قبل انطلاق المباراة هناك قلق الصراحة عند المنظمين، خاصة احتمال استمرار العواصف الرعدية. بتتذكروا المباريات اللي كانت في الولايات المتحدة، هالمرة العواصف الرعدية تهدد إجراء المباراة بين فرنسا والعراق، وخوفا من إيقاف المباراة لأكثر من مرة ولسلامة طبعا المشجعين ممكن تأجيل المباراة. رح نعطيكم الأخبار أول في أول. اليابان، واو، اليابان اكتسحت تونس بربعية، اقتربت من التأهل، أما النسور قرطاج لا طاروا ولا علوا، ودعوا البطولة، تونس خيبة أمل. نحكي على تاريخ

0: تاريخ كتابوكورس أو أول نقطة مونديالية تعادل سلبي ثمين. نعم نعم ثمين، تحكي على بلد اللي فيها 155 ألف مواطن، وفي مبارح واحد خلفت حكولي قرية كبيرة مدينة صغيرة وكثير مدن وكثير دول وكثير عواصم شاهدت هذا الفريق العجيب غريب مع هاي النقطة. مبروك مبروك لكل من احتفل ولهذا المنتخب. الماكينات الألمانية قلبت الطاولة على ساحل العاج وتتأهل إلى ثمن النهائي بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع. وقبل أن نرحب بضيفنا الأول، الآن طبعا يتم الإعلان عن أحدى أخطر القضايا في تاريخ كرة القدم في البلاد. نحكي على هزة كبيرة في كرة القدم الإسرائيلية حسب الشبهات. أنا ما كنتش هناك، الله أعلم. القضية متعلقة بإعطاء محاليل وردية، يعني مادة منشطة محظورة في طبرية قبل مباراة أشدود. يعني لاعبي طبرية اجتمعوا، وكان قبل مباراة أشدود 14 لاعب حسب الاتهام بقولوا في عنا إثباتات، في عنا تصويرات، في عنا تسجيلات واتساب، والاتحاد العام والدنيا قائمة قاعدة طبعا بتقول المعطيات إنه 14 لاعب استعمل مع هذه المواد المحاليل الوريدية. تخيل محاليل وريدية من الوريد، هي منشطات ممنوعة وفق اتحاد كرة القدم والأنظمة ووفق طبعا المكافحة المنشطات العالمية وكالة وادا ما يسمى. فالمختصين بيقولوا القانون الإسرائيلي رح يلاحق الفريق طبرية. والله مش عارف طبرية شو بده يلاحقوا في تلاحقوا، يعني الناس خصموا لهم نقط ضلوا في الدوري. والآن محللات بعيد عن كل هالدراما، أنا بدي أروح للأخبار، أخبار المونديال. رحبوا معي بالزميل شادي بشارة، تحياتنا شادي.
1: تحياتي لك زميلي فادي، وهكا عاصفة أخرى كنا من المعسكر الألماني هناك حديث أن هناك كانت مناوشة بين ليروي ساني وأحد لاعبي المنتخب الألماني منتهى بشكل غير سليم بشكل غير رياضي. طبعا نحن نأخذ أخبار على بتحفظ، ولكن مناوشة بين ليروي ساني وأحد لاعبي معسكر المنتخب الألماني.
0: طبعا شادي ساني احنا شايفين أنه مش عم بأخذ حقه في المنتخب، شوي نازل هيك مستوى، ممكن هاي الأعصاب أنه عم بصرفها في أشياء اللي غير رياضية.
1: ليروي ساني باعتقادي يضايق المنتخب الألماني أكثر من
0: حلوة حلوة حلوة يعني ما بفيد بضر
1: يعني كثير. يعني باعتقادي ليروي ساني منذ قدوم المنتخب هنالك انتقادات شديدة، وباعتقادي بصدق ليروي ساني لا يؤدي ما هو مطلوب منه. أيضا يلعب في الدوري التركي لم يكن بارزا، لم يكن ناجعا. نعم. فبالتالي أنا أستغرب من قرارات نيجلسمان أن يدرج هذا اللاعب في التركيب الأول ضمن المنتخب المانشافت. أنا كذلك فادي يعني لا أنضم لجوقة أن المنتخب الألماني هو منتخب مرشح، حتى الآن لم يأتي للاختبار الحقيقي.
0: نعم.
1: بمباراة الأمس باعتقادي ساحل العاج خسر المباراة أكثر مما ألمانيا فازت المباراة،
0: ولكن تبديلات نيجلسمان اللي قلبت المباراة دخل المنتخب بهيك الصوت بعزيمة مختلفة، وشفنا التغييرات كانت هجومية. يعني في الدقيقة 68 البديل دينيز أونداف
1: وأميري كذلك،
0: صحيح نديم أميري مع تسديدة قوية وترجمة للشباك. أونداف لازم يفتح في التركيب الشادي، أنا ما بفهم ليش هو على ذكرة الاحتياط.
1: أنا باعتقادي هنالك نوع من اللاعبين يجب أن يدخل من دكة الاحتياط ويكون أكثر. أونداف سجل 3 أهداف، هو لاعب تركي من أصول كردية.
0: نعم.
1: طبعا فضل انضمام للمنتخب الألماني على المنتخب
0: وأميري التركي. وأميري طبعا أصول
1: تركية،
0: لا أميري تركي على شوية إيراني هيك مدموج.
1: نعم باعتقادي هذا اليوم، ولكن ألمانيا وأخيرا وجدت لاعب 9 كلاسي مهاجم صريح.
0: صحيح.
1: كل من يتحدث عن ألمانيا كمرشحة، هيا بنا نعود إلى التاريخ. في 74 ألمانيا فازت في كأس العالم، ولكن كان هناك بيكين باور وكان جيرد مولر كمهاجم صريح. سنة 1990 أيضا ألمانيا فازت في كأس العالم.
0: نعم.
1: كان ثنائي قاتل كلينسمان وفيلر، وكان في الدفاع أوغنتالر. في سنة 2014 كان ماتس هوميلز، وكذلك كان ميروسلاف كلوزي. الآن بقي عن باعتقادي نقطة ضعف في المنتخب الألماني، لأننا بالأمس كيف ديموني ساحل عاج يلعب هذا اللاعب في فريق في الدوري الألماني في لايبزيغ صالة وجالة أمام الدفاع الألماني. أيضا باعتقادي إصابة اللاعب شلوتربيغ هذا اللاعب الألماني المهم جدا لا تبقي كثير من خيارات أمام النيجلسمان، باكي روديجر جدا ضعيف ايضا من ناحيه جيلي هو لا يستطيع ان يقف في دقائق مباراه كثيره، وبالتالي خيارات المنتخب الالماني ونيكسمان جدا صعبه في المباراه القادمه.
0: شادي بصلنا طبعا رد الاتحاد العام لكره القدم على القصه اللي حكينا عنها.

0: كنا قد نشرناها قبل قليل، وهي استعمال المواد الممنوعة والمنشطات من لاعبي طبرية. الاتحاد العام يقول وصلنا شكوى رسمية من محامي فريق النادي الرياضي أشدود أنه قبل المباراة كان استعمال المنشطات الممنوعة من قبل لاعبي طبرية، والآن الموضوع يفحص على يد الجهات المختصة. لا نريد أن نضيف أكثر، ولكن طبعا من يدير الحوار ومن يدير التحقيق الآن هو اتحاد كرة القدم يقولون، وفيما إذا هناك إدانة لأي لاعب من طبرية طبعا راح نواكب هذه القضية. وشوف يعني إحنا الناس وين وإحنا وين، كرة القدم في العالم. وهنا شادي بدي أسألك على فريق للأمانة أنا توقعت أكثر منه، المنتخب التونسي 0-0 تجمد. يا أخي أوكي ممكن تخسر لعبي، ممكن تخسر لعبتين، تتلقى كمية هائلة من الأهداف وما سددوا على المرمى. شو اللي عم بصير في تونس؟
1: أولا انتبه لجمل عصام الشوالي، نعم. ياريتنا ما وصلوا. ومنتخب تونس هذا على 10 مليون دولار، ولكن خسر شرف كرة القدم التونسية. لا روح، لا عزيمة، لا إصرار، عدم مسؤولية تماما. قبل انطلاق المونديال بثلاثة أشهر، إقالة الطرابلسي، الحضور للمونديال بلا سرجان ساسي لاعب أساسي، أخطاء فردية متوالية. باعتقاد هذا لم يكن وليد الصدفة، وطبعا هذه المباراة الألف هذه المباراة في المونديال، ولكن تسجل في تاريخ.
0: شو عم المدرب جديد؟
1: ماذا يفعل خلال يعني فترة قصيرة؟ ليس يفعل شيء، ولكن انظر إلى التاريخ كيف تحقق. ليس فقط المباراة الألف، أول مرة منتخب في التاريخ المونديال يقيم مدرب بعد المباراة الأولى.
0: صحيح.
1: يعني هذا شيء دخل التاريخ، ولكن للأسف الشديد المنتخب التونسي ضعيفا، لا يستطيع أن يمرر الكرات غير معنون.
0: يا ريتهم ما وصلوا، هيك نلخصها.
1: نعم يا رب. الآن كرة القدم التونسية أيضا في أزمة عميقة. تصور دولة كريمة فقط ملعب واحد في كل تونس يكون ضمن المعايير الدولية، هذا إن دل على عمق الأزمة في كرة القدم التونسية. تونس التصفيات هو أسد، ولكن في المونديال هو حمل وديع كبش الفداء. يستطيع الكل أن يفوز على منتخب
0: والله كبش وديع
1: ست مرات،
0: كبش وديع، والكل افترس وتلقى كمية كبيرة من الأهداف. بداش كورك وهيك يعني، ما احنا اللي حاطة على المنتخب التونسي حبايبنا، ولكن المرة يعني للأسف ما زبطت معهم. الزميل شادي بشارة شكرا لك، وتابعنا دائما مع الأخبار المميزة والحصرية. شكرا يا شادي.
1: شكرا لكم.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. ناخذكم عالميا ومحليا، ونرحب طبعا بالسيد عبد التيتي من الفريق الطيراوي اللي تعودنا نقول عبد التيتي الطيرة، والآن نقول المحلل اللاعب السابق وصديقنا وحبيبنا. هلا يا عبد المنان.
2: هلا فيك فادي، لك مساء الخير لكل المستمعين.
0: بداية يعني اعطينا الشك باليقين مشان الجميع، أين سيلعب النادي الرياضي الطيري في هذا الموسم 2026؟
2: ايه بعده فيش قرار نهائي، بس على ما يبدو احنا بالشمال. طبعا احنا صلنا 11 سنه يعني نعتبر من يعني بجزء من يعني
0: مشايخ الشمال.
2: من بالضبط يعني من اكثر ثلاث فرق اليوم موجوده بالدرجه الاولى، احنا بجزء من الثلاث فرق اللي هي اكثر خبره واكثر سنين يعني وفتره زمنيه.
0: عبيد في لكم هون في عندكم مقوله ولا الاشي مش بايدكم؟
2: لا فيش، في منطق هنا، في هنا قوانين، وفي القسم القضائي للاتحاد العام. اليوم يعني بأبسط تحليل،
0: نعم،
2: في فرقين صاعدين، واحد من الجنوب وواحد من الشمال،
0: صحيح،
2: بالدرجة الممتازة، وفرقين نزلين. فالفرقين النازلات هن قانونيا لازم نبدل الفرقين الصاعدين.
0: اللي نزل الخديرة مشان نعمل ترتيب، نزل الخديرة.
2: اللي نزلوا نوفا قليل والخديرة.
0: واحد بالشمال واحد.
2: نوفا قليل بما إنه هن بكيسوا بعض الجغرافي، بما إنه نوفا قليل أكثر شمال من الخديرة.
0: طبعًا.
2: فنوفا قليل بتبدل الفريق الصاعد أخي النصرة. تمام.
0: نعم.
2: والخديرة تبدل كريات جات، إنها هي أكثر جنوب وقريبة على الجنوب، يعني مش بعيدة عن المركز والجنوب.
0: يعني طب وانتو شو بصير معكم بالحالة؟
2: انا بعرف ايش اللي حطونا احنا يعني بالموضوع بالشك. احنا 11 سنة موجودين.
0: انا بقول لك ليش، انا في كمان طيري وبتلعب بالجنوب، شو يعني داش روح هذا القاضي؟
2: يعني مو مرة الاشي بسنين نسميها
0: بس على فكرة مش اول مرة هذا الاشي، يعني كل صيف بنسألك تقريبا.
2: انا بعرف شو كان في قبلها، أنا حالياً ولا مرة تلقيت ولا أي مكتوب إني أنا أكون بالجنوب. أنا عارف القوانين، درست القوانين وحكيت مع القسم القضائي باتحاد العام، فحصل الإشي بشكل جدي ولكينا إن إحنا حسب المعطيات الموجودة إحنا وضعنا بالشمال، مكملين بالشمال، وانبعت مكاتيب للخذيرة وللطيرين إحنا مكملين بالشمال، الطيرة بالجنوب. طبعا في حق الرد لفريقين، ان اذا واحد بده يستأنف او بده يعترض له الحق، بس قانونيا حسب ما فحصنا الامور حسب اللجنه اللي هي للدرجات الدنيا.
0: ماذا يريد عبد التيتي؟ هو بدك تلعب انت
2: يعني واحد صار له بالشمال فريق معين. احنا الطير هالطويل بالزمانات قبل 30 20 سنه لعب الجنوب،
0: صحيح
2: تمام، وتعود على الجنوب وصعد من الجنوب والرايح.
0: إيه أنا هون عبد.
2: إحنا اليوم بالشمال،
0: صحيح. يعني أنت بدك تضل في الشمال؟
2: متعودين على الشمال.
0: عبد خليك معي بسأل بس رد من طبعا طبرية. احنا كنا يعني كشفنا على الاعلان اللي كان على استعمال منشطات من فريق طبرية ضد اشدود يقولوا نتم 14 لاعب، والان يأتي رد طبرية يعني مدرب الفريق إيران حديدة خارج البلاد في اجازة مع عائلته، مباشرة هنا يعود سنقوم بتقديم السيد إيران حديدة لكل الجهات الرسمية للتحقيق معه ومع اللاعبين حسب ما يتطلب. لا نريد مرة أخرى اتهام طبرية، هكذا اتهامات في الهواء، هذا رد طبرية. وأنا أقول إنه القضية هي أولها ورح يعني هتكون في إلها كثير إشكاليات. صدقني عبد، يعني إحنا أنت عضو في اتحاد العام، والاتحاد العام السنة كثير مشاكل كمان مع هذا الفريق طبرية، مرة نزل له نقاط والآن استعمال يعني المنشطات اللي عم بيستعملوها، هذا الاشي ما بزيد احترام كرة القدم في البلاد.
2: طلع في مشاكل كثير عندنا بالكرة القدم الصالية من الدرجة العليا للدرجة الثالثة، هذا لا شك وكل بعرف فيه. اتحاد العام عم بيحاول يلاقي حلول، بيحاول انه يقلل من الاشياء القانونية.
0: نعم.
2: في اشياء اللي نجح فيها، اشياء ما نجح فيها، اشياء اللي هو ماشي بالطريق الصحيح، في اشياء كان عندي انا برضو اعتراضات لطريقة معالجة هاي المشاكل، فيه إغلاط. حكينا عن الموضوع هذا وحكيت رأيي.
0: نعم.
2: واللي بيصير طبعا أي فريق بيغلط، أي فريق في عنده إيش إغلاط مش قانوني، مش من الفريق لازم إنه يتعاقب عليها.
0: طيب
2: عبد، فيش مشاكل هذا الشيء.
0: خذني على فريقك، مين مدربك، شو جديد، وأهم الأسماء هيك اللامعة اللي بلشت تشتغله.
2: طلع إحنا إن شاء الله من هسه من أول ما نأخذ الخبر الرسمي راح نبلش، إن إحنا عم نفاوض مدربين، ثلاث مدربين.
0: مين صاحب الخط حسب رأيك راح يكون؟
2: في عنا في ثلاث أربع مدربين، في مدرب كمان عربي من الشمال معروف اللي إحنا خلاص الكبرى. بديش أعلن قبل ما يكون الإشي 100%.
0: لا بس كل أول حرف من اسمه.
2: فادي ماش نحكي كثير. في
0: لا الفرق بلشت تشتغل، هاي مكابي من فهم مضت ولاعبين ومدرب بس اشتغلوا يعني الفرق بلشت تشتغل.
2: أكيد وانا عم بشتغل، بزمش اني انا اطلع واعلن شو بشتغل عشان عم بعمل. انا اللاعبين اللي بدي اياهم الاساسيين، في عند 4-5 لاعبين اساسيين راح يبكوا عنا بالفريق، لاعبين زي كريم بلعوم، احمد ربيع، اورين المجين، حسن ايه حارس المرمى، حدا بخط الهجوم.
0: طيب
2: عندي 5-6 لاعبين راح ينزل للعنا. وفي
0: بنقله كبيره الى المونديال عبد، انا بعرف انه انت بتحب المونديال ومتابع ما شاء الله عنك، وانت انسان اللي بتسهر كثير. هيك لاعب اللي مسك عينك، يعني اعطيك هذا دفتر شكات اقول لك مش تفكرش في المصاري، مين اللاعب اللي في المونديال عبد بدك اياه بكره في الطيره؟ واحد
2: طيري شو ما طيري لاش في طلع في كثير لاعبين
0: لا هيك مسكك واو بقول واو شو هالمونديال شو هاللاعب
2: طلع في لعيب حكوا عنه، اللاعب المغربي صغير السن الكل
0: أيوب بعادي
2: بعادي الكل بيحكي عنه، حتى ريال مدريد براكي بتعقب خطوة
0: بعثوله طيارة يا راجل يركبوه، يعني ايش غريب.
2: طلع لما تشوف لاعب 18 سنة مونديال بهاي النجاحات بهاي الثقة بهاي الموهبة، تخيلوا بعد 4 سنين كيف بده يكون.
0: صحيح.
2: لما تشوف لاعبين صغار السن زي لامين يامال كيف طلع، لما اللاعب طلته مبين من اولها.
0: نعم.
2: يعني من هو صغير يعني مش سنة تيكبر. طبعا شفنا امبارح اللاعب الالماني اللي فات هاي ضرب جولين كمان
0: قبل
2: المباراه ضد بالضبط ضد السنغال. عم نشوف لاعبين اللي المفاجاه، عم نشوف كمان خيبه امل اللي حكيت من تونس ومن المغرب. كمان تونس وتركيا اسف اللي ودعوا اللي كنا متوقعينها الفرقين يعني تأهلوا للدور اللي بعد
0: المجموعة. أنا خيبتي من تركيا أكبر من من تونس
2: صراحة. أكيد طبعا طبعا، كمان تونس فريق يعني بإهانة بهدلة زي ما حكيت، ويا ريت ما وصلش المونديال يعني، فضيحة كبيرة كان.

0: مخزي جدا ما توقعناش المنتخب التونسي. المنتخب التركي كمان بنجومه كمان, بس مع انه كان له المباراتين كان في افضليه على المنافس, بعرفش الحظ اللي معاه اللي كلها تسديدات على المرمى ولا ما سجلوش ولا اي هدف. الاشي كان عن جد شيء كثير مفاجئ جدا, وكيف بيقولوها يعني ان شاء الله احنا الفرق اللي بدنا اياها توصل النهائيات
1: ان شاء الله. ان شاء الله. انت مين منتخبك عبد؟ حكينا الاردن, ومين كمان؟
0: الاردن وقطر.
1: قطر. انا ده رياضه طير ان شاء الله يختار الصحيح.
0: برازيل وبرتغال
1: وبعد. طيب بعرف ليش البرتغال, الكل بيعرف ليش انت بتحب البرتغال. عبد المنان التيتي بدي اشكرك على الحوار. الى اللقاء. الى اللقاء.
0: شكرا لك.
1: اوكي, سمعنا عن اخبار الطيري. النادي الرياضي بعد لحد هسه مش معروف هل هو في الجنوب ام في الشمال, اما الاكيد انه احنا رايحين لفاصل اعلاني وبعد رح نتابع.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
7: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركوا بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26/6. خاضع للأنظمة.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شيكل وثلاث قطع بمئة شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور، أسعار أيام زمان كمان بفترة المونديال. كينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
11: ناس العالم مع فادي مصطفى.
12: انتو صح على البرنامج الصح، ناس العالم، ومعنا طبعا هنا مع كل الطاقم نتمنى لكم تمضوا هالأوقات الحلوة.

0: عندنا مباراة مميزة يا قربت يا شباب. إسبانيا السعودية في السابعة. طيب راح نضل في الدرجة الأولى مع مدرب أنا كنت أحب لاعب سابق نحكي، ولكن صدقوني بعده في عنده القدرة يلعب. طبعا تعيين المدرب وسام رباح مدرب لمكابي أم الفحم، بنقول ألف مبروك، تحياتنا كابتن وسام، يا هلا فيك.
1: أهلا أخ فادي لك ولا جميع المستمعين، بارك الله فيك.
0: مين أحلى، اللاعب ولا المدرب وسام رباح؟
1: فيش زي اللاعب طبعا.
0: انا خايف هيك في نص مباراة تمسك اللاي تحكي للشباب شباب تبديل انا فايد.
1: فيش احلى من شعور كلاعب طبعا. اول اشي برضو كلاعب كل اشي بكون فيك الاشي طبعا، مش طبعاً. زي مدرب يكون فيه 11 لاعب وبدك تظلك مركز ال 11 لاعب، كرة قدم تكون انت لاعب كل اشي بكون قدراتك فيك، فيش احلى من شيء. بس الحمد لله كانت ايامات عندي منيحه وحلوه. هسه كل
0: هاي السنه الثانيه تدريب، السنه الثانيه ولا الثالثه؟
1: لا هاي السنه شهر مرنت في عرابي وهسه بلشت يعني في
0: كموسم الموسم الثاني. صحيح
1: موسم الثاني،
0: موسم الثاني. وسام رباح حسب رايك قديش اهميه انه المدرب يكون لاعب سابق؟
1: طلع خفالي مرات بتكون يعني هو المدرب مش زي اللاعب. اليوم انت مدرب بدك تعرف كيف تحكي مع اللعيبة بأي طريقة تجيلهن، بدك تحضر اللعيبة
0: تفهمهم شوي طبعا،
1: طبعا تفهمهم تحضر اللعيبة كيف لازم كثير شغلات. هذا بقولش برضو انك انت وكنت لاعب كبير او لاعب حتى نقول هو مش كل الأد، انك انت ممكن انك تكون مناسب انك تكون مدرب. اليوم في كثير اشياء للمدرب عشان يكون احسن، مش قصة انه يكون لاعب ولا لا كبير ولا. بس انا اليوم عندي خبرة في من مدربين في الدرجات العليا اللي أنا كنت معه. إذا ذاكر هذيك السنة حكيت مع قلت لك إنه كنت برضو مع شارون ميمر بسخنين بالطاقة اللي كنت أروح أتفرج. اليوم أنا عندي الحمد لله قدرات، صح بعد ما عنديش خبرة، بس أنا عندي خبرة إنه أنا أشوف اللاعبين
0: واضح.
1: أوقف اللعيبة صح على الملعب، أعرف شو أحكي مع اللعيبة. يعني أنا لاعب اللي كنت قبل، حتى نقول قبل اللي كنت ألعب في الملاعب وبعرف شو الإشي.
0: أنت صولت وجلت في كل ملعب. إدارة أم الفحم بتقول إنه راح نوفر لوسام أول إشي طاقم إداري ملائم، كل سبل النجاح اللي لازمة لتحقيق الأهداف اللي منشودة، بدهم يبنوا فريق منافس يعني يليق لإسم أم الفحم وتاريخ مكابي أم الفحم. عشو عم تحكوا غاد؟ شو الفريق؟ لوين رايحين؟
1: طبعا انت تعرف، انت اكيد اخرى بتعرف اكثر مني اليوم اخفادي، انه في اداره جديده غاد، اداره اللي هن كثير جديين عم بيشتغلوا صح. حكوا معي قبل كم من يوم، يعني كانت الاتفاقيه على السريع الحمد لله فيش اي مشكله. اليوم الحكي انه كان اذا في كان في ليغا ارتيت راح نبني فريق اللي هو يسعى على ليغا ارتيت، في ليغا ارتيت انه فريق يطلع من محل ثاني لحل سادس على ليغا أرتيت، احنا راح نبني كادر اللي هو يكون كادر قوي، كادر منيح، انه احنا نكون من ان شاء الله من ثاني لسادس اللي احنا نطلع على ليغا أرتيت ونكون غاد. طبعا انا شو طلبت منهن من ناحية الطاقم المهني اللي انا قلت لهن اسميهن ان شاء الله انهن من هذا، هات نقول هذول اليومين ثلاث راح نمضيهن ونبلش مع الكادر اللعيبة. بعد صحيح الاشي مش هوي، اليوم في كثير لعيبة اللي بتستنى،
0: ولكن اللاعبين بلشوا. يعني عندك أنيس محمد مضلو، سعيد بوجبا فعلا بشبه بوجبا موجود، محمد ناصر محمد موجود، بلش الأسماء بلشت تشتغل يعني واضح.
1: طبعا طبعا الكادر اللي عندي انه راح يضل تقريبا، حكوا لي انه راح يضل منه كثير اللي هن هذول اولاد بيت عندهم، طبعا هذول اللي حق قوي انهم يضلوا. طبعا برضه احنا لازم نجيب كم من لاعب اللي احنا كيف بقول نقوي الكادر اكثر ان شاء الله. احنا مأمنين انه راح نكون قد هذا كل الحمل ونجيب اللاعبين، وراح يكون في فريق قوي، فريق ينافس، فريق اللي راح ينبسط منه كل الجمهور تبع مكابي أم الفحم ان شاء الله.
0: حلو، يعني راح تلبس اصفر هالمره، الاصفر وازرق وكل شيء جاهز. انا اللي حكيت مع الاداره فهمت انه فعلا النيه يكون فريق هيك قوي وينافس من اجل تحقيق اهداف الفريق. تيجي من عرابي على ام الفحم من بيت لبيت بالنسبه لك، ولكن تترك بلد اللي فيها كره القدم بصراحه تعاني، ما اعتدنا نشوف عرابي هيك.
1: بدك توجع لي قلبي.
0: كلنا موجعين قلبنا على

0: على عرابة ويعني شاركنا يعني احكي
1: لا
0: لك
1: إن شاء الله.
0: حكيت مع عبد رباح من يومين الاسبوع اللي فات بحكي لي على وجع كبير يعني ما تعودنا هيك.
1: لا ان شاء الله طبعا. اليوم انت بتعرف اخفادي ان انا اليوم واحد من الناس اللي كان كيف بقولوا هذا نقول انه انا واحد من الصغير اللي رجع الفريق وخلاه ينتعش ويرجع ويكون في الدرجة الاولى والجمهور واجواء حلوة. انا ما من ان شاء الله بهذول الجمعة راح يكون في ناس جديدة
0: ادارة جديدة مدرب جديد طبعا
1: إدارة جديدة مدرب جديد
0: يا سيدي إن شاء
1: الله. يكون بتأمل إنه هذا الإشي يصير ما يصبروش للدقيقة كيف بقول الدقيقة 90 ويبلشوا
0: نعم.
1: بلشوا يتحركوا لأنه اليوم الدوري راح ينزل
0: دوري سريع أهلنا في عرابي اشتغلوا وحط فاصلة صغيرة بدي أخذك بين عرابي لأم الفحم على المونديال. وسام أنت طبعا ما شاء الله عنك متابع ولعيب كبير أكيد في لك فريقك مش زي الكل. مين فريقك المنتخبك المفضل؟
1: البرتغال
0: زي الكل. ليش بسبب الدوم؟
1: أنا بدي البرتغال تاخذها عشان
0: طب انت شفت البرتغال شفت ادائهم المتواضع يعني عشو باني يا وسام عشو باني.
1: انا الصراحه بحكي صحيح انا توقعت ان يكونوا احسن من هيك انا بس انا بتمنى ان ياخذوها عشان رونالدو عن جد بيستاهل ان ياخذها زيه زي ميسي بعدين ما مرق كل شيء. بس انا شايف انه صعب انه هن ياخذوها. اليوم عندك فرنسا عندك ألمانيا المغرب.
0: مين منتخب عجبك وسام؟
1: المغرب عن جد المغرب
0: لا هم كانوا لعبوا واو ولعبوا شوي أقل يعني
1: أول لعب مع أنا أسمع اليوم أنا بطلع على فرنسا بشوف فيها نجوم بقدرش أعدهم
0: نعم.
1: يعني نجوم بقدرش أعدهم يعني اليوم الفريق حتى لو هو بلعبة مش منيحة ما بتحس لعيب واحد اثنين ولا هن مخلصينك اللعبة
0: صحيح
1: يعني زي مبابي زي كل الحلك كل الجمهور اللي عندهم
0: كمدرب وسام هذا وجع راس وجع راس منيح ولا وجع راس صعب انه يكون عندك الكد نجوم وروح دبر التركيب الصح كل المباراة؟
1: طبعا اشي مش هوين هذا الاشي بس كله هذا ورا المدرب. بس اليوم انت يكون عندك كادر بدل ما يكون عندك 11 يكون عندك 15 صح راسك بيصير وجعك بس بيصير اهون عليك حتى بالتبديلات حتى انت تصوت اللاعب
0: وجع راس اخف هذا
1: طبعا طبعا.
0: طيب يلا يعني. جاهز للتحدي؟ دائما جاهز. إسبانيا السعودية الساعة 7 شو راح يصير يا وسام؟ قوي قلبك قوي قلبك تخافش.
1: بتمنى إنه السعودية تغلب بس أنا بعد ما إسبانيا تعادلوا في أول مباراة أنا بتوقع إن اليوم راح يغلب.
0: أوكي الساعة 10 واو ملحمة. إيران بلجيكيا
1: بلجيكيا بلجيكا راح تغلب راح يفوق راح يلعب المهاجم لوكاكو أظن لك إنه لوكاكو راح يلعب وراح يكونوا منيح غاد لأنه راح يساعدهم في كثير.
0: طيب أوروغواي الرأس الأخضر الساعة 1 بتأمل تكون صاحي؟
1: لا بضل صاحي
0: أوروغواي
1: أوروغواي ضد
0: الرأس الأخضر الرأس الأخضر
1: أنا أتوقع تعادل هاي اللعبة.
0: أوكي والساعة 4 أم الدنيا المنتخب المصري مع نيوزيلندا.
1: طبعا اليوم أنت بتعرف أكثر مني كل اليوم بده أنه جماهير كيف نقول مصر إنها بده هن إن يطيحوا يصلوا للسنين 32 كيف بقولوا عشان محمد صلاح لأنه أبو مكي اللي كان المهاجم اللي كان عندهن وصل لهذا الإشي في مصر بقولوا محمد صلاح ما وصلش فبتأمل عشان محمد صلاح عشان مصر إنهن يغلبوا ويتأهلوا مع إنه ضد بلجيكيا كانوا منيح. محمد صلاح لعب بموقع أول مرة بيلعبوا كان منيح
0: ما كانش تم استبداله شوي كان زعلان ومشت الأمور بالآخر
1: مشت الأمور كبير.
0: عندهم خامات مليحة الفريق المصري. نيوزيلندا ممكن تصعب عليهم طبعا ولكن بتأمل فعلا أنه نسمع أخبار حلوة. إيران بلجيكا أيضا لعب صعب. أما محبينا الساعة 7 كيف نخلص برنامجنا؟ إسبانيا والسعودية راح تكون مباراة قوية جدا. بدي أشكرك كابتن وسام رباح ونقول لك التوقيق في مكابي من الفحم موفق إن شاء الله ويا رب نسمع أخبار حلوة عنك وعن مكابي من الفحم وهيك نشوفك في مباريات حلوة يعني مصير قريب علينا ونشوفك دائما وكمان في الدربي. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.
2: نازلين نحارب
0: يلا يا مصر روح مصر نازلين نحارب. احنا بدناش حارب بدنا هيك 1-0 صغير

0: إن يا خلصة والدم حامي نازلين الملعب فريق نظامي مفيش هزار وقت المعارك الشعب كله وراك مشارك اضرب يا مصري ولع نجيلتك
1: اوبا على مهلك اضرب يا مصري ولا المنتخب المصري اليوم عنده مباراة قوية وصعبة طبعا بنذكر انه مصر مجبورة الفوز في بيت اللي فيه ايران نيوزيلندا بلجيكا ومصر يلا نروح نفاصل مع الاغنية الحلوة المصرية ومن بعدها رح نتابع الاصوات كمان مونديالي وكمان

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
6: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: مش حلم، بي واي دي بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية، وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي. خاضع للأنظمة.
8: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمية شاكل وثلاث قطع بمية شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
9: هذا البرنامج برعاية
10: كينغ ستور، شاشتك للمونديال. من الكينغ ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
11: ناس العالم مع فادي مصطفى.
12: ناس العالم على راديو الناس برعاية كينغ ستور المشهداوي، شاشتك للمونديال. من كينغ ستور بيت الكل، أحلى شاشات، أحلى عروض، أحلى أسعار. تفضلوا زورونا لتتمتعوا من الأهداف والإثارة في هالمونديال. مباشرة إلى النجم السابق والمدرب والمدير المهني نسيم إغباري. تحياتنا كابتن نسيم.
13: تحياتي أخ

0: هادي لك ولجميع المستمعين.
1: بداية طمنا عليك طبعا، كيف صحتك وكيف أمورك حاليا؟
0: الحمد لله، طبعا اليوم أنا أفضل
1: الحمد لله.
0: بعدني طبعا خادع لشوية علاجات هيك،
1: يعني تعرضت لحادث العام في بداية السنة
0: أكيد.
1: وحاليا تتمثل للشفاء الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: شو قرارك السنة، مدرب ولا تستمر كمدير مهني؟
0: لا والله شوي بدي أخذ طبعا راحة كمان شهر.
1: نعم.
0: أبعد شوي يعني شوي هاي الفترة اللي تقريبا 14 أشهر اللي كراو هذول علينا على الملاعب. في عندي هيك عملية صغيرة بدي أخضع لها 21/7، وإن شاء الله إنه كل الأمور تمشي زي ما لازم ونعود إن شاء الله للملاعب إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعني عودة سليمة للملاعب. نسيم إغبارية، كنت لاعب كبير وطبعا اليوم أنت في سلك التدريبي، بدي أسألك كيف أنت والمونديال؟
0: ستكون طبعا بسبب التوقيت الصعب ما طبعا صح لي اللي أشوف كل اللعبات، ولكن معظم اللعبات هيك طبعا شفتها.
1: إذا ما شفت في أي محل بمسكك في حنين، أنت طبعا عصرت كثير مونديالات، أي حنين لأي مونديال بيجي عبالك ترجع تقول واو هذا المونديال فعلا حبيته غير قطر؟
0: 82 و86.
1: اوبا ايش كان في 82؟
0: طبعا كان شفنا البرازيل بكمتها بهاي المونديالات، وبقى يعني الفنيات اللي كان بهاي المونديالات ما بنشوفها اليوم. اليوم
1: قديش كان عمرك نسيم؟
0: التكتيكي احنا بنحكي على 20 سنة.
1: كنت واعي لكرة القدم، فاهم كرة القدم.
0: 20 سنة متأسف. 82 72 10 سنين
1: 10 استغربت لا 72 10
0: 10
1: وكنت في إدراك لكرة القدم، لحب كرة القدم
0: كامل، إدراك كامل ولليوم طبعا
1: يعني الذكريات موجودة
0: بذهني. لليوم.
1: مين فريقك منتخبك المفضل نسيم؟
0: أنا فريقي المفضل عالميا دائما البرازيل، وبضل البرازيل طبعا بقدر تيجي إسبانيا، وبتأمل طبعا رغم الوضع اللي بينوا فيه الفريقين لبيكات العالم الحالي اللي هو متواضع جدا، إلا إني بتأمل البداية الصعبة تكون هي بس حلم.
1: يعني أنت بتحكي على البرازيل، أنت موجود اليوم في بيت اللي فيه طبعا فرق مش سهلة، ولكن البداية كانت مش أحسن شيء. البرازيل، المغرب، سكوتلاند وهايتي. برازيل مرتبة أولى 4 نقاط، ماروكو 4 نقاط، سكوتلاند 3، هايتي على أغلب طبعا ودعتنا. أنت يعني راضي عن أداء المنتخب البرازيلي؟ في أشي يحسنه؟ هل أنشيلوتي فعلا هو الصح كمدرب بتحكي لي في المكان الصح في هذا الفريق؟
0: طلعك فادي، أنا بالمرة مش راضي يعني عن المستوى، أو خلينا نقول بالمباريتين اللي شفناها البرازيل عن المستوى بالمرة مش راضي. برأيي إنه فيه في في في نقص معين بالأداء تبع البرازيل. إحنا متعودين على البرازيل فريق ملهم، فريق اللي
1: نسيم يعني ما تكون صريح مع حالك، هذا الموجود
0: دقيقة.
1: ما تكون صريح مع حالك نسيم، هاي هي البرازيل نقطة.
0: طلع احنا اليوم طبعا موجودين بعصر اللي البرازيل كمان كبلد كدولة اللي هي كانت ولادي لإشي اسمه خوارق بكرة القدم، اللي هي
1: أساطير
0: وظواهر بكرة القدم، رونالدو، رونالدينيو، ريفالدو، روماريو، كل هاي الأسماء. فاليوم ما حتى نيمار اللي هو موجود بالتركيبة الموسعة للفريق، ولكن يشكو من إصابة، يعني حرام كمان ما نشوفه طبعا على أرض الملعب. هاي شو بكلوها مشان هاي اللاعبين طبعا الناس تشتري كرة
1: بطاقات. صحيح.
0: بطاقات أكيد. فبقول لك ظهروا بوضع متواضع جدا، بتأمل إنه الأداء والفوز اللي عملوه طبعا الأخير على هايتي، رغم إنه هايتي يعد إذا مش أضعف فريق كمان، يأتيهم معنويات أكثر بالنفس أكثر، وعن جد نشوف اللعيبة تبدأ تتحرك زي ما لازم.
1: المنتخب المصري كل شيء مفتوح في مع بلجيكا، إيران، نيوزيلاند، واليوم عندهم مباراة صعبة جدا أمام نيوزيلاند، باعتقادك ممكن يفرعنوها الفرعنة؟
0: طبعا كل شيء وارد. احنا شفناهم فريق اللي هو قدم مباراة، انا شفته مباراة واحدة طبعا، فريق اللي قدم مباراة ممتازة كان ند قوي جدا لبلجيكا، وكان طبعا قريب جدا للفوز، اعتقد منعوا منه ضربة جزاء مستحقة. وكل شيء.

0: ولكن فريق عنيد يعني. أنا لا بديش أستهين في السعودية، فريق قوي عنده الخامات المليحة وعنده الاندفاع وعنده روح القتالية اللي بتميز الفرق العربية، ولكن إسبانيا في يوم مليح واو يعني. مين بده يوقف هيك منتخب؟
1: طلعت إسبانيا اللعبة الأولى لو أنها خلصت 5-6 يعني ما كان كثير على إجراءات اللعب اللي شفناها كمان على الفرص اللي صحت لهم، ولكن كانوا بيوم اللي هو غير موفق، وحارس مرمى اللي مسك يوم اللي هو 10 من 10 بتير بالفطبول يعني. منشهد مباريات ثانية اللي صار إشي من هالنوع بالفطبول.
0: قبل أود لك نسيم أنت يعني جولة وصلت في كل الملاعب في البلاد، قديش كان عندك حلمك وانت نايم على الأقل تحلم تكون نسيم غبري في مونديال؟ قديش هذا الاشي راود لاعب كبير مثل نسيم غبري؟
1: طلعك هاي يعني هذا حلم كل لاعب بحب كرة القدم، وطبعا بدمه من الصغر خلينا نكون كمان احنا كمان كنا مشجعين قبل ما نكون لاعبين، واليوم ظهنا صرنا تقريبا معتزلين 20 سنة والإشي بعده بدمنا. صحيح. حتى كمدربين حتى كمشاهدين كل واحد طبعا حب يصل لهاي المستويات وعن جد يلعب بشغلات من هالنوع، ولكن الإمكانيات
0: يلا نحلم سوا ان شاء الله.
1: نحلم
0: حبيبي الكابتن نسيم غبرية، شكرا لك وبالنجاح، احلام حلوه
1: حبيبي مشكور.
0: الى اللقاء. من نسيم غبرية راح اخذكم لمكابي عسي فليرتقى مره اخرى الدرجه الثانيه، والان في مدرب على الخطوط وهو المدرب شبل لالا. تحياتنا كابتن شبل.
2: اهلين حيا فادي،
0: يعطيك العافية. مبارك طبعا التوقيع في الفريق العسفاوي، ادارة جديدة، مدرب جديد، لوين رايحين؟
2: أول شيء الإدارة هي من إلى 3 سنين في مكابي عسيفيا. رئيس الإدارة هو الأخ أنس منصور،
0: رجل الأعمال
2: في مكابي عسيفيا، رجل الأعمال اللي عم بيستثمر أموال في مش بس في فريق الكبار إلا في نادي مكابي عسيفيا ككل.
0: ممتاز، هذا مهم جدا.
2: والنادي مزبوط، والنادي يعني زي ما بقولوا على مدار في طريقة كثير كثير منيحة وجيدة في زي أعلى المستويات.
0: نعم.
2: وأنا شايف مستقبل مكابي عسيفيا مستقبل كثير منيح، مش بس فريق الكبار إلا النادي كله.
0: لالا عائلة كرة قدم عرفناها عن طريق مهران لالا، شبل لالا هيك هويتك التدريبية. أنا بذكر كنت أنت مع مكابي عسيفيا قبل فترة وارتقيت معهم، ولكن هيك أهم المحطات في تدريب شبل لالا.
2: أول شيء يعني مهران هو يكون ابن عمي، واحنا عائلة صح يعني عائلة صغيرة في البلد
0: بس رياضية رياضية
2: قدم رياضية ومحب كرة القدم. أول شيء أنا كشبل لعبت في مكابي عسيفيا، ولعبت يعني رجعت على كرة القدم في يعني في سن متأخر شوي.
0: نعم.
2: إنه وأنا في صغري زي ما بقول أكلت هواي كثير صعبة اللي اعتزلت كرة القدم رجعت متأخر، ولكن دائما يعني التدريب كان إشي اللي بحبه وبدي إنه أعمله. بلشت أدرب في سن تقريبا صغير ابن 30 سنة.
0: نعم.
2: أنا إلي 9 سنين أدرب. الأشياء المحطات المهمة هي أكيد مكابي عسيفيا فريق الأم يعني اللي أنا ارتقيت معاه، بعدين دربت في بسمة طبعون سنتين، كنت سنتين في البلاي أوف يعني ركلات الترجيح منعت منا سنتين إنه نرتقي، بعدين رحت على شبيبة حيفا تعري حيفا معهن ارتقيت كمان دربت 3 سنتين، سنة ارتقاء وسنة بلاي أوف عليون.
0: كنت في الدالية ولا في عسيفيا؟
2: في الدالي كمان عملنا سنة بتجنن هذيك السنة في الدالي.
0: إسا بنحكي على الدالي، بدي أحكيك على يعني أنا بطلع الأسماء اللي توقع فيها ما شاء الله، الهدف واحد ووحيد وفقط الصعود. أعطينا هيك أهم الأسماء اللي وقعتوا فيها في مكة عسيفيا.
2: طلع بس أقول إشي واحد قبل الأسماء، تعرف الأسماء هي مهمة وزي ما بقولوا مظلة
0: طيب. مع خبرة،
2: ولكن في الاخر
0: ايش ولكن شيء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا شيء لا لا فقط ارتقاء. لا لا لا لا
2: اكيد اكيد طموحاتنا هي الارتقاء، يعني هذا شيء واضح، واحنا زي ما بقولوا بنينا فريق اللي الهدف تبعه يرتقي للدرجه الاولى، على هذا الشيء في الجدال. وقعنا اسماء يعني محمد محاجني، أبو علي يعني علي التعريف المدافع، وباسل بدارني، ومحمد بركي، ورامي ميازني، وتلس، وعمر العال، وختمنا يعني زي ما بقولوا رامي علي.
0: سبقتوا يركة والله في التوقيعات هيك.
2: طلع أنا بقول الأسماء هي صح مهمة، ولكن مجبور يكون في توازن في الفريق. يعني أنا عندي أول شيء لعيبة البلد اللي هي كثير كثير مهمة هذا الإشي، وعندنا لعيبة شبيبة.

0: ولاد بلدي. يعني عندنا زي ما بقولوا صح انه سمعت يعني جبنا 6-7 اسماء اللي هي مجربه, لابد اللي بيرتقي بده يجيب هاي اللاعبين.
1: واضح واضح. طب مين بخطر, مين بينافس معكم؟ يعني اي اسف يعرفنا مين عقبالكم, انه فرق حضر حاله.
0: ايه طلع احنا بلشنا الحقيقه بلشنا مبكر لانه انس قال انه احنا نية انه نطلع على الدرجه الاولى, ولكن ببلش انا واثق ومتاكد انه هبوال ميندل الكرم راح يكون فريق منافس. باقة الغربيه فريق جدا منيح, اورعا كيفا
1: كثير فرق. طب بدي اسالك حلو, يعني في مجموعه شبل انت اليوم عم تطلع عم بتحاولوا تعيدوا امجاد الكره في اسفيا, وكانه بتحاولوا تقلبوا الامور. يعني دائما الدالي هي من سيطرت في المنطقه, شو اللي تغير هالسنه؟
0: اول شيء فريق مكابي اسفيا اول فريق, ثاني فريق عربي تطلع الدرجه الاولى. الاول كان شفا عمر والثاني كان مكابي اسفيا.
1: لا بحكي عن سيطرة المعين القطرية, الاسم كأنه مسيطر على المنطقة.
0: ولكن بدي أقول لك
1: اختلفت الأزمان يعني مع شبلالة.
0: عسفيا قبل شبلالة, عسفيا ولدت أكثر بلد أو قرية لعيبي في الدرجة العليا. يعني أنت عم تحكي على تقريبا 10-11 لعيب اللي لعبوا فعالين كانوا في الدرجة العليا.
1: في كثير لحد اليوم والحبل على الجرار أسماء كبيرة. أنا حبيت أستفزك هيك, بس أنا شايف أنك أنت عسفاوي بالآخر وبتحكي لي السنة لعسفيا. يا ربي نكون طبعا هيك دائما يعني نسمع صوتك وتكون مع الكوكب من النجوم وتخلي عسفيا اسم عالي في كرة القدم. بدي أشكرك شبل.
0: إن شاء الله شكرا لك
1: أخي. إذا المدرب مكابي عسفيا الشبل لا يقول الهدف هو الارتقاء. طبعا لهون أنهينا ناس العالم في التنسيق والإنتاج, ميسى عساف في الهندسة الإذاعية, إلياس مرجي في الديجيتال, علي نصار, دانا أبو بكر جواد العمري, وفي التطبيق مراما واودي. كونوا معنا أحد ثلاثة خميس من السادسة حتى السابعة, وأيام السبت من الرابعة حتى الخامسة, ورح نوافيكم في هالبرنامج اللي مقدم برعاية كينج ستور المشهداوي. الشاشات المفضلة بانتظاركم, وكله منا هدية ناس العالم.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا, اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل, شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل, شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل, شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل, مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل, مكيف 1.5 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل, مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6, خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار, بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر, وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: سيتروان برلينجو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد, واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر, والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ الجرأة التنفيذ قانونية.
3: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار, طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
7: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز, حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. نايس, بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شيكل وثلاث قطع بمئة شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام, وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم, مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
9: بيلا تشاو, وداعا جميلتي, وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
10: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
11: برنامج ميكس مع ناصر طه
12: كل 2 و 4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8.
13: حلو التغيير
1: والتغيير بس في المونديال
13: كده اجمل بكتير.
1: يلا يا ناصر احكي لنا.
12: من الملاعب للمنصات ومن اهداف النجوم لاغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكره وسحر الفن باجواء مختلفه ومليان مفاجات. اخر اخبار الفنانين، احدث الاصدارات الغنائيه العربيه، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهه مونديالية خاصه. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 ل 7 ويوم الخميس من 7 ل 8 المساء على راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع في فريق تفاوض الإيراني أن الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا انتهت، وأضافت أن الجولة عقدت بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران بشن هجمات جديدة إذا لم توقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. وفي ذات الشأن، لوح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز إذا لم تسفر المفاوضات الجارية مع إيران عن اتفاق. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور في المضيق في حال فشل المحادثات، محذرا طهران من الإقدام على إغلاقه. إلى ذلك، يواصل الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز منذ أمس. وقال مقر خاتم الأنبياء إن إغلاق المضيق يأتي ردا على ما وصفه بانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان وعدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. وقال إن المرشد الأعلى أتاح للحكومة مواصلة المسار التفاوضي الحالي، معتبرا أن تغير مواقف الأطراف الأخرى تجاه إيران جاء نتيجة تماسكها الداخلي وما وصفه بتضحيات الجيش والحرس الثوري. أجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الزمير تقييما للوضع في جنوب لبنان، قال خلاله إنه لن يسمح بترسيخ وجود تنظيمات مسلحة على الحدود مع إسرائيل. أشار إلى أن حزب الله تلقى ضربة قوية، مؤكدا استمرار الجاهزية العسكرية لمنع إعادة بناء قدراته. وأضاف أن وقف إطلاق النار هش، وأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى في حالة استعداد لأي تصعيد محتمل. من المقرر أن يجتمع رؤساء الائتلاف الحكومي يوم الثلاثاء المقبل لبحث موعد حل الكنيست في ظل خلافات داخل الحكومة، خصوصا مع الأحزاب الحريدية. وبحسب التقرير، فإن حزبي الليكود والصهيونية الدينية لا يرغبان في تمرير القوانين التي تطالب بها الأحزاب الحريدية خشية الانتقادات قبل الانتخابات، فيما يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنب تفكك الائتلاف والحفاظ على تماسكه حتى خوض الانتخابات بشكل موحد. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بوفاة الأسير صابر الماطل من سكان النقب اليوم بعد تدهور حالته الصحية خلال فترة احتجازه في السجون الإسرائيلية ونقله إلى مستشفى برزلاي. وقالت عائلة الأسير ومحاموه إنه لم يكن يعاني من أمراض سابقة، وطلبوا بفتح تحقيق في ملابسات وفاته، فيما ذكر جهاز الشباك أن الماطل كان معتقلا للاشتباه في مخالفات أمنية، مدعيا أنه حاول الانتحار داخل زنزانته قبل نقله إلى المستشفى. قدمت نيابة لواء حيفا تصريح مدع ضد والد الطفلة ليلى جهجاه التي قتلت بإطلاق نار صباح أول يوم من أيام عيد الأضحى في بلدة عرارة. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي دام 3 أسابيع كشف شبهات بمحاولات للتشويش على مجريات التحقيق وإخفاء أدلة من ساحة الجريمة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق شاب في من مدينة رهن.

تتهمه بقتل فتى واختطاف شقيقه في ضوء خلافات بين مجموعة في عائلات. وفق لائحة الاتهام، فقد أطلق المتهم ومجموعة من الشبان النار باتجاه مركبة كان الشقيقان بداخلها، ما أدى إلى مقتل الفتى قبل احتجاز شقيقه. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام، لطيفا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كيف الحال. بحلقة اليوم زي كل أسبوع رح نطرح مواضيع متعددة ومختلفة حول حياتنا اليومية وأمور منمر فيها ومنعيشها بحياتنا اليومية ومنلمسها وبتلمسنا، ومهم كثير نتوقف عندها مع أخصائيين وناس من مجالات مختلفة نحكي عن الأوجه المختلفة لهاي المواضيع. لكن من اليوم وحتى انتهاء المونديال رح ناخذكم في جولة مختلفة بين أوجه المونديال المتعددة. رح نحكي عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الحدث اللي بتجاوز طبعا حدود الرياضة، واللي أصبح اليوم ظاهرة عالمية واجتماعية بنتظرها الكثير من الناس كل 4 سنوات. لهيك كونوا معنا على السمع على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. موضوع الانطلاقة لحلقة اليوم موضوع يعني في عليه تساؤلات وانتقادات واسعة في الفترة الأخيرة، ومنحكي عن زي دايما منطرح موضوع المنصات التواصل الاجتماعي من عدة جوانب وتأثيراتها وتداعياتها بعدة جوانب الحياة. منصات التواصل بطلت مجرد وسيلة فقط للتواصل أو للترفيه، بل أصبحت منصة بتعرض إنجازات شخصية مهنية، مشاركة نجاحات، كل هاي التفاصيل الحياتية اليومية. ولكن فكرة أنه نخصص هاي المنصة لطرح أو لعرض إنجازات ممكن تكون صغيرة ممكن تكون كثير كبيرة، لكن عرضها على منصات التواصل الاجتماعي عم بيكون في لها تأثير وتداعيات كثير كبيرة على المجتمع. السؤال قديش مهم ننشر هاي الإنجازات، وهل فعلا بتحفز وبتعطي أثر إيجابي ولا بتشتغل عكسي على الناس؟ هل هي فعلا مصدر إلهام للآخرين ولا مصدر للإحباط وانعدام الثقة بالنفس؟ عشان نحكي عن هذا الموضوع معانا اليوم المعالجة النفسية والعاطفية جهاد غبرية. أهلين جهاد.
1: أهلا فيك رجاء لكل جميع المستمعين.
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله. مو هيك يعني المونديال عم بخلينا نسهر كثير.
0: رح نحكي عن الموضوع في حلقة اليوم تابعينا، بدأت هذا الموضوع وهاي النقطة فيها هيك كثير شكاوي عليها. جهاد، لموضوعنا يعني هذا الموضوع عم يطرح بالفترة الأخيرة صراحة، عم بشوف كثير على منصات التواصل الاجتماعي

0: في هيك نهضة معينة من فئات معينة داخل المجتمع إنه هي تصوير الإنجازات الكبيرة على المنصات التواصل الاجتماعي وإنه إحنا كلنا لازم نسعى عشان نعمل إنجازات ونحقق إنجازات أصبح له أثر سلبي على المجتمع وعلى بالذات على يعني الجمهور الصغير بالعمر يمكن خلينا نحكي هل فعلا كل اللي بنشوفه على السوشيال ميديا في البداية هو إنجازات ولا هاي أوهام عم تباع للناس عن طريق المنصات؟
1: شوفي أنا رح أبلشها بموقف صار معي قبل يومين. أنا في رياضة معينة بمارسها وبروح يعني عندي يومين في الأسبوع. فانضم لأنه جديد هيك مجموعة شباب بينين أول العشرينات. حرفيا أني ما لعبوش أكتر من ما صوروا يعني. بحديث هيك مع كمان صبية حتى هي من المجتمع اليهودي فبي بتحكي لي كل شوف انه كيف بصوروا يا الله جيل اليوم كل اشي دائما في عندهم دائما تصوير ومهم لهم انه ينشروا على الستوري شو عم بعملوا يومياتهم. فحكيت لها انه للاسف انه حتى انه عم بفقدوا قيمه اللحظه بس عشان هن مفكرين انه عم بوثقوها.
0: ما بعيشوا التجربه بالشكل الصحيح.
1: بالضبط يعني انا بقول لك انه هن ما لعبوا اكثر ما صوروا يعني هن كان كتير مشغولين بالصوره كانوا وبالصدفه انا كنت رايحه هيك بدي اشرب مي انتبهت انه في تلفون كاميرا الفيديو شغاله قبال الملعب فانه كمان بيهتموا بهاي التفاصيل. هسه احنا بنرجع للسؤال إيه، انت حكيتي ان هم عم بنشروا انجازات كبيره اليوم صارت انه مش بس انجازات كبيره تفاصيل يوميه مهم لهم انه ينشروها حتى لدرجه انه صارت انه هم بدهم يروحوا يعملوا الاشي بس عشان ينشروه. بدي اسافر عشان انشر، بدي اروح المطعم عشان انشر، بدي اروح الجيم على النادي الرياضي عشان انشر فرجي انه انا عم بعمل اشي. فهو صار كأنه جزء من الدافعية والحافز عشان أعمل، ولكن قديش مصداقية هذا العمل وقديش عم بشعر بقيمته؟ هون السؤال.
0: بس السؤال جهاد كمان إحنا بنحكي تصوير اليوميات أو الأشياء اللي بنقوم فيها، إحنا صار في فئات معينة موجودة بتصور هاي الممارسات اليومية الطبيعية على إنها إنجاز كبير، على إنها هدف كبير لازم الكل يحققه ويوصله، كونوا مثلي وكأنه اعملوا شو أنا بعمل علشان تقدروا حالكم أكثر، علشان تكونوا أحسن، علشان تكونوا منتميين خلينا نقول لا لا لا لا للجو السائد أو للحال السائد بالمجتمع. سؤالي إذا في أشخاص عن جد اليوم عم تنشر هاي الإنجازات، أو ما عم نحكي بس عن تفاصيل اليومية، الناس اللي عم تنشر عن جد إنجازات كبيرة عم تعملها، تحقيق نجاح معين، تخرج زي ما اسمع بنشوف بهاي الفترة، تصوير إنه تخرجت من الجامعة، تخرجت من المدرسة الثانوية، وتصويرها كإنجاز كبير وعظيم، هل هاد العمل نفسه بيأثر سلبا أم إيجابا على الناس؟ قديش في إله تأثير على تقدير الذات عند المتابعين أو عند الناس اللي بالمجتمعنا؟
1: هذا بيأثر على نوعين من الناس، هو بيأثر على الواعي وبيأثر على الجهل. الواعي رح يخدها بطريقة واعي وبشوفها أنها كأنها هي محفز للأفضل. الجاهل حتى لو أنه هي كانت محفز للأفضل وأنه هو بده يقوم يعمل، ولكن هو ما بتلقاها بوعي. لما ما بتلقاها بوعي هو رح ينقل الصورة السطحية تبعتها، يعني رح أروح تعرف شو على مستوى بسيط الإنجازات اللي هي التخرج من الجامعة. جميل إنه يكون في عنا حدا ملهم ومؤثر ومحفز لإنه يشجعنا إن إحنا نسعى وندرس ونتعلم ونفوت الجامعة وننجح فيها. ولكن قديش في ناس وصلت الجامعات وهي مش عارفة شو عم تعمل هناك بس لأنه بدي أكون يكون معاي لقب وأفرج.

0: اني انا منجز. يعني في فرق ما بين انه انا بدي افرجي اني انا منجز بعيدا حتى عن التواصل عن المنصات هاي بالحياة العامة، انه انا بتجه اني اعمل العمل لاني بدي اترك فيه بصمة، بدي اضيف لإله، ولا بدي اعمل العمل بس عشان انا افرجي اني انا منجز، انه انا مهم لإلي نظرة الناس شو عم تطلع علي. طبعا المنصات هاي عززت كمان هذا الاشي وفرجته بشكل اوضح، ومش بس اوضح، فرجته بشكل ممكن يكون هو ايجابي ولكن هو بيبين انه سلبي كمان. فهي هاي مين المتلقي؟ هذا اللي يتبع المتلقي اللي بيشوف قاعد هاي الإنجازات وبتفرج عليها.
1: حكيتي عن الواعي والغير واعي، فئات العمرية كمان المختلفة ممكن يكون كمان لها تأثير.
0: وهذا اللي أنا هذا المهم نذكره، لأنه الفئات العمرية طبعا تتأثر. ابن 15 سنة إذا بيشوف واحد مثلا عنده صار عنده مشاريع وراكب سيارة وبيسافر وبروح وبيجي ومشتري بيت وهيك، وهو يعني ممكن يكون بعده بعمر العشرينات وهيك، فابن الخمستاشر سنة بده يتأثر بطريقة هنا هو بعده مش واعي كفاية ومدرك كفاية لكل السيرورة اللي مرقها هذا الإنسان. بينما مثلا إذا المتلقي ابن 30 سنة و 35 سنة، وطبعا احنا بنرجع نقول مرات العمر ما بيحدد درجة الوعي عندنا، ولكن بشكل عام احنا بنحكي عن بشكل عام المعدل، ان الفئات العمرية اللي هي بعد اللي تحت العشرين سنة اللي هي هدول المراهقين اللي بين 12 وال 21 سنة، هدول بيكون بعد عندهم جهاز المشاعر هو الغالب اكثر، فهني بيفكروا بعواطفهم أكثر ما بيفكروا بالإدراك تبعهم بالوعي تبعهم. فطبعاً بدهن يتأثروا يأخذوا الصور السطحية بشكل عام، بأخذوا الصور السطحية. ما يعني اليوم إحنا أنا كأخصائية كمان تشتغل مع جيل الشبيبة، كثير مرات بشوف قديش مدى التأثير على هذا الجيل اللي هو بده يعمل مصاري بسرعة، بده ينجز بسرعة، بده عشان الناس تأشر عليه، لأنه كثير مهم له الأضواء. إحنا زمان الأضواء كانت كنا نشوفها بس الفنانين الرياضيين سياسيين إعلاميين فقط. اليوم الأضواء هي تسلط على كل واحد بيختار إنه تسلط عليه الأضواء، كل أي إنسان بيقدر يعني يمسك تليفونه ويسلط على نفسه الضوء.
1: صحيح.
0: فهذا كمان بفقد، وهي شغلة كثير مهمة، بفقد الإنسان العفوية، الإنسان اللي تحت الكاميرا هو حتى لو كان طفل، الطفل اللي هو أبو العفوية، مجرد إنك أنت ترفع الكاميرا بوجهه هو رح يتغير، يعني رح يعمل وضعية مختلفة. طبعاً وهذا كله بيأثر على برمجة الدماغ، وهذا اللي أنا اليوم للأسف بشوفه على الأطفال كمان، الأطفال اللي هي تحت الضوء.
1: طب كيف ممكن نحمي حالنا؟ يعني جهاد مهم إنه اليوم إحنا منكشفين كثير، ومنصات التواصل الاجتماعي جزء كثير كبير من حياتنا. يعني باللاوعي أنت عم بتقلبي بالسوشيال ميديا، بالستوريز، عم بتشوفي الفيديوهات على تيك توك، كل الناس عم بتحاول تتوصل أو تورجي مثالية معينة اللي يعني ممكن تكون غالبا غير واقعية وغير موجودة. إحنا كمستهلكين لهاي المنصات كيف ممكن نحمي حالنا أو نعمل موازنة بانكشافنا؟
0: أول إشي بدنا نعمل برنامج لاستعمالها، يعني مش يعني لازم أعمل ضبط لاستعمال هاي المنصات، ما يخدش مني كثير وقت ساعات. مش غلط إنه أنا إنساني برضو بفوت على هاي المنصات وبتابع كثير أشخاص، هي فكرة إنه أعرف مين أتابع، شو اللي أتابع، المحتوى اللي كمان أتابعه. بنفع أتابع محتوى ترفيهي عادي وناس عاديين اللي بتنشر أمور هيك عابرة يومية، ولكن بحمي حالي بتعزيز الوعي عندي. يعني كيف احنا بنعزز الوعي؟ بنعزز الوعي كمان ببلش، يعني احنا بنحكي من جيل صغير، وهي كثير اليوم انا بحكي

0: على الأهالي اللي اليوم عندهم أولادهم كمان ينتبهوا أن أولادهم موجودين في هاي المساحة عشان ما يفقد ابنه المساحة الشخصية. لكل إنسان في عندنا مساحتنا الشخصية، إذا إحنا سلطنا الضوء عليها كثير بشكل مفرط ومبالغ إحنا بنفقدها. وقديش مهمة هاي المساحة تكون محافظ عليها عشان نضلنا محافظين على التوازن النفسي عندنا، ما يصير عندنا هذا التراكم. بتحفيز أنفسنا وتحفيز أولادنا أنه نروح نعمل أمور، أن ننجز أمور، نتعلم، نمارس نشاطات مختلفة لقيمتها، ندور عليها لقيمتها هي ولتأثيرها، نشوف قديش، نفحص قديش هي عم بتأثر علينا إحنا بشكل شخصي، مش أنها المهم تأثر على صورتنا أمام الناس. هاي رفع هذا الوعي، هذا بحمينا، رفع الوعي دائما، هو الوعي هو اللي بحمينا.
1: جميل، ونقطة جدا مهمة، وفكرة انه نضل نشتغل على الوعي كمان بالذات مع فئات العمرية الصغيرة، احنا كأهل كمربيين كمختصين دائما نشتغل على رفع الوعي ونحاول نحمي قد ما بنقدر، لانه اليوم الانكشاف كثير كبير وواسع وصعب السيطرة عليه نوعا ما، لكن هيك بدنا نتكاتف مع بعض لحتى يعني فعلا نرفع الوعي عند أبنائنا حول هذا الموضوع. بدي أشكرك جزيل الشكر المعالج النفسي والعاطفي جهاد غبرية، شكرا لك على كل هاي المعلومات.
0: شكرا لكم لتسليط الضوء على هذا المواضيع.
1: شكرا، إلى اللقاء.

احنا بحاجة نسمع أكثر عن الإنسان العادي اللي مش كل يوم عنده إنجاز ولا كل مرحلة بحياته لازم تكون ملهمة وعظيمة. إنسان مثلي ومثلك عم بحاول يعيش بهدوء يرتاح بلا شعور بالذنب ويكون موجود بلا ما يثبت إشي لحدا. صدقني أوقات أجمل إشي ممكن نعيشه هو بس إنه نكون أشخاص عاديين. هذا منشور لفتني هيك على منصات التواصل الاجتماعي لشخص بحاول يرفع الوعي عند المتابعين.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
2: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
1: أو مقابلة نسيها الزمن.
3: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لا شفتك يا جفلي على البيدار طالية.
4: قلت له فضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
1: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
2: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، وهالمرة رح نخصص يعني الجزء هذا كله كامل للمونديال. مع انطلاق طبعا المونديال في مواضيع كثيرة بشهدها هذا الموسم من المونديال، جدل واسع على كثير نقاط ومواضيع رح نستعرضها، ورح نحكي عن المونديال من وجه آخر غير اللي بتعرفوه على الملاعب. وبما أنه مونديال 2026 شهد هيك جدل واسع بسبب اختلاف مواعيد المباريات عن البطولات السابقة اللي كانت في السنين السابقة، لأنه هاي المرة المباريات تبث في ساعات متأخرة من الليل أو ساعات يعني الفجر الأولى والصباح الباكر، اللي هالموضوع عمل جدل وانتقادات كثير بالعالم وبالبلاد، وشكل تحدي نوعا ما بتنظيم اليوم وساعات العمل والأولويات، لأنه كمان كونه يعتبر هيك طقس مميز المونديال وخاص، وبيجمع العائلات والأصدقاء مع بعض قدام الشاشة كل 4 سنين بطريقة جدا خاصة ومميزة. هالمرة الوضع مختلف. إحنا بالبداية بدنا نسمع هيك من الناس بالشارع شو حكوا عن موضوع الوقت، توقيت المونديال. رح نروح نسمع رأي الناس بالموضوع، بداية مع الزميل مبدأ فرحات اللي جابلنا أصوات من شمال البلاد. خلونا نسمع.
1: هالمرة المونديال مش حامي زي المونديالات المروي، يعني الواحد بيحضر ألعاب وبستنى، بس مش يعني بقتل حاله زي السنين اللي قلطت انك تضلك للصبح يكون النعس سالكك، رغم من هيك تضلك سهران وتستنى اللعبة على نار ولا دقيقة 90، وإذا فريقك ربح تنط وتكيف وتصيح وتحط هالعلم. هاي السنة لا، ما فيش بهجة السنين اللي قلطت.
2: الساعات شوي صعبة، وعد عن ذلك نشاهده حسب الوقت والظروف، غير هيك في بداية الدور الأول هو مش ممتع، يعني ممل، لأنه 48 منتخب كثير على كأس العالم، كثرة المنتخبات والبلاد تمل البطولة نفسها. فنبدأ بمشاهدتها إن شاء الله في الدور الثمن النهائي، هناك تبدأ المباراة أخذ الاهتمام أكثر، إنه في حالة ساعتها عندها اللي بيخسر بيروح، هناك ما في إمكانية يتصلى، ساعتها بيصير متعة للمباريات وأهمية، حتى إذا كانت الساعات تسمع.
3: طبعا المونديال هو أحدث استثنائي، دائما بيجي مرة كل 4 سنين، خصوصا هاي المرة اللي أول مرة بتأهل 48 منتخب، صرنا نشوف منتخبات لأول مرة بتلعب وعم يلعبوا حلو. بس التحدي زي ما بقول هو فرق التوقيت، المباريات بدها تكون كثير متأخرة، بدك تنسق بين الشغل الليل مثلا مع يعني مهي معادلة سابة. وبالنسبة لمين بشجع، أنا شخصيا وبما أنه إيطاليا ما تأهلتش، يعني قلبي وعقلي مع المنتخبات العربية كلها اللي بتستحق كل الدعم. يعني أما عن وقتي، يعني الواحد يعني لازم يعتمد على نظام صارم عشان يوازن بين ساعات العمل والنوم وأوقات المباريات، يعني إنه بتعرف مناش نفوت ولا أي لحظة حماسية، بس من نفس الوقت مناش نقصر بالالتزامات.
4: مرحبا، أنا عبدالله كنعان، بحب أحضر ألعاب المونديال، أما مرات بعضاش أحضرها عشان بكون عندي المدرسة، وأنا بحب البرتغال يفوز بكأس العالم.
0: طيب من الشمال بدنا نروح للمثلث نشوف إذا أهل المثلث والمنطقة بنفس الرأي. تعال نروح.
5: كل واحد بتابع المباريات كلهم حسب توقيته هو الشخصي، مش حسب توقيته هم. في عندك لعبة الساعة 4 الصبح 5 الصبح، أكيد ما حدا مش راح يحضرها، أو 7 الصبح حتى مين بده يحضرها؟ يعني واحد طلع على شغل الساعة 6 أو 5، كيف بده يشوف المباراة الساعة 7؟ الساعة 1 خلينا نقول شوي مقبول، الساعة 10 مقبول، الساعة 8 مقبول، 7 المغرب مقبول، اما توقيت اللي على الفجر صعب جدا. يعني هاي بالنسبه لبلاد ثانيه بجوز ما

0: مقبول، مع ان لا ما ظنيش في حدا قليل جدا اللي بتابعوهن، حتى لو يمكن للمنتخب اللي بتأيده يعني زي الجزائر هسه في عنا اليوم مع الارجنتين الساعه 4 الصبح ما حدا راح يحضرها اكيد، قليل جدا. خلينا نقول
1: المنتخب الالماني فاز 7-1 وانا يعني كثير مبسوط. المنتخبات العربيه يعني المره هاي فرحونا كثير، النتائج كانت جيده جدا حسب رأيي. انبسطت بأداء المنتخب المغربي بأداء المنتخب المصري. لا كثير من الناس انحرموا وأنا كصاحب يعني مقهى يعني كثير ناس لم تأتي لمشاهدة المباريات من يعني من أجل الساعة المتأخرة.
2: إيش حدا بحضر فوتبول عنا ولا حدا من الساعات هاي اللي تيجي متأخرة.
3: طيب بدنا نشكر الزميل إبراهيم أبو عطا اللي رصد لنا الأصوات من منطقة المثلث. واضح إنه في عدم رضا جماعي في المجتمع العربي عن الأوقات. بدنا نحكي عن الجانب الاجتماعي وتأثير الاجتماعي للمونديال ومشاهدة ألعاب المونديال مع العامل الاجتماعي والمرشدة الأهل والأم لطفلين ياسمين مواسي. أهلا ياسمين.
4: هلا رجاء، شو أخبارك؟
3: تمام الحمد لله، طمنينا عنك، كيف الحال؟
4: الحمد لله، تسلم عزيزتي.
3: يعني ياسمين أنت كمان أم لطفلين، وشو وضعكم أنتم بالمونديال؟ بتحضروا مونديال بالبيت؟
4: لا إحنا بهاي المرة لا، مع الأوقات اللي حكيتوا عنها قبل شوي والظروف الموجودة العام قبل 4 سنوات تابعنا المونديال بالذات أنه كان بقطر وكانت أجواء وساعات مناسبة، بس السنة لا،
3: سنة تنزلتوا عن هاي التجربة بسبب الأوقات. طب إذا بدنا نأخذ هيك المونديال يعني من الجانب الاجتماعي، ياسمين، تأثير المونديال على العيلة بيكون سلبي ولا إيجابي؟
4: طبعا المونديال بحد ذاته ما بقدر أقول هو إيجابي أو سلبي، بس التأثير بيعتمد على إنه كيف إحنا بنتعاطى معه. إذا صار في فرصة إحنا نجتمع نقضي وقت حلو، عن جد هو بيكون إيجابي وبيكون فيه له أثر إيجابي على الجميع. بس كيف حكوا كمان هسه للناس اللي عملتوا معها مقابلات، إذا عمل إهمال على المسؤوليات، خلق توتر، خلافات بالعيلة، ما قدرناش نطلع على الشغل، الأولاد بطلوا يروحوا على المدارس، فأكيد هم بيكون أثر سلبي.
3: تعرفي يمكن كمان غير موضوع الوقت، بشكل عام الاختلاف بالآراء كمان بيؤدي لنزاعات، يعني نقاشات ونزاعات بتوصل بين الأصدقاء بين العائلة بسبب الألعاب اللي بالمونديال. وكمان يعني هنا كمان في أثر سلبي من نوع آخر، خلينا نقول غير موضوع الوقت والإهمال.
4: صحيح، ممكن كيف حكينا انه هو يؤدي لك، كيف حكينا عن السهر، نشوف سهر زائد او حتى نتائج المباريات تخلق توتر، انشغال لاحد افراد العائله كمان، انه يكون ممكن ياثر على العلاقه مع الشريك على الاطفال. فالمشكله هي مش كيف احنا بمتابعه المباراه نفسها، انما نحن نفقد هذا التوازن بين العائله بين العمل وكمان المباراه نفسها.
3: صحيح، حكينا انه بالسنوات السابقه يعني كان وكانه ياسمين المونديال طقس معين، المشاهدي يعني كان يركزوا كل أوقاتهم، يرتبوا كل أمورهم قبل المشاهدة، وبهذا الوقت يتجمعوا العيلة الأصحاب يعملوا هيك طقس خاص للمشاهدة. كيف ممكن اليوم بما أنه تغير الوقت والسنة مختلف، كيف فعلا عن جد ممكن يأثر على علاقاتنا وعلى مسؤولياتنا؟ إذا هيك منفصل أكثر للناس كل موضوع ترتيب الأولويات المسؤوليات، كيف ممكن تتأثر؟
4: كمان مرة، إذا إحنا يعني في مباريات اليوم بتكون كيف حكوا قبل شوي، بتكون الساعة 10 الساعة 12، يعني ممكن الواحد ها يقدر يسهر شوي ويحضر المباراة، بينما الساعة 5 الصبح الساعة 3 بالليل أكيد رح يكون انعكاسها كثير سلبي. إن كان الطلاب رح يصحوا الصبح إما متأخرين على المدارس، إما عنده امتحان مش دارس له منيح، كمان إحنا بفترة اللي هي فيها كثير امتحانات، فيها آخر السنة، فيها تخرج، فيها مناسبات وأعراس، فكل هيك بتحسي فات في بعضه، يعني في عدة شغلات خلال النهار مش بس المونديال. فعدم التوازن عن جد رح يخلق أثر سلبي، بينما إذا إحنا اشتغلنا عليه بطريقة سليمة، إذا إحنا هيك بنحكي عن العائلة والعلاقات، أنا كثير بإرشاد الأهل بعزز شعور الانتماء للأطفال في داخل البيت. فلما هيك سمعت المونديال والأجواء فبقول كداش الانتماء إلها دور، إحنا مش بس نشتغل عليها مع الأهل، كمان روح الانتماء في المباراة، روح الانتماء في الـ في الـ في المونديال نفسه، كداش إحنا منتميين لهاي الكرة، لهاي الفريق، لهذا الناس. إن كان الحماس المشترك، الحوار، الاحتفال سوا. يعني كثير هيك بقلب مرات بستوريهات بشوف ناس محضرة سنكات وكعك وضيافة ومزينين البيت، إنه يعني في تحضيرات حلوة وأجواء حلوة، بس تعلق إحنا كعائلة كيف ماخذين التوجه هذا.
3: يعني ممكن المونديال يكون فرصة نعزز فيها علاقاتنا في البيئة المحيطة وتقربنا من بعض أكثر، بما أنه إحنا بأيامنا العادية ظروف حياتنا شوي يعني مركبة، شفت شهدنا فترة كثير صعبة هون في البلاد، وكمان شغل كل الوقت، منشغلين منشوفش بعض. أنا بحكي على صعيد العائلة الأكبر، مش البيت نفسه، العائلة الأكبر، كمان الأجداد، كمان العمام والقرايب اللي هن بالدائرة الأوسع. المونديال هي فرصة فعلا تعزز هاي العلاقات؟
4: أكيد. كمان مرة بتعلق كمان البيت اللي إذا هو عن جد متابع والعيلة الموسعة بتهتم، وحتى يعني إحنا كعائلة صحيح إحنا مش متابعين، بس كل الوقت بنحكي وين نروح نحضر اللعبة، وين نلتم، حتى مشجعين مين مش عارفين مشجعين مين، وين نلتم، بدنا هاي اللمة العيلة. فأكيد هي اللمة كثير حلوة، وإنك تسمعيهم كيف بيشجعوا، كيف بتحمسوا، كيف تخلق هاي جو البيت، أكيد إله دور. بس كيف قلنا، بالساعة الصح بالوقت الصح. وكمان ما نمطي، يعني دائما نتذكر انه انعكاس ردود فعلنا كمان بتأثر على الأطفال الموجودين اللي بتابعوا معنا. فإحنا نطلع على الجانب الإيجابي. يعني امبارح بسأل في أم اللي عندها أولاد أكبر وأولاد صغار، بحكي لها كيف بيأثر عليكم مشاهدة المونديال، لأنهم كثير متابعين. فحكت لي شغلة حلوة، إنه إحنا خلال المشاهدة كمان أنا وكمان الأب بنحكي عن العمل الجماعي، عن المثابرة، عن الاحترام، تقبل الفوز والخسارة، كيف إنه يكون لك منافس بس أنت مش إذا خسرت بتروح بتضربه، أو إنك أنت بالعكس في هذا التقبل، هاي روح الرياضية. فكداش مهم إحنا مش بس نحضر المباراة، إحنا نحكي معها مع أولادنا، نحكي عنها، نوسع هذا الفكر، فنستغل هاي اللحظات بإنه تكون عن جد لمة عالي، وكمان ننطي فكر حلو للأطفال.
3: جميل. بالنسبة حكينا، بما أنه حكينا عن الأوقات واليوم صعب لأطفالنا لأبنائنا إنهن يحضروا لأنه الأوقات صعبة، إذا بحال هيك بدي أسألك، لأنه في أهل بيواجهوا هاي النقاشات مع أولادهم، إنهم بدهم في نقاش مصرين على انهم يحضروا المباراة حتى لو متأخر، وفي مدارس وفي امتحانات، كمان فترة امتحانات ومسؤولية كثير كبيرة هاي الفترة، ايش تنصح الاهل كيف يتعاملوا مع الموضوع؟ يعني في صعب شوي السيطرة على الوضع بهاي الايام.
4: كمان مرة، كداش بيكون في حدود واضحة في داخل البيت، وكداش في عنا عن جد إحنا هاي التعاون والاتفاق المسبق، وإن التهيئة مسبقة، كل ما كان علينا أسهل نتعامل مع الموضوع. لما الأهل حدودهم واضحة في البيت، فأنا بقول وإنت مسموح نحضر هاي اللعبات، وإنت منفع نحضرها مسجلة ثاني يوم، أو نشوف الجوال ثاني يوم. ما بينفع إني أنا طالب اللي هو مدرسي، أو حتى لو لا، يعني الساعة 5 الصبح، الساعة 3 بالليل، إلها أثار سلبية. ماله لو كانت لعبة واحدة ممكن أسمح هيك سهرة يوم، بس الأشياء متكررة رح يكون جدا صعب، وإنعكاسها على الطلاب كمان مش هوين.
3: نعم فعلا احنا قاعدين بنشوف يعني اليوم قديش في ناس مستاءة من الأوقات، وقديش مستاءة من انه ما عندهم إمكانية يحضروا، والأشخاص اللي فعلا بيحضروا مش قادرين يتنازلوا انهم يشوفوا اللعب بالوقت الحقيقة تبعها مش مسجلة، قديش بيعانوا ثاني يوم خلال الشغل، خلال الدوام ان كان كمان بالمدارس او بالعمل بأماكن اخرى، يعني الفاعلية تبعتهم بتقل خلال يوم هم بأولوياتهم بمسؤولياتهم بممارسة الحياة اليومية بسبب هذا الموضوع. وواضح استياء جماعي زي ما سمعنا من كثير ناس هاي السنة، على ما يبدو المشاهدات رح تكون أقل هاي السنة.
4: صحيح. ورجاء هيك بدي أضيف، طلع وعن جد هو بتعلق بظروفنا في بيتنا، في حدودنا، في كل هاي الأمور. يعني في أم بتحكي لي امبارح إنه ابنها كثير بصحى بالليل، فلما بصحى كل مرة بيكون هيك صعب عليهم يرجعوا ينيموا وكذا. فقبل يومين لما صحي وكان في لعبة، فالأبو قال له تعال اقعد عندي، عمره 5 سنوات، أكل مع أبوه بوبكورن وحضر اللعبة، فالولد صحي بيقول كان أحلى يوم بحياتي. فهاي مرات إنه إحنا ممكن نتنازل هون وهون بشكل يعني عن جد بشكل هو استثنائي، بس نزرع هاي الذكرى الحلوة. يعني الولد ما بيعرف الفريق وما بيعرف بتابع مين، بس عارف إنه هو صحي بنص الليل أكل مع أبوه بوبكورن،
3: عمل إشي مختلف،
4: ذكرياتك بالضبط، مش الروتين. يعني أسمح إنهم يعلقوا صور ممكن الأعلام بالبيت، أسمح إنه يعني أنطي طابع مختلف في حال إحنا مشجعين، ننطي الأولاد يشعروا هذا الانتماء اللي حكينا عنه قبل شوي.
3: جميل جدا، هاي نصيحة جدا مهمة يعني جوهرية ياسمين. أنا شخصيا بحد ذاتي استفدت منها، لأنه فكرة أنت بتخافي أي خلال بالقوانين والنظام بالبيت تخرب الدنيا لقدام، ف بنفع كمان احيانا عن جد نعطي هاي المساحه لاطفالنا. بدي اشكرك جزيل الشكر العامل الاجتماعي والمرشدة مرشده الاهل والام لطفلين ياسمين مواسي، شكرا لك.

0: العفو العفو،
1: إلى اللقاء.
0: يعطيك العافية، سلامات.
1: رح نطلع على فاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم سريع جداً، ونرجع لنكمل بعد عنا كثير مواضيع مونديالية بامتياز. تروحوش لبعيد.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
2: لما يصير حادث إذا طبعاً في إصابات ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
3: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة إنه يرجع للجريمة 65%.
4: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
5: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بندر لك حياة.
4: خارج الضوء مع وديع عواودي.
5: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف، يا رب إذا بموت ارحمني وإذا بعيش بندر لك حياتي.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: أنا دائما بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كتير. فش بعد راديو الناس؟
7: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
8: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائما نسمع راديو الناس.
9: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
10: أنا من أحد الناس اللي دائما بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
11: راديو الناس أحسن ناس عمي.
12: هيدا حكينا راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
4: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ومكملين معكم بالأجواء المونديالية ومواضيع تتعلق بالمونديال لكن من وجه آخر مختلف. وقبل شوي حكينا عن أوقات يعني بث الألعاب والمباريات في المونديال، وصرنا نحكي عن موضوع من لحظة ما انطلق المونديال عم نشوف على منصات التواصل الاجتماعي يعني اهتمام كثير كبير باللياقة البدنية للاعبين كرة القدم، لأنه قاعدة بشوف هيك انطلقت التساؤلات حول النظام الغذائي، نمط الحياة اللي بيعيشوه اللاعبين خلال حياتهم اليومية، وكيف قبل المونديال بتجهزوا من هذا الجانب، كيف بحافظوا على اللياقة البدنية لمدة أطول لعمر أكثر. كثير منكم شافوا طبعا على المنصات منظمين وفيديوهات تصدرت الصفحات حول نمط حياة أبرز اللاعبين مثل كريستيانو رونالدو اللي أشعل الشبكة بالأيام الأخيرة، واهتمام الناس والرواد زاد كثير بهذا الموضوع في الأيام الأخيرة. عشان هيك نحكي أكثر عن اللياقة البدنية والنظام الغذائي ونظام الحياة الصحي عند لاعبين كرة القدم، معانا اليوم مستشارة التغذية والمدربة الرياضية حنين مسلم أبو سالم. أهلا حنين.
1: يا هلا فيك رجاء،
0: طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام نشكر الله.
0: يعني حنين بتخيل انت شايفة كمان زي ما انا شفت الاهتمام الواسع اللي صار بالايام الاخيرة على هذا الموضوع، وخاصة يعني بنشره على عن لاعبين معينين بارزين بهذا

0: مجال.
1: طبعا طبعا الاشي كتير عم بيكون يأثر على الشعب وعلى الناس بشكل عام. كل موضوع التغذية وقديش هي مهمة وقديش هن بيقدروا يكونوا يقوموا بالأداء الرياضي اللي هن بحاجة له مدة اللعبة 90 دقيقة أو إذا ممكن يكون فيها وقت إضافي. فالتغذية بتلعب دور كتير مهم لهذا الجانب.
0: حلو. طب شو بختلف يعني اليوم بدنا نحكي عن نظام أكل اللاعبين عن أي نظام آخر؟
1: أول إشي هدف تغذية اللاعبين هي مش بس للصحة أو المحافظة على الوزن، الهدف هن يدعموا الأداء الرياضي تاعهن، سرعة التعافي، تقليل الإصابات، الحفاظ على الكتلة العضلية والطاقة خلال التدريب والمباريات. فهن بحاجة لطاقة، لكربوهيدرات من التغذية، البروتين وسوائل، وبتكون محسوبة لإلهن بشكل كتير دقيق وبحسب شدة التمرين وجدول المباريات اللي عندهن.
0: بس إذا بنحكي مثلا عن نظام أكل يومي بشكل عام، بيكون موجود بشكل عام، بأكله كل يوم أشياء معينة بطريقة معينة، هل بصير تغيير معين على نظام أكلهم مع اقتراب اللعبات؟ يعني بس يقرب المونديال في بغيروا إشي بالنظام وبالترتيب؟
1: طبعا بشكل عام نظامهم بيكون يعتمد على الكربوهيدرات المعقدة كمصدر طاقة رئيسة لإلهم، بأخذوا بروتين عالي الجودة عشان يحافظوا على العضلات والتعافي، دهون صحية، خضار وفواكه متنوعة، وترطيب مستمر كتير مهم. قبل المباريات والبطولات بحاجة كتير انه يركزوا على توقيت الوجبات تعونهن عشان يعبوا مخازن الجلايكوجين عندهن بالعضلات والترطيب، لانه بيكونوا كتير بحاجة ليكون مخازن الجلايكوجين عندهن معباي بشكل كاف عشان يقدروا يقوموا بالاداء الرياضي لوقت طويل.
0: ومع تقدمهم بالعمر يعني حنين، لما بنحكي عن لاعب بعمر بالعشرينات غير ما نحكي عن لاعب بالثلاثينيات، هل في بصير تغيير بنظامه؟
1: طبعا بصير عنده اهتمام أكتر للبروتين وللتعافي، عشان احنا كل ما بنكبر بالعمر احنا بنكون نخسر من الكتلة العضلية، فهو بصير يهتم أكتر للبروتين ولفترة التعافي تاعته واستعادة الكتلة العضلية، عشان الجسم بصير يتعافى بشكل أبطأ، فهو بصير حاجة لتعافي أكتر مدة الاستراحات تاعته أكتر، وبشدد أكتر على كمية البروتين عشان يضل محافظ على الكتلة العضلية تاعته مع التمارين تاعته.
0: يعني بزيد كمية البروتينات مع تقدمه بالعمر، هاي مهم ناخذ. يعني يا جماعة كريستيانو رونالدو، لكل اللي مهتمين مع تقدمه بالعمر وبهاي السنين من حياته، بزيد نسبة البروتينات بنظامه اليومي الغذائي علشان جسمه بيكون يعني مدة التعافي فيه بتكون أكثر أو أطول عن لاعب آخر بعمر العشرينات. طيب إذا بنحكي يعني عن لاعب اللي ممكن يخل بالنظام، ما يمشي بالضبط كيف ما حكاله يعني الأخصائي ويخل بالنظام، هل ممكن عن جد يأثر بشكل مباشر على أدائه باللعب؟
1: طبعا طبعا، بالأخص الترتيب والكربوهيدرات، إذا برتبش إذا بأخدش سوائل بشكل كافي أو كربوهيدرات، هذا الإشي ممكن يأثر على تركيزه وقدرة التحمل، سرعة الأداء تاعته باللعبة دغري ببين الإشي. وغير هذا أنه إحنا بنحكي على التغذية، هي يعني هي جزء من عدة عوامل كتير مهمة لكل موضوع أنه هو يقدر يقوم بلعبة بشكل كامل لتسعين دقيقة. في كمان الاستراحات تاعته اللي بأخذها، نوم يكون عنده كافي، فهو بحاجة ليكون غير بس تغذيته قبل اللعبة، بحاجة لكمان يكون ماخذ استراحة قسط كافي من الراحة.
0: مهم جدا كمان هاي النقطة. إذا نتوجه، حكينا أنه في كثير رجال وشباب اللي لفتهم هالموضوع ومتابعينه كثير منيح، وفي كثير شباب يعني بعد ما اطلعوا على نظام الغذائي والصحي للاعبين بلشوا يتبعوا نفس النظام. السؤال، هل هذا التصرف صحيح أو بلائم؟ بينفع كل شخص يتبع نظام معين للاعبين؟ حدا اللي حابب مثلا يكون عنده لياقة بدنية بنفس أسلوب كريستيانو رونالدو، بنفس طريقة كريستيانو رونالدو، هل بينفع هذا الإشي ولا ممكن يشكل خطر أو ينعكس سلبي عليه؟
1: بأثر حسب يعني الإشي، إنه لكريستيانو رونالدو بشكل خاص، الإشي اللي كتير حلو بنظام الأكل إنه هو بأخذ أكل كتير صحي، هو بأخذش أشياء، بأكلش ولا أي إشي من نوعيات الأكل المصنعة اللي هذا بنفع إنه إحنا نمشي عليه. هو بأخذش بأكله شيء لسكر، بأخذش كحول، فيش عنده وجبات سريعة، وهو كريستيانو كتير صارم ببرنامجه الأكل. يعني إذا إحنا عن جد بنقدر نمشي على هاي الأشياء، هاي أشياء كتير ممتازة، بس من ناحية كميات الأكل الأكل بتختلف، لأنه كريستيانو هو حدا اللي عنده تدريبات بشكل يومي، عنده طبعا إسا مع كل فترة المباريات عنده يعني المجهود هو كتير عالي عن

0: عنده رياضة بيعملها بشكل يومي بحياته، فهذا الإشي بأثر على كميات الأكل تاعته.
1: مهم طبعا دائما نأخذ بنصيحة وباستشارة مستشار تغذية ومدرب رياضي، ما نعمل الأشياء هيك على عاتقنا شو ما بنشوف يعني على منصات التواصل الاجتماعي، نتبع من غير ما نكون مدركين طبعا لقديش هذا النظام ملائم لإلنا. بدي أشكرك جزيل الشكر مستشارة التغذية ومدربة الرياضة المدرب الرياضية حنين مسلم أبو سالم، شكرا لك على كل هاي المعلومات. شكرا
0: شكرا كثير لك، يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء، الله يعافيك.

0: عارين المونديال، هاي فقرة جديدة رح ترافقنا خلال فترة المونديال. رح ترافقنا فيها الزميلة عارين نصار بفقرة نحكي فيها عن المونديال من جهة أخرى ما بتشوفوها بالملاعب. بدي أرحب معي هون بالاستوديو بزميلتنا عارين نصار. أهلا عارين.
1: أهلا رجاء. أهلا كيف الحال؟ جميع المستمعين تمام الحمد لله.
0: كيف هيك أجواء المونديال عندكم؟
1: أنا مبارح بلش المونديال عندي صراحة، يعني مبارح بلشت أتابع المباريات بشكل متواصل.
0: حكينا عن هذا الموضوع، كثير ناس هاي السنة مش متابعين زي ما لازم بسبب مواعيد المباريات. صحيح. له تأثير كثير كبير على ما يبدو، رح يكون انخفاض، رح نفحص الموضوع بعد انتهاء المونديال، رح يكون انخفاض بالمشاهدة. بس انت عارين بفقرة عارين المونديال في رح يكون معنا يعني مواضيع مختلفة جدا عن شو احنا بنشوف بالملاعب. مش رح نقيم
1: لعب
0: الأداء الرياضي انما مواضيع اخرى. ايش جايبت لنا اليوم؟
1: اليوم يا رجاء بدنا نحكي عن المنتخبات الأكثر أناقة في كأس العالم، يعني شوي نبعد عن الملاعب عن المستطيل الأخضر ونطلع برا المستطيل الأخضر ونشوف أشياء اللي هي الناس بتهتم لها فعليا بفترة المونديال ولكن بنحكاش عنها كثير أو بتتغطى أقل، خلينا نحكي من اللعب نفسه، لعب كرة القدم جوا الملاعب. ورجاء مهم نذكر إنه فيش إحصائيات أو تقارير رسمية بتنعمل عن المواضيع هاي، ولكن اللي بتحكم فيها وبنتائجها هو التغطية الإعلامية وتفاعل الناس معها.
0: جميل جدا. انا هذا الموضوع بلمسني، موضوع الاناقه والستايلينج يعني بحب وبلائم كثير لجونا، جو برنامج كيف الحال ولا متابعينا وجمهورنا. بحب كثير هيك اعرف مين اكثر فريق انيق بكل المونديال.
1: طيب رجاء خليني أحكي أنه بمونديال 2022 بقطر ومونديال 2026 اللي بلش قبل أيام، المنتخب يلي فاز بأكبر تغطية جماهيرية وتفاعل من قبل الناس مع الإطلالة تبعتهن هو منتخب فرنسا، كان من الأكثر أناقة لدرجة أنه لحظة وصولنا للولايات المتحدة الناس والمستخدمين التواصل الاجتماعي وصفوا الموضوع كأشبه بعرض أزياء مش كاستقبال منتخب في البلد المضيفة للبطولة. ومن ناحية بدلات وترتيب وإكسسوارات وشناتي هني بفوزوا تقريبا جميل. بآخر كم مونديال بأنه هني اللي بكونوا أكثر ترتيبا وأناقة.
0: عندي تعليق مداخل على الموضوع،
1: تفضل يا رجاء.
0: لو إيطاليا كانت بالمونديال كانوا هم
1: كان
0: بفوزوا،
1: كان إيطاليا صح
0: هني بفوزوا بالأناقة.
1: صحيح. بس إحنا بدنا إيطاليا ترجع تلعب بالمونديال ومسامحين إن يكونوا أنيقين أكثر أو أقل.
0: راح يكونوا هذا جزء يعني لا يتجزأ منهن يعني الشعب الإيطالي بما يتعلق بالأناقة. نروح اللي على اللي بعده.
1: طيب بالمرتبة الثانية بالمونديال 2026 كانت اليابان بشوي مفاجئ، خلينا نحكي والله. للناس طبعا كان اليابانيين لابسين بدلات أنيقة مع مظهر موحد، يعني كلهن كانوا مبينين بعرض يعني أشبه بعرض عسكري منضبط اللي نزلوا فيه المنتخب، وطبعا بطبيعة الحال الإشي ينعكس على انضباط الشعب الياباني نفسه. جميل. خلال حياته اليومية كيف كمان ظهروا في وقت استقبالهن في البلد المضيف للبطولة. وبعدها منتخب غانا يلي أخ كمان بقطر كان من أكثر المنتخبات أناقة والتزاما وملابس جميلة جدا ومرتبة ولقت كثير من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في لحظة وصولهن للبلد المضيفة.
0: حمستيني أروح أشوف طبعا بعد الحلقة.
1: لا جدا مهم رجاء، أنا من الأشخاص اللي ببلشوا يتابعوا هاي المحافل الرياضية من لحظة الإعلان عنها لأنه في تفاصيل عن جد بتنعرض، هي جميلة، هي بتصيرش عادة، أنت عم تحكي على محفل بصير مرة كل 4 سنين. فكثير حلو أنه إحنا نتبع مع هاي التفاصيل اللي بنفع نحكي لها ثانوية ولكن هي عن جد

0: مهمة وبتحكي الصورة معينة عن البلاد نفسها اللي بتشارك
1: عن البلاد وعن الفريق طبعا عن الفريق طبعاً. نفسه كمان بتخيل انه في تأثير معين على الأداء كمان بيكون بشكل أو بآخر.
0: ما هو بطبيعة الحال لما بشوف التفاعل من قبل الجماهير مع إطلالتها متابعة على وين راحوا وين وصلوا كيف تدريباتهم عم بتكون بصير زي نوع من المحفز للاعبين نفسهم بأنهم يوصلوا خاصة ببطولة اللي اللاعبين فيها بمثلوا بلادهم. يعني الموضوع عنده كمان جانب اللي هو نفسي واجتماعي وانتمائي أكثر من مجرد لعب كرة قدم.
1: صحيح. بما أنه حكينا عن يعني ترتيب لأكثر أناقة كيف الشركات بتتنافس خاصة هاي فرصة جوهرية لشركات إنها تعمل إعلانات لمنتجاتها من خلال المونديال ولاعبين المونديال كيف المنافسة بهذا المجال؟
0: صحيح. قبل ما نتطرق لهذا السؤال لرجاء ضروري نذكر إنه الراعي الرسمي لبدلات المنتخب الفرنسي اللي هو أكثر أناقة زي ما حكينا هي شركة نايك للملابس الرياضية.
1: حلو.
0: وبلحظة وصولهم للبلد المضيفة لاحظ الناس أو مش لاحظ تم تصوير اللاعبين المنتخب وهن حاملين إكسسوارات وحقائب من شركات عالمية فخمة جدا مثل الويفيتون مثل شانيل ومثل إرمز اللي عم نحكي على حقائب على إكسسوارات اللي هي بتكلف آلاف اليوروهات وكانت من ضمن الإطلالة الرسمية تبعتهم لحظة وصولهم للبلد المضيفة. وكيف تتنافس الشركات؟ نرجع لسؤالك رجاء. طبعا بطبيعة الحال المنتخبات بكون في عندها راعي رسمي قبل كل بطولة ومش بس المنتخبات كمان الأندية بكون في عقود يلي هي بتمتد على مدار سنوات أو على مدار أشهر يلي من خلالها بتم زي اتفاق إنه اللاعبين بمحفل زي هيك يطلعوا لابسين بس هاي الماركة أو مثلا أحداث مركزية اليوم عنا مؤتمر صحفي فبنفعش يكون المنتخب متعاقد مع شركة أزياء معينة ويطلعوا لاعبيها لابسين شركة أخرى,
1: أخرى.
0: ولكن التنافس الحقيقي بصير على اللاعبين بشكل فردي. يعني ممكن المنتخب يتعاقد مع شركة أزياء عادية أو علامة أزياء ولكن علامة أخرى تحاول تستحوذ على لاعب اللي هو كثير مميز واللي نجحت فيها هاي السنة نايك بأنه غير إنها الراعي الرسمي لمنتخب فرنسا كمان الوجه الإعلاني تبعها هو نجم فرنسا الأول بكرة القدم اللي هو كيليان مبابي.
1: حلو.
0: فدمجت بين الاثنين طبعا وأكيد الإشي راح يكون لها بمردود من ناحية مبيعات ومن ناحية انتشار على الأرض على الأرض الواقع.
1: حلو. فعلا هاي زي ما حكينا فرصة جوهرية لكثير شركات تستغلها وفترة مهم تستغلها لتعلي المبيعات عندها بهاي الطريقة. جميل ومثير للاهتمام جدا, يعني معلومات ما كنتش بعرفها ولا بسمع عنها. عارين بدي أشكرك جزيل الشكر لليوم ورح نشوفك الأسبوع الجاي بنفس الفقرة بموضوع جديد. انتظرونا على مدار المونديال مع عارين المونديال. هيك بنكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. شكر أكيد للزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة. في الإعداد والإنتاج ميران صفدي, في الهندسة الإذاعية الياس مرجي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار, وأنا كنت معكم من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم رجاء كنعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دائما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع

حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن الوفد الإيراني المفاوض غادر مقر المفاوضات في سويسرا احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البعثة الإيرانية قدمت احتجاجا رسميا إلى الوفد الأمريكي خلال المفاوضات الجارية، وتدرس حاليا خيارات الرد على التهديدات الأخيرة. فيما أشار تقرير لأن الوفد الإيراني بحث سبل التعامل مع التصريحات الأمريكية وسط استمرار المحادثات. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على الأطراف الأخرى توخي الحذر في تصريحاتهم، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد وأن طهران لا تأخذ التهديدات الأمريكية بعين الاعتبار. كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المباحثات الثنائية بين الوفدين الإيراني والقطري انطلقت عقب انتهاء الجولة الرباعية في سويسرا. وفي ذات الشأن، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز إذا لم تسفر المفاوضات الجارية مع إيران عن اتفاق. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور في المضيق في حال فشل المحادثات، محذرا طهران من الإقدام على إغلاقه. كما هدد ترامب إيران بشن هجمات جديدة إذا لم توقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. وقال إن المرشد الأعلى أتاح للحكومة مواصلة المسار التفاوضي الحالي، معتبرا أن تغير مواقف الأطراف الأخرى تجاه إسرائيل جاء نتيجة تماسكها الداخلي وما وصفه بتضحيات الجيش والحرس الثوري. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن قرار الحزب هو عدم العودة إلى ما قبل الثاني من مارس آذار. وقال قاسم أن وقف إطلاق النار مع منح حرية الحركة لإسرائيل يعد استمرارا لما وصفه بالعدوان، مشددا على أن الحزب لن يقبل بذلك. وأضاف أن إسرائيل لن تبقى في لبنان، وأن أي خرق لوقف إطلاق النار سيتم التعامل معه. إلى ذلك، أجرى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير تقييما للوضع في جنوب لبنان، قال خلاله إنه لن يسمح بترسيخ وجود تنظيمات مسلحة على الحدود مع إسرائيل. وأشار إلى أن حزب الله تلقى ضربة قوية، مؤكدا استمرار الجهزية العسكرية لمنع إعادة بناء قدراته. وأضاف أن وقف إطلاق النار هش، وأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى في حالة استعداد لأي تصعيد محتمل. من المتوقع أن يجتمع رؤساء الائتلاف الحكومي يوم الثلاثاء المقبل لبحث موعد حل الكنيست في ظل خلافات داخل الحكومة، خصوصا مع الأحزاب الحريدية. وبحسب التقرير، فإن حزبي الليكود والصهيونية الدينية لا يرغبان في تمرير القوانين التي تطالب بها الأحزاب الحريدية خشية الانتقادات قبل الانتخابات، فيما يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنب تفكك الائتلاف والحفاظ على تماسكه حتى خوض الانتخابات بشكل موحد. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بوفاة الأسير صابر الأميطل من سكان النقب اليوم بعد تدهور حالته الصحية خلال فترة احتجازه في السجون الإسرائيلية ونقله إلى مستشفى برزيلاي. وقالت عائلة الأسير ومحاموه إنه لم يكن يعاني من أمراض سابقة، وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات وفاته. فيما ذكر جهاز الشباك أن الأميطل كان

معتقلا للاشتباه في مخالفات أمنية، مدعيا أنه حاول الانتحار داخل زنزانته قبل نقله إلى المستشفى. قدمت نيابة لواء حيفا تصريح مدع ضد والد الطفلة ليلى جهجاه التي قتلت بإطلاق نار صباح أول يوم من أيام عيد الأضحى في بلدة عرعرة. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي دام 3 أسابيع كشف شبهات بمحاولات للتشويش على مجريات التحقيق وإخفاء أدلة من ساحة الجريمة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحق شاب من مدينة رهط تتهمه بقتل فتى واختطاف شقيقه في ضوء خلافات بين مجموعات في عائلات. ووفق لائحة الاتهام فقد أطلق المتهم ومجموعة من الشبان النار باتجاه مركبة كان الشقيقان بداخلها، ما أدى إلى مقتل الفتى قبل احتجاز شقيقه. وفي الرياضة ونتائج مباريات كأس العالم، يتأخر المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني بنتيجة 3-0 في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم لحساب المجموعات الثامنة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعة المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة مميزة، لأنه في 21 من يونيو حزيران اليوم العالمي للموسيقى، لأنه عالمي أنا والموسيقى ما بقدر هيك ما أشارككم بتأثري بهذا اليوم، لأنه الموسيقى لغة كلنا نفهمها لو بأي لغة في العالم. وما بين يوم الموسيقى العالمي وذكرى وفاة السندريلا سعاد حسني وذكرى وفاة عاصر رحباني، وكمان منتذكر يوم ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كمشة موسيقى وأغاني مثل دايما الكاسيت معك وانتو والمسجل معي أنا، هالمرة خلطة ما بينه وبينكو.

وحتى نسمع أجمل الأغاني والموسيقى في اليوم العالمي للموسيقى. كونسرت بلشنا. أنا إلياس إبراهيم رجيم وإنتوا معي في كونسرت مثل دايما أيام الأحد الأربعاء الجمعة والساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت والساعة منتشارك فيها أنا وإنتوا باختيار مزاج كونسرت، وفي اليوم العالمي للموسيقى رح نختار أجمل الأغاني والموسيقى من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس على 050-5577-399. معي في الإنتاج رياض فضل، تحيات كمان لزميلي محمد علي بوليل في الهندسة الإذاعية، ومثل دايما البداية من عندكو ورح تكون من عند الموسيقار عبد الوهاب. جاهزين؟ أنا جاهز، يلا نبلش.

اليوم العالمي للموسيقى، ليش في هذا التاريخ بالذات؟ فكرة مين يكون أصلاً في هيك يوم؟ والسؤال ليش الموسيقى لغة بنفهمها وكلنا بدون ما تكون مغناة مع كلمات بتحصيها أسئلة ما إلها جواب، أو يمكن حتى إلها أكثر من جواب. بس إذا بنرجع للسؤال الأول لليوم العالمي للموسيقى، فإله قصة وكواليس، مثل ما الأغاني في إلها كواليس، كمان التواريخ والمواعيد إلها كواليس. في أوائل السبعينات كان في موسيقي منتج إذاعي أمريكي اسمه جويل كوهين، طرح فكرة وسماها ساترونالية الموسيقى، وهي احتفالية موسيقية لمدة 24 ساعة من العروض اللايف المتواصلة عبر الإذاعة. قدم جويل فكرته للإذاعة فرانس موزيك الفرنسية، واقترح تقام خلال أول أيام الصيف الرسمية اللي هي في يومنا هذا 21 يونيو حزيران، باعتبار أنه أطول نهار في السنة. كانت الفكرة في هذاك الوقت غريبة، بس في العام 1981 ومن خلال كمان موسيقي فرنسي اسمه موريس فلوريه بيطرح كمان فكرة أنه ما تضل الموسيقى ما بين الإذاعات والمسرح والقاعات، تصير كمان في الشوارع ما بين الموسيقيين في كل العالم، نوع من تبادل الثقافات. وصارت هاي الفكرة بعد هيك الأساس انطلقت منه الاحتفالية العالمية المعروفة اليوم باسم اليوم العالمي للموسيقى أو عيد الموسيقى. وبعد التجارب الأولى اللي بثتها الإذاعة الفرنسية فرانس موزيك بالأعوام 1976 و77، استوحت وزارة الثقافة الفرنسية الفكرة، وبال 1982 أول احتفال رسمي على مستوى فرنسا، بعدين انتشر لأكثر من 100 دولة في العالم. بالعام 2011 أكثر من 110 دول في العالم احتفلوا بهذا اليوم. في كل 21 يونيو حزيران بيحتفل الملايين حول العالم بالموسيقى في الشوارع الساحات والمسارح. ومن عند موسيقار الأجيال وانشودة الفن، محطتنا راح تكون الأولى عبد الوهاب، ورائعة انشودة الفن اللي كتب كلمات الشاعر صالح جودت ولحنها وغناها عبد الوهاب في العام 1945، واللي كانت معدة بالأصل كقصيدة غناها كمديح للملك فاروق. البداية من عند عبد الوهاب.

لكل بلش يشاركني برسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس. أهلا وسهلا فيكم في اليوم العالمي للموسيقى. كمان وكمان مواعيد رح نتذكرها مع بعض ما بين ذكرى وفاة وذكرى ميلاد بعنوان واحد الموسيقى.

0: زي ما قلت محمد عبد الوهاب بهالقصيدة كأنها مديح للملك فاروق هذاك الوقت. من محطتنا الأولى من عند محمد عبد الوهاب ونشودة الفن، والتحية لكل فنان وفنانة موسيقي أو موسيقى تجمعنا دايما، تحية للجميع. نكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحيات لكل مين عم بيبعتلنا على واتساب راديو الناس، شكرا لكلماتكم. تحية لكل مين عم بيسمعنا كمان في العالم كله من خلال تطبيق ناس، اللي محملينه بيقدروا يسمعونا من أي مكان بأحسن جودة. أما عن هذا اليوم المميز اللي بيجمع تواريخ مهمة كتير ما بين اليوم العالمي للموسيقى وذكرى ولادة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذكرى وفاة سعاد حسني سندريلا، بس كمان ذكرى مؤثرة كتير في تاريخ الموسيقى في الوطن العربي وفي لبنان تحديدا، وهي ذكرى وفاة الراحل عاصي الرحباني، ركن من أركان مسرح الأخوين الرحباني اللي تأسس أصلا في الخمسينيات، وأول مسرحية قدموها إذا متذكرينها كانت المحاكمة من العام 1959. أما عن عاصي الرحباني فهو مؤلف موسيقي من أنطلياس، هيك بيقولولها باللكنة اللبنانية، من هالبلد أنطلياس لمسرح البيكاديلي، وبيكمل بالعام 1979 للعرض التاريخي في الأولمبيا في باريس، المحطة الأبرز لعاصي الرحباني في العاصمة الفرنسية، طبعا برفقة مين؟ منصور الرحباني شقيقه، كما برفقة زوجته فيروز. وباختصار بس نتذكر عاصي الرحباني، أكيد فيروز معنا مش بس بالصوت إنما بالروح. عن فيروز لما غنت سألوني الناس شو القصة، وعلاقة زياد الرحباني بوالده عاصي، وأغنية سألوني الناس، رح نسمع القصة من البداية من عند صاحب الفكرة مروان محفوظ اللي كان برفقة زياد الرحباني في بداية مسيرته الفنية.

0: وكواليس صناعة سألوني الناس. تعال نسمع
1: بمسرحية المحطة. طبعا أستاذ عاصي يعني كاتبها يعني وهو الأستاذ منصور, بس صار أستاذ منصور وحده بده يكفي يعني تقطع المسرحية ما يكون موجود أستاذ عاصي لأنه كان بفترة النقاهة. فالمهم طلعت لعنده أنا بالبيت, قاعدين أنا وياه بالبيت وعم نعمل أغاني, وإجا أستاذ منصور والست فيروز بالصالون. نحن قاعدين في غرفة بلبنان عن هذا الأرميدي اللي بسموه الشاحط, هاي اللازيات كانت يعني. فقاعد أنا ويفا عم نغني الغنية, سمعوا اللحن عيطوا له لزياد نزل قالوا له بدنا ناخذ هاي الغنية.
2: إجا عمي سمع اللحن قال لي هيدا ما بقى تصلعه اللحن, أنا بركب له كلام عن يعني خيو وبي عساس, وعملوا أغنية سألون الناس عنك يا حبيبي.
0: وعملوا أغنية سألون الناس عنك يا حبيبي. تعرف شو كان اسمها بالأول؟ أخذوا الحلوين قلبي وعيني. رح نسمع بعد شوي مقطع منها, بس مهم أحكي إنه هالأغنية عمليا عبر فيها كمان منصور الرحباني شقيقه لعاصي, كمان فيروز زوجة عاصي, وكمان زياد بشكل غير مباشر لوالده. زياد كان ابن 16 سنة أو يمكن أقل شوي لما دندن ولحن أخذوا الحلوين قلبي وعينيين.

طبعا من خلال الذكاء الاصطناعي قدرنا هيك نحصل على نسخة حلوة من سألون الناس. تعال نسمعها بصوت زياد الرحباني في البداية.

طبعا كل مين بيسأل صوت مين هذا؟ هذا صوت الذكاء الاصطناعي مش أكتر من هيك. طبعا صوت زياد الرحباني رح نسمعه بالنسخة الأصلية اللي كانت وقت لما كان عمره 16 سنة.

0: في من يرجع أيام الهوى زياد رحباني بصوته.
1: أخذوا الحلوين قلبي وعيني، أخذوا الليالي اللي عشناها سوا، هجروا الحلوين وما سألوا عليه. يمين يرجع
0: أيام الهوى. هادو زياد بعمر 16، وفي من كرم زياد ومنصور وعاصي، وإنتاج الأخوين الرحباني بصوته المميز جدا من خور فكان. متذكرين حكينا عنها؟ خور فكان في الإمارات. المغني حسين الجسمي

حسين جسمي دائما دائما بمتعنا، بفاجئنا كمان بأدائه لأغاني مش بس في الخليج العربي، يا بغني لبناني مصري، غنى عراقي، ما خلاش من عنده منكمل.

0: بغنيها بروحه هو. هذا هو صوت كامل عام 2016، كانت بداية تجربته حتى بالغناء خارج نطاق الخليج العربي. صراحة أثبت نفسه كل مرة بغني فيها، مصري لبناني عراقي. حسين الجسمي مكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مثل ما كنا مع ذكرى وفاة عاصر الرحباني، في عنا ذكرى ميلاد، ومش أي ذكرى، مش أي شخصية. عم نحكي عن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وبدون طول سيري، واحدة من الأغاني اللي أنا كتير بحبها كان في عليها هيك تخيلوا نقاش بينه وبين محمد فوزي، أغنية على حسب وداد قلبي. شددت نقولها قلبي مش قلبي مش قلبي، لأنها باللكنة الصعيدية. هاي الأغنية الشعبية اللي غناها أكتر من مطرب، وأهمهن العندليب الأسمر. لحنها بليغ حمدي بطريقته الخاصة، بس في مين انتقد وقتها. بحكي عن الأغنية إنها من الموروث الشعبي الصعيدي، في لها لحن خاص لإلها، ما كان لازم يستخدموا كلمات نفس الكلمات بلحن تاني، وإلا كان يغيروا الكلمات بغيروا اللحن. هذا كان رأي محمد فوزي المنتج والمطرب والملحن. تعال نسمع بالصوت شو كان رأيه ب... على حسب وداد قلبي.
2: فوزي الغنى بتاع حسب وداد قلبي يا ابو خلاني نسيت الفلكلور القديم من كتر جمالها. والله هتسمعها دلوقتي وتشوفها. على

0: قلبي
1: يهود. وبقى ايه علاقتها بقى بالفلكلور القديم دي؟
0: ما انا بقولك هي... بتغير خالص.
1: لا طب ما هو ده يبقى طب ما كانوا يجيبوا كلام جديد احسن ويقولوا حاجه تانية.
2: الحلو بالمجال هذا كان راي محمد فوزي على حسب وداد قلبي، بس العندليب الاسمر بيرد عليه. تعال نسمع شو حكى العندليب الاسمر.
3: هي بتروي قصة كانت معمولة عن واحدة اسمها وداد الغزية.
4: أيوة
3: وداد الغزية. وداد الغزية دي كانت راقصة من أشهر الراقصات اللي بتجوب الصعيد. فوقع في غرامها أحد البشوات في ذاك العصر، وما كانت هي بتحب ابن واحد زيها، فلاح زيها،
4: شعبي.
3: وكان هو يمشي يقول لها على حسب وداد قلبي يا ابوي وانا اقول للزين سلامات. وداد جايه من اسمها، وفي نفس الوقت جايه من الود.
4: اي بالفعل
2: زي ما قلت بالعاده الاغاني بتلاقي لها 100 قصه بس الكواليس واحده، بس للملحن واحدة، للمغني واحدة، فبتلاقي

كمان كواليس بتختلف من وجهة نظر الفنان نفسه أو للملحن أو للشاعر، وبأنه بما أنه هالأغنية من الموروث الشعبي الصعيدي في من غناها وكرم كل هاي الكوكبة من الموسيقيين والفنانين بصوته، من هم؟ تعال نسمعه. ماجد المهندس، الأغنية بالأصل من عام 1963، عبد الحليم غناها من ألحان بليغ حمدي. بيجي ماجد المهندس وبغنيها وبكرم فيها كل طاقم العمل لهالأغنية. يلا نسمعها.

ماجد المهندس بهندس صوته لحتى يكرم العندلي بالأسمر بذكرى ميلاده. تحية لكم من عم بيشاركنا على واتساب راديو الناس ورسائلكم الحلوة بتشرف فيها. شكرا لكل متابعتكم واختياراتكم. هذا الوقت بعتولي

0: على حس بوداد قلبي يا بوي. لكني لكنة أهل الصعيد في مصر مميزة، من الموروث الصعيدي اللي منقول من جيل لبعد جيل لبعد جيل في اليوم العالمي للموسيقى وذكرى العندليب الأسمر، نتذكره دايما أنا وماجد المهندس.
1: كونسرت مع الياس مرشيدي.
0: كمان وكمان تحيات لمستمعتنا فيروز، تحية كمان لشادي زوجها، كمان تحية للنمسا تمام هلال. شكرا لهالاختيار الحلو. رح نسمع أنا وإنتو من حفل شرم الشيخ في العام 2008 أنغام بتغني لعبد الحليم حافظ زي الهوى. شو رأيكم نسمعها ونكمل أنا وياكم في كونسرت؟ ولكل مين حاب بيشاركني كمان وكمان باختياراته، هاي المنصة مفتوحة، ابعتولي على واتساب راديو الناس

0: صراحة يعني اللي بشوف الموسيقيين حواليها مبسوطين مثلها.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين في كونسرت, شوية تحيات لكل مين عم بسمعنا. تحية لمستمعتنا فيفيان, كمان لمستمعتنا في الشمال, شكرا لاستماعكم. وتحية تحية كثير كبيرة لصديقي عبد عدوي, ويعني هيك أرسل لي رسالة مؤثر كثير في ذكرى 22 عام على رحيل طفله رياض الدين عدوي. الله يرحمه ويخلي عمرك. طبعا نتذكر كمان انه في هذا اليوم في ذكرى وفاة عاصر رحباني, في ذكرى ميلاد العندليب الأسمر, مجموعة من مواعيد تجمعنا في الموسيقى في اليوم العالمي للموسيقى. تحية كمان لزميلنا فهد مصطفى اللي حستمع. ومكملين أنا وإنتم لعند فنان ابن حلب, وهذا الفنان ما قصر, أكثر من 35 أو 40 سنة حتى بعطي فن وبعيد لإلنا سمع أغاني من كنوز الفن. إن كنت ناسي أفكرك إذا متذكرينا وحشتيني. وكثير كثير من الأغاني اللي رجع أعدلنا إياها للسمع لدرجة إنه حسيناها لإله. هاد هو نور مهنا, ولما حب يستفزوا مذيع وسألوا عن الأغاني القديمة اسمع شو جواب.
2: الأغاني القديمة دائما بيكون في صوت جميل متمكن, إحساس عمق في تأدية هذه الأغنية. لأن الله يرحمه رياض الصنباطي ما كان يقدم لأم كلثوم أغنية عابرة بألحانه, مدروسة من صوت أم كلثوم بالمقاييس, مع كاتب الكلمة, مع صوتها العظيم الذي لا أحد يناقشني في موضوع التكوين الصوتي الخالق رب العالمين لست أم كلثوم.
0: هذا كان نور مهنا. تجيبوا معي كاسة شاي وجرامافون ونسمع أنا وياكم مطناقة الأغنية القصيدة من روائع عبد الوهاب. تعال نسمع ونستمر بصوت نور مهنا.

ما بين اليوم العالمي للموسيقى أسيد من لحن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقصيدة مضناك. مكملين أنا وياكم مع نور مهنّا.

من كلمات الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي وألحان عبد الوهاب مضناك لا يمل، ولأنه هي جزء كتير مهم في الإرث الموسيقي اللي بنسمعه عبر الأجيال ليومنا هذا.

0: koncert Mahalje Zmarzyji.
1: مكملين انا وياكم في كونسرت ونروح كمان ذكرى وفاة للأسف ذكرى وفاة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني اللي كمان بصادف اليوم ذكرى وفاتها 21 من شهر 6 واللي العام الوفاة كان بال 2001 بس بما انه هيك وصلنا لختام كونسرت وعلى انغام

0: الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع رح نقفل من أجمل أغاني الأفلام الاستعراضية للسندريلا سعاد حسني، فيلم أميرة حبي أنا من إنتاج عام 1974 من بطولة سعاد حسني، حسين فهمي، سمير غانم، كريمة مختار، عماد حمدي. بس بتعرفوا لقاء هيك قديم كان مع سعاد حسني، كان بتقول أنا ما كنتش عاوزة أكون ممثلة، أنا عاوزة أبقى مغنية زي أختي نجاة. تعال نسمعها بصوتها شو حكت عن حالها، كيف عرفت عن سعاد حسني من بدايتها.
1: بدايتي يمكن كانت وأنا عندي سنتين ونص في برنامج للأطفال اسمه بابا شارو، كنت بغني فيه، اتعمل لي غنوتين، غنوة اسمها أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسن شطة، وغنية تانية اسمها طولي شبر وجهي بدر شبر وجهي بدر صوتي سحر كل بش، من كتر من كنت صغيرة. ده أول علاقتي بالفن. بعد كده تاني مرحلة اشتغلت وانا عمري 14 سنة، وده كان في السينما فيلم حسن ونعيم. وطول الفترة دي وانا عايشة في جو يعني في أسرة فنية، أبويا فنان وأخواتي كلهم اللي بيرسم واللي بيعمل تمثيل نحت واللي بيعزف موسيقى واللي بيغني. طبعا انا في السن الصغير من سن 9 سنين وثمان سنين وعشر سنين كنت بتفرج على افلام، كنت بحب فاتن حمامة قوي، وكنت بحب شادية، وكنت بحب مديحة يسري، ويعني الناس اللي موجودين.
0: من كلمات صلاح جاهين والحان كمال الطويل سعاد حسني، دنيا ربيع. في هذا اليوم المميز نختم كمان كونسرت أنا وإنتو بجملة واحدة، وتذكروا دائما الموسيقى لغة بفهمها كل الناس. خلص نشوفكم على خير كل أيام الأحد 4 وجمعة الساعة 8 مساء، أما يوم السبت الساعة 7 الساعة 9 المساء. سلامات.

0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر

المقربين من فريق التفاوض الإيراني أن الوفد غادر مكان المفاوضات في سويسرا احتجاجا على تهديدات ترامب. وأضاف المصدر أن تهديدات ترامب أوقفت المحادثات في سويسرا وتركت استمرارية المفاوضات في حالة من عدم اليقين. كما نقل التلفزيون الإيراني عن عضو في الوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال مفاوضات اليوم إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مؤكدا أنهم لن يتفاوضوا بشأن موضوعات أخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على الأطراف الأخرى توخي الحذر في تصريحاتهم، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد وأن طهران لا تأخذ التهديدات الأمريكية بعين الاعتبار. كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المباحثات الثنائية بين الوفدين الإيراني والقطري انطلقت عقب انتهاء الجولة الرباعية في سويسرا. وفي ذات الشأن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز إذا لم تسفر المفاوضات الجارية مع إيران عن اتفاق. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور في المضيق في حال فشل المحادثات، محذرا طهران من الإقدام على إغلاقه. كما هدد ترامب إيران بشن هجمات جديدة إذا لم توقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بسكشيان أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. وقال إن المرشد الأعلى أتاح للحكومة مواصلة المسار التفاوضي الحالي، معتبرا أن تغير مواقف الأطراف الأخرى تجاه إيران جاء نتيجة تماسكها الداخلي وما وصفه بتضحيات الجيش والحرس الثوري. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان الشمال. وأضاف نتنياهو أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية. في المقابل أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن قرار الحزب هو عدم العودة إلى ما قبل 2 مارس آذار، وقال إن وقف إطلاق النار مع منح حرية الحركة لإسرائيل يعد استمرارا لما وصفه بالعدوان، مشددا على أن الحزب لن يقبل بذلك. وأضاف أن إسرائيل لن تبقى في لبنان وأن أي خرق لوقف إطلاق النار سيتم التعامل معه. من المقرر أن يجتمع رؤساء الائتلاف الحكومي يوم الثلاثاء المقبل لبحث موعد حل الكنيست في ظل خلافات داخل الحكومة خصوصا مع الأحزاب الحريدية. وبحسب التقرير فإن حزبي الليكود والصهيونية الدينية لا يرغبان في تمرير القوانين التي تطالب بها الأحزاب الحريدية خشية الانتقادات قبل الانتخابات، فيما يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنب تفكك الائتلاف والحفاظ على تماسكه حتى خوض الانتخابات بشكل موحد. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بوفاة الأسير صابر المطل من سكان النقب اليوم بعد تدهور حالته الصحية خلال فترة احتجازه في السجون الإسرائيلية ونقله إلى مستشفى برزيلي. وقالت عائلة الأسير ومحاموه إنه لم يكن يعاني من أمراض سابقة وطالبوا بفتح تحقيقات في ملابسات وفاته، فيما ذكر جهاز الشباك أن الأميطل كان معتقلا للاشتباه في مخالفات أمنية مدعيا أنه حاول الانتحار داخل زنزانته قبل نقله إلى المستشفى. قدمت نيابة لواء حيفا تصريح مدع ضد والد الطفلة ليلى جهجاه التي قتلت بإطلاق النار صباح أول يوم من أيام عيد الأضحى في بلدة عرعرة. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي دام 3 أسابيع كشف شبهات بمحاولات للتشويش على مجريات التحقيق وإخفاء أدلة من ساحة الجريمة. وفي الرياضة ونتائج مباريات كأس العالم، يتأخر المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني بنتيجة 4-0 في المباراة المقامة ضمن منافسة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم لحساب المجموعة 8. إلى أحوال الطقس.
يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
2: أنا زيك بابا.
3: شو يعني زيي؟
2: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
3: حبيبي أنا فخور فيك.
2: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
3: عشان أنت زيي وبتقلدني؟ أنا دايماً رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك بابا.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قيود الجبهة الداخلية سترفع غدا عند الساعة 6 صباحا عن خط المواجهة وعدد من البلدات المجاورة. وأضاف المتحدث العسكري أن المنطقة ستنتقل إلى مستوى نشاط كامل دون أي قيود. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان الشمال. وأضاف نتنياهو أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما ما

مهما كانت التطورات السياسية. وفي المقابل أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن قرار الحزب هو عدم العودة إلى ما قبل 2 مارس آذار. وقال قاسم أن وقف إطلاق النار مع منح حرية الحركة لإسرائيل يعد استمرارا لما وصفه بالعدوان، مشددا على أن الحزب لن يقبل بذلك. وأضاف أن إسرائيل لن تبقى في لبنان، وأن أي خرق لوقف إطلاق النار سيتم التعامل معه. قال الرئيس السوري أحمد الشرع أنه لا يمانع الحوار مع حزب الله إذا كان يخدم مصلحة سوريا ولبنان، رغم ما وصفه بالضرر السوري الكبير من أفعال الحزب. وأكد تفضيله للحوار لحل الخلافات، مشيرا إلى وجود فرصة للتوافق في لبنان، ومشددا على أن سوريا لن تتدخل عسكريا وستبحث عن حلول سياسية ودولية. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن الوفد غادر مكان المفاوضات في سويسرا احتجاجا على تهديدات ترامب. وأضاف المصدر أن التهديدات أوقفت المحادثات وتركت استمرارية المفاوضات في حالة من عدم اليقين. كما نقل تلفزيون الإيراني عن عضو في الوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال مفاوضات اليوم إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مؤكدا أنهم لن يتفاوضوا بشأن موضوعات أخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على الأطراف الأخرى توخي الحذر في تصريحاتهم، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد وأن طهران لا تأخذ التهديدات الأمريكية بعين الاعتبار. كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المباحثات الثنائية بين الوفدين الإيراني والقطري انطلقت عقب انتهاء الجولة الرباعية في سويسرا. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز إذا لم تسفر المفاوضات الجارية مع إيران عن اتفاق. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور في المضيق في حال فشل المحادثات، محذرا طهران من الإقدام على إغلاقه. كما هدد ترامب إيران بشن هجمات جديدة إذا لم توقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بوفاة الأسير صابر اللاميطل من سكان النقب اليوم بعد تدهور حالته الصحية خلال فترة احتجازه في السجون الإسرائيلية ونقله إلى مستشفى برزيلاي. وقالت عائلة الأسير ومحاموه أنه لم يكن يعاني من أمراض سابقة، وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات وفاته. فيما ذكر جهاز الشباك أن الأميطل كان معتقلا للاشتباه في مخالفات أمنية، مدعيا أنه حاول الانتحار داخل زنزانته قبل نقله إلى المستشفى. قدمت نيابة لواء حيفا تصريح مدع ضد والد الطفلة ليلى جهجاه التي قتلت بإطلاق نار صباح أول يوم من أيام عيد الأضحى في بلدة عرعرة. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي دام 3 أسابيع كشف شبهات بمحاولات للتشويش على مجريات التحقيق وإخفاء أدلة من ساحة الجريمة. في الشؤون الرياضية ونتائج مباريات كأس العالم، تلقى المنتخب السعودي خسارة قاسية أمام نظيره الإسباني 4 أهداف دون رد في مدينة أتلانتا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم. وفي إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم، يستضيف ملعب لوس أنجلوس المواجهة الأولى في تاريخ البطولة بين المنتخبين البلجيكي والإيراني. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بقماش ستار يركا، قطعتين بخمسين شيكل وثلاث قطع بخمسين شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش
2: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
5: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس، لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
1: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مش حلم، BYD بأيام مبيعات رح تطيركم بالهواء على السيارات الهايبريدية الكهربائية وكمان على الكهربائية من 19 وحتى 26 ستي خاضع للأنظمة.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوأ.

0: وبأمان.
1: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.